إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحديث متواصل معكم حول برنامج علمني القرآن. القرآن الكريم علمنا آية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أيها الإخوة المستمعون، هذه تعاليم قرآنية، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى في مراقي التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، حيث قال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومعنى هذه الآية الكريمة التي علمنا الله عز وجل إياها أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو عن أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها، واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو أن يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. تأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك. ولهذا أيها الإخوة، من صور تطبيق هذه التعاليم الربانية وهذه القاعدة القرآنية الكريمة أن لهذه التعاليم القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا، سواء كانت العامة أو الخاصة. من ذلك أيها الإخوة التي يمكن بها أن نصحح ما ند من سلوكنا في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك لأنه لم يوافق هواه. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم منها ومن مواردها. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، قال: بعض المعتبرين قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاءت النفس فقالت: أنت ما تقدر، فلهذا تركت. قارب المقدور عليه. فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. نعم هكذا ابن القيم يقول أنه بعض المعتبرين يقول قدرت مرة استطعت يعني قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة إذ الأمر فيها متردد. يقول فجهدت النفس فقالت هذه النفس أنت ما تقدر فلهذا تترك فقارب المقدور عليه فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. قال ففعلت وتركت ثم عودت مرة أخرى في تأويل أردتني فيه نفسي الجواز وإن كان الأمر يحتمل فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب إلى أن قال فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة من مجالات تفعيل هذه التعاليم الربانية وقولوا للناس حسنا في مجال التعاون مع النفس أن من الناس من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة يقول إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه وهذا بلا ريب من علامات الخذلان كما قال بكر بن عبد الله المزني إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الشافعي بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق هذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره قال فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. ومن دلالة هذه التعاليم القرآنية الربانية أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود وألا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم النموذج المشرق في حياة الإمام ابن حزم رحمه الله حيث يقول في تقرير هذا المعنى يقول رحمه الله كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء والمتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه وتمام العدل والرياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق والإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ يوما إن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه التعاليم الربانية أيها الإخوة المستمعون الكرام أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي، فمن عرف نفسه لم يغتر بمدح مادح ولا بذم ذام. من عرف نفسه لم يغتر بمدح بما ليس فيه، ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل يستفيد من ذلك بتصحيح ما في هذا الإنسان من أخطاء، ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من أشرف مجالات تطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة في النفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ. وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالحين. فتأمل أيها المستمع الكريم في قول أبوينا حين أكلا من الشجرة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح عليه السلام عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام ندما على قتله القبطي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتوب عليهم. قال الله تعالى، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فعلم أن من لم يعترف بذنبه والعياذ بالله كان من المنافقين. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية تدعونا إلى أن الإنسان يسارع إلى التفتيش عن عيوبه ويسعى في التخلص قدر الإمكان على ما فيه من العيوب بمجاهدة نفسه، ويكون كما سمعنا بالرياضة لنفسه والنظر في ما كان عليه الأنبياء والصالحون والحكماء والعاقلون والعلماء الربانيون الذين يقتدى بهم. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة الكرام ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه فعليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يسارع ويبادر فلا يدري متى يأتيه الأجل ومتى ينخرم عمره ومتى يأتيه هاذم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل البخاسة والسفاهة أنجس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. إذن أيها الإنسان عليك بمحاسبة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم أيها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شرها. نعم أنت أيها الإنسان أقرب الخلق لنفسك، فكيف تصدق فيها الغرباء؟ نفسك عندك، حاسبها، علمها، أحسن تربيتها، لا تنشغل بعيوب الناس فينسيك الله نفسك. طالع سير الصالحين مع أنفسهم وكن على الأثر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والثبات ومحاسبة النفس. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.

الْحَمِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

يوعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد

0: الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست

0: الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا

0: الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

0: الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

فأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو

0: الرحيم.
1: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

0: وأهل الرحمن
1: الرحيم.
0: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان

أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى رب

بصيره ولو ألقى معاذيره بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة المباركة التي هي بعنوان ما هو التوحيد ولماذا نهتم به؟ أيها الأحبة، التوحيد في اللغة يدور على معنى الانفراد، وهو جعل الشيء واحدا، أو الحكم على الشيء بأنه واحد، أو اعتقاد الشيء واحدا. والتوحيد شرعا هو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه، وهو ما أمر به وشرع على ألسن رسله صلوات الله عليهم. فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما. وهو يتضمن أيها الأحبة أن يحب الله حبا لا يماثله ولا يساوي فيه غيره، بل يقتضي أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فإذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه، فكيف بربه سبحانه وتعالى؟ وخلاصة أيها الأحبة، التوحيد هو إخلاص الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وسيأتي معنا في الحلقات القادمة الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أيها الأحبة، عرفنا أن علم التوحيد كله يتعلق بالعلم بالله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو غايتنا، وهو أكبر غاية لنا، أكبر غاية لنا، كان العلم به أكبر من كل علم. وإذا كان الله

أو أكبر من كل شيء كان العلم به أكبر من كل علم، فأي علم تتعلمه وأنت جاهل بحق الله عليك فأنت لم تتعلم شيء، فماذا يكون قد علمت وأنت تجهل ربك؟ أخي المستمع والمستمعة، اهتمامك بالتوحيد من الأهمية بمكان لعدة أمور نذكر أهمها أيها الموفق المسدد. أولا، التوحيد هو الغاية من خلق الله للإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لعبادته. ثانيا، التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل، فالله عز وجل أرسل رسله لكي يدعو الخلق إلى إفراد العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا أيها الأحبة، التوحيد هو معنى لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله الخلق وأقام الموازين. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، ومضمونها أن لا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. رابعا أيها الأحبة، التوحيد هو الفطرة التي فطر الناس عليها. الله عز وجل فطر الخلق على الاعتراف به وعلى عبوديته، فإذا الإنسان سلم من المعارض ومن قطاع الطرق من شياطين الإنس والجن قادته هذه الفطرة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال سبحانه وبحمده: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله عز وجل فطر البشرية على الحنيفية وأخذ عليهم العهد بذلك منذ أن أخرجهم من أصلابهم. فالفطرة السليمة مجبولة على معرفة الله وتوحيده ما لم تشتالهم الشياطين، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال أهل العلم: هذا الحديث صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اشتالتهم. والحنيف في كلام العرب يطلق على المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من العبودية لله سبحانه وتعالى. والفطرة المراد بها الإسلام، وقد نقل الحافظ بن عبد البر عن عامة السلف بأن المراد بالفطرة هنا هي الإسلام. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد بأنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولا يلزم من كون مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وكمل فطرتهم بالنبوة، واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ليعلموا الأمم ما لم يكونوا يعلمونه، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. خامسا أيها الأحبة، التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،
وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عتبان قال قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال هذا الأجر. سادسا أيها الأحبة، خطورة الشرك. الشرك خطره عظيم وهو ضد التوحيد، فوجب الاهتمام بالتوحيد حتى لا يقع الإنسان في الشرك. قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرء يسمع بما في الشرك من خطورة فيحذر منه، فأعظم خطورة على الإنسان هو الشرك بالله، فألمه دائم وعذابه مستمر وشقاؤه أبدي. صاحبه لا يعرف النعيم ولا ينتظره، ولكنه ينتظر العذاب وراء العذاب، فإن الله عز وجل قد حرم الجنة عن من أشرك به، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله. فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. لذلك كان يقول عمر بن عبد العزيز اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما. فكل ذنب سوى الشرك صاحبه تحت الرحمة والمغفرة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار، فلا يخلد الموحد في النار وإن دخلها. أيها الأحبة، سابعا، ليس للتوحيد موسما يدعى له كمواسم الطاعات كالحج والصيام، وإنما التوحيد يجب عليك في جميع وقتك وفي جميع أنفاسك. فالتوحيد يجب على المرء في كل شؤونه وفي كل عبادته، فكل عبادة ليس معها توحيد لله سبحانه وتعالى مردودة. فعن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق في ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت من هذا؟ قال غلام بني عبد المطلب. فقلت من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال هذا عبد العزى أبو لهب. أخرجه الإمام أحمد وحسن الحديث أو صححه العلامة الوادعي. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدعوته إلى التوحيد، وكان في جميع شؤونه مع أصحابه يعلمهم التوحيد والاستعانة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من الشرك. حتى في آخر عمره مات وهو يحذر أصحابه الذين قد كمل إيمانهم وكمل توحيدهم، يحذر مما يخدش هذا التوحيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. أيها الأحبة، فعجبا لمن يتكلم عن فضائل الأعمال ولا يمل ولا يكل ويقول فيها أجور عظيمة، ثم يتضجر إذا رأى الإنسان يتكلم عن التوحيد ويدعو للتوحيد. وأي أجر رتبه الله أعظم من أجر التوحيد؟ فإذا كان بعض فضائل الصيام تكفر سنة أو تكفر سنتين أو تكفر دهر، فالتوحيد يكفر جميع الذنوب. ثامنا أيها الأحبة، القرآن من أوله إلى آخره توحيد ودعوة إلى التوحيد، فمن لم يهتم بالتوحيد فهو يقين لم يتدبر كلام الله
وأن له أن يتدبره، والقرآن كله توحيد وهو يزهد في التوحيد. قال العلامة ابن القيم: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله، عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن الشرك، عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذي أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. تاسعا: التوحيد الزلل فيه عظيم ليس كغيره، ومع ذلك هو خفي خفاء، لم يوصف غيره من الذنوب بمثل خفائه على عظم الوقوع فيه، إضافة لدعاة الشر من أهل الشرك والبدع والإلحاد إلى ما ينقص التوحيد أو يذهب بالكلة، لذا وجب الاهتمام به ورد الشبهات حوله. وزيد على ذلك زهد بعض أهله فيه. الشرك الخفي هو أخوف ما خاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ووجه تسميته بالشرك الخفي لأنه ليس بظاهر، وإنما هو باطن خفي في قلب العبد. دعاة الشر أيها الأحباء، علقوا الناس بالتمائم، علقوا الناس بالخلق والأولياء، جعلوا الشرك توحيدا والتوحيد شركا. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره وأسه ورأسه، شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم. أيها الأحبة، كلما ازددت حبا للتوحيد ومعرفة له ورسوخا فيه، كلما ازداد خوفك من الشرك والوقوع فيه وتفلت التوحيد منك. فإن الإنسان إذا أحب شيئا خاف عليه وحرص عليه، فهذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، كان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، كما قال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وجاء عن مجيب ابن موسى الأصبهاني قال: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة، فكان يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فمن سلب التوحيد لم يبقى معه شيء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موحدين، وأن يحين على التوحيد ويميتنا عليه. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ذلك لأن الحق
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان.

0: ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة.
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
1: قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
2: ونصر الأقبس.
4: طاب صباحكم مستمعين الكرام، طاب صباحكم من إذاعة مأرب. إلى كل من يتابعنا من رباح اليمن، إلى كل قلب ما زال يؤمن أن الأوطان مهما أثقلتها المحن قادرة على النهوض من جديد. وفي 7 من أكتوبر تستوقفنا ذاكرة حديثة ارتبطت بأحداث تركت آثارا واسعة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2023 عملية طوفان الأقصى لتفتح مرحلة جديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتعيد القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الإقليمي والدولي.
5: وليس المقصود مع استحضار هذا التاريخ أن نضع تجارب الشعوب في ميزان واحد، فلكل شعب ظروفه ولكل قضية سياقها ولكل أرض حكايتها، لكن التاريخ حين نتأمله بوعي يترك لنا درسا أعمق، إن الشعوب لا تقاس فقط بحجم تواجه من أزمات، وإنما بقدرتها على حماية إرادتها والتمسك بحقها في الحياة والكرامة وتحول المحن إلى دافع لبناء المستقبل. وفي اليمن يأتي هذا المعنى ونحن نعيش مرحلة دقيقة تتطلع فيه البلاد إلى استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وإنهاء أسباب الانقسام وفتح الطريق أمام حياة أكثر استقرارا لليمنيين. ويأتي الارتباط أكثر أهمية حين نرى العدوى الذي انقلب على شرعيتنا وأذى شعبنا قتلا وتدميرا وتفجيرا للمنازل ودور العبادة، هو نفسه من يدعي الإيمان بطوفان الأقصى والدفاع عن القضية الفلسطينية ونصرتها، مع مشابهته تماما في حربه ضد شعبه بملاءات إيرانية ودعم إيراني على كل أفعال الصهيونية.
4: نعم، إن فجر اليمن الذي نتطلع إليه لا ينبغي أن يختزل في حدث أو شعار، بل يجب أن تكون أو يكون عنوانا لمرحلة تستعيد فيها الدولة حضورها ويستعيد المواطن ثقته بالغد. فالدولة التي نريدها ليست مباني ومؤسسات فحسب، إنما مدرسة آمنة لأطفالنا ومستشفى يستطيع المريض الوصول إليه وطريق لا يخاف فيه المسافر، مؤسسة تحترم المواطن وقانون يسري على الجميع، وأسرة تستطيع أن تعيش بعيدا عن الخوف والقلق. وفي طريق إلى ذلك لا يمكن أن يكون البناء مسؤولية مؤسسية واحدة أو مؤسسة واحدة أو فئة واحدة. الجندي يؤدي واجبه ويحمي مجتمعه، والمعلم يصنع وعي الجيل القادم، وطبيب يحفظ للإنسان حقه في الحياة، والإعلام ينقل الحقيقة ويتجنب تضخيم الشائعات.
5: نعم، والأسرة تغرس في أبنائها قيم التسامح والانتماء، والمواطن يحافظ على النسيج الاجتماعي ويقف في وجه الفتنة. وهكذا يصبح الصمت فعلا يوميا لا مجرد كلمة تقال. لقد انهكت السنوات الماضية اليمنيين وأثقلت كاهل الأسر ودفعت أعدادا كبيرة من الناس إلى النزوح وحرمت أطفالا من التعليم وأبعدت كثيرا من العائلات عن حياتها الطبيعية. ومن هنا فإن هي مرحلة جديدة يجب أن تحمل معها وعدا واضحا للناس أن تكون التضحيات طريقا إلى الاستقرار، وأن يكون استعادة الدولة مدخلا لاستعادة الحياة، وأن يكون المستقبل أكثر أمنا من الماضي. إذن مستمعنا الكرام، سنكون معكم من الإعداد والتقديم في حلقة اليوم، أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد الأستاذ أحمد الجبلي، وسيكون معنا على الهواء مباشرة من الإخراج الأستاذ محمد فرج. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: عودة لكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث فيها عندما لا يهدأ الجسم ماذا يفعل بنا التوتر.
1: مستمعي الكرام، قد تمر علينا أيام ونحن نشعر بأن لدينا الكثير من الأشياء التي تشغل بالنا، ونقول لأنفسنا سنرتاح عندما تنتهي هذه المشكلة، لكن المشكلة تنتهي وتأتي أخرى، يمر يوم آخر وأسبوع آخر، بينما يبقى الجسم كأنه في حالة استعداد دائم. فماذا يحدث لنا عندما يستمر التوتر لفترة طويلة؟ وهل يمكن أن يؤثر الضغط النفسي في أجسامنا وليس فقط في حالتنا المزاجية؟
0: نعم، التوتر في الأصل أعزائي المستمعين ليس شيئا سيئا دائما، فهو استجابة طبيعية تساعد الإنسان على التعامل مع المواقف الصعبة أو الخطيرة. عندما يشعر الجسم بوجود تهديد يرتفع مستوى اليقظة ويتسارع نبض القلب والتنفس، تفرز هرمونات مثل الإدرينالين والكورتيزول ليصبح الجسم أكثر استعدادا للتعامل مع الموقف. لكن المشكلة تبدأ عندما يستمر هذا الاستعداد لفترة طويلة ولا يحصل الجسم على فرصة كافية للعودة إلى الهدوء.
1: بالطبع رحمة، هنا يظهر ما يعرف بالتوتر المزمن، فاستمرار الضغط لفترات طويلة يمكن أن يؤثر في أكثر من جانب من جانب الصحة. قد تبدأ القصة بالنوم، تنام لساعات لكنك تستيقظ وكأنك لم ترتاح، ثم يظهر التعب، يصبح التركيز أصعب، وقد تلاحظ سرعة في الانفعال أو توترا في العضلات أو صداعا أو اضطرابات في الجهاز الهضمي. ومع استمرار الضغط قد تتأثر أنظمة أخرى في الجسم أيضا، واللافت أن الإنسان قد يعتاد على هذا الشعور فيصبح التوتر بالنسبة له شيئا طبيعيا، يستيقظ وهو يفكر ويعمل وهو يفكر ويجلس مع الآخرين وعقله مشغول، وحتى عندما يحين وقت النوم لا يتوقف عن التفكير. وهنا لا يعود السؤال هل أنا متوتر، بل يصبح السؤال متى كانت آخر مرة شعرت فيها أنني هادئ فعلا. لكن هذا لا يعني أن علينا أن نعيش بلا توتر، فالتوتر القصير جزءا طبيعيا من الحياة، وقد يكون مفيدا عندما يدفعنا إلى التركيز والاستعداد لمهمة أو موقف مهم. المشكلة عندما يتحول الضغط المؤقت إلى حالة مستمرة ويبدأ بتأثير في النوم أو التركيز والعلاقات والقدرة على أداء المهام اليومية.
0: نعم مستمعين الكرام، جسم الإنسان لديه نظام إنذار يساعده على مواجهة الخطر، لكن حتى نظام الإنذار يحتاج إلى أن يهدأ بعد انتهاء الخطر. لذلك لا تجعل حياتك كلها حالة طوارئ، لا تعتبر التعب المستمر أمرا يجب تجاهله دائما، منح نفسك وقتا للراحة وحاول معالجة مصادر الضغط، وانتبه إلى إشارات جسمك قبل أن تتراكم عليه. التوتر قد يبدأ بفكرة في الرأس، لكن عندما يطول قد يشعر به الجسم بأكمله. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم دوام الصحة وراحة البال دائما وأبدا. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود من جديد.

0: الكرام وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية.
1: نعم، حين يستعيد الإنسان زمام يومه. مستمعين الكرام، أحيانا لا تكون المشكلة في أن الحياة أصبحت أصعب، بل في أننا أصبحنا نعيش يومنا مشتتين بين أشياء كثيرة. هاتف يطلب منا انتباه، وأخبار تتوالى، ومهام مؤجلة، ورسائل تنتظر الرد، وأفكار لا تتوقف عن الدوران في الرأس. في نهاية اليوم قد نشعر أننا كنا مشغولين طوال الوقت، لكننا لم ننجز الشيء الذي كان مهم بالنسبة لنا.
0: بالطبع أصدقائنا المستمعين، وهنا يأتي السؤال: هل نحتاج فعلا إلى يوم أطول، أم نحتاج إلى أن نستعيد السيطرة على يومنا؟ منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التعامل مع الضغط لا يعني التخلص من جميع المشكلات، فهذا غير ممكن، وإنما تعلم مهارات تساعدنا على التعامل معها بصورة أفضل، كما توصي بعادات بسيطة مثل تنظيم اليوم والنوم الكافي والنشاط البدني والتواصل مع الآخرين. والفكرة المهمة هنا أن تحسين الحياة لا يبدأ دائما بقرار كبير، أحيانا يبدأ بإيقاف شيء واحد يستنزفك. قد يكون تصفح الهاتف بلا هدف، أو تأجيل مهمة، أو محاولة القيام بعشر أشياء أو بعشر أشياء في الوقت نفسه، ثم تبدأ الخطوة الثانية.
1: نعم، اختر مهمة واحدة فقط وامنحها انتباهك الكامل. لا تفكر في كل ما عليك فعله اليوم، بل اسأل نفسك ما الشيء الواحد الذي إذا أنجزته اليوم سأشعر أن يومي لم يذهب سدى. هذه الطريقة مستمعين لا تجعل الحياة خالية من الضغوط، لكنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على توجيه الانتباه بدلا من أن تجره إلى الأشياء من مكان إلى آخر. الأبحاث النفسية حول المرونة تؤكد أن القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة ليست صفة ثابتة يولد بها الإنسان فقط، بل يمكن تنميتها من خلال طرق التفكير والدعم الاجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط. لهذا لا تنتظر أن تصبح ظروفك مثالية حتى تبدأ، ابدأ بما تستطيع. 10 دقائق للمشي، وقت محدد لإنجاز مهمة، دقائق قليلة بعيدا عن الهاتف، نوم أكثر انتظاما، أو حديث صادق مع شخص تثق به.
0: بالطبع عزيزي المستمع، تغيرات صغيرة لكنها قابلة للاستمرار. وتشير هارفارد هليث إلى أن الخطوات الصغيرة اليومية يمكن أن تكون أكثر واقعية وقابلية للاستمرار مع أو من محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة. والأجمل من ذلك أنك لست مطالبا بأن تنتصر على الحياة كلها في يوم واحد، يكفي أن تنتصر على فوضى يومك. رتب أولوياتك، انجز ما تستطيع، اترك ما لا تستطيع تغييره الآن، واعطي نفسك مساحة للراحة دون أن تشعر بالذنب. فالعناية بالنفس ليست هروبا من المسؤولية، بل جزءا من القدرة على الاستمرار. وكما تقول منظمة الصحة العالمية، فإن العناية بالنفس تشمل ممارسات يومية مثل النوم الكافي والنشاط البدني والغذاء المتوازن والتواصل مع الآخرين. مستمعينا الكرام، ربما لا نستطيع أن نتحكم في كل ما يحدث حولنا، لكن نستطيع أن نختار أين نضع انتباهنا وما الذي يستحقه وقتنا وكيف نتعامل مع يومنا. فلا نبحث دائما عن حياة بلا ضغوط، بل نبحث عن أنفسنا التي نستطيع أن نبقى ثابتين عندما تزدحم الحياة.
1: نعم، أحيانا لا نحتاج إلى بداية جديدة، نحتاج فقط إلى أن نستعيد زمام البداية التي تركناها في منتصف الطريق. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل، ومن ثم نواصل فقرة حلقة اليوم.

جامعة الجمهورية الإيرانية من مارب، مرحبا بكم. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة مستجدات عملية فجر اليمن والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة وتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسالة جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ردا على رسالة سابقة لفخامته تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفير الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله إشلر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وصلت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن وسط تراجع مستمر وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. شدد وزير النقل محسن العملي على ضرورة تفعيل غرف عمليات الطوارئ في جميع قطاعات الوزارة وتحديث خطط الطوارئ والبدائل التشغيلية ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات والهيئات، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة عليا للطوارئ تضم قيادات المؤسسات والهيئات والقطاعات التابعة لها لمتابعة التطورات والتعامل مع الصعوبات والتحديات التي قد تعيق سير العمل. جددت دولة الكويت دعمها للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيدة بجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة منذ عام 2014 لدعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث وقيادتها تحالف دعم الشرعية في اليمن. خزام الموجز في أمان الله.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. نلتقي الآن مع فقرتنا الاجتماعية، وفيها نقترب اليوم من أمر نعيشه في تفاصيل حياتنا كثيرا، ربما نختلف حوله أكثر مما نتوقع. كيف نختلف دون أن نخسر بعضنا؟
1: فعلا الاختلاف جزء طبيعي من حياتنا أعزائي المستمعين، في البيت وبين الأصدقاء، في العمل، وحتى في أبسط الأحاديث اليومية. لكن ما يبدأ أحيانا

0: باختلاف وجهة نظر قد يتحول سريعا إلى خلاف شخصي، فنترك الفكرة جانبا ونبدأ في الحكم على صاحبها أو نستحضر مواقف قديمة لا علاقة لها بالنقاش. المشكلة إذن ليست في أن نختلف، وإنما في الطريقة التي نختلف بها. فأن تقول لشخص أنا لا أتفق معك أمر طبيعي، لكن أن تجعله يشعر بأن اختلافه معك يعني أنه مخطئ أو أقل فهما، هنا يبدأ الخلاف في أخذ مساحة أكبر من حجمه.
1: بالطبع صديقنا المستمع، في داخل الأسرة تحديدا نحتاج إلى أن نتعلم هذه المساحة من الحوار، فالابن والابنة قد يختلفان مع الوالدين، والزوجان قد تختلف وجهة نظرهما، وحتى الأصدقاء وزملاء العمل قد لا يرون الموقف بطريقة نفسها. وهذا لا يعني أن العلاقة أصبحت ضعيفة، بل يعني ببساطة أننا بشر ولكل واحد منا تجربته وطريقته في النظر إلى الأمور. وربما أجمل ما يمكن أن نتعلمه هو أن الاستماع لا يعني الموافقة، وأن احترام رأي الآخر لا يعني التخلي عن رأينا. يمكن أن نستمع ونناقش ونختلف ثم ننهي الحديث دون كلمة جارحة، ودون أن نفتح ملفات قديمة، ودون أن نضع علاقاتنا كلها في ميزان نقاش واحد.
0: نعم، حتى أطفالنا بحاجة إلى أن يتعلموا ذلك مبكرا، أن من حقهم أن يسألوا وأن يعبروا عن رأيهم بأدب، وأن يسمعوا رأي مختلف دون خوف أو سخرية. لأن الطفل الذي يتعلم الحوار في بيته سيكون أكثر قدرة على التعامل مع الاختلاف عندما يكبر في مدرسته وعمله وعلاقته ومجتمعه. في حياتنا اليومية مستمعينا لسنا بحاجة لأن نخرج من كل نقاش منتصرين. أحيانا يكون الانتصار الحقيقي أن نحافظ على العلاقة، أن نغادر النقاش ونحن مختلفون في الرأي، لكن دون أن نكون قد خسرنا احترامنا لبعضنا.
1: بالطبع مستمعينا الكرام، فليس كل اختلاف خصومة، وليس كل رأي مختلف تحدي لنا، وأحيانا يكون أرقى ما نفعله أن نقول أختلف معك لكنني ما زلت أحترمك. كانت هذه وقفتنا الاجتماعية لهذا اليوم، لأن الاختلاف سيبقى جزءا من حياتنا، إما أن نجعله سببا للقطيعة أو مساحة للتفاهم فذلك اختيارنا نحن. سمعنا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا الى فقره المنوعات. من المدرجات الى منصه التتويج السعوديه بطله خليج 27. مستمعينا الكرام، ناخذكم في هذه الفقره الى جده، حيث اسدل الستار امس على منافسات كاس الخليج العربي خليج 27 في نهائي جمع المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي وسط مدرجات امتلأت بالأهازيج والحماس، ومواجهة انتهت بتتويج الأخضر بطلا للخليج منذ الدقائق الأولى. كانت المباراة تقول أننا أمام نهائي مختلف.
0: نعم، المدرجات كانت في الموعد، والجماهير السعودية والإماراتية حضرت بكثافة، فيما وصل عدد الحضور في ملعب الإنماء إلى 62,827 مشجع بحسب صحيفة الرياض. ولم يكن الحضور الإماراتي عاديا، فقد امتلأت المنطقة المخصصة للجماهير الأبيض بالمشجعين، ووصلت رحلات جوية خاصة إلى جدة لمساعدة المنتخب الإماراتي في النهائي. وقبل أن تبدأ القصة كروية، فعليا شهدت المباراة موقفا لافتا عندما غطى دخان كثيف أجواء الملعب في الدقيقة الرابعة، ما دفع الحكم المغربي جلال جيد إلى إيقاف اللعب لنحو 4 دقائق قبل أن تستأنف المواجهة بعد تحسن الرؤية.
1: بالطبع رحمة، ثم جاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور السعودي في الدقيقة 11. افتتح حمام الهمامي تسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما وصلت إليه الكرة عقب ارتدادها من الدفاع الإماراتي، ولم ينتظر الأخضر طويلا حتى يضاعف تقدمه بعد دقيقتين فقط، وتحديدا في الدقيقة 13 أرسل ناصر الدوسري كرة وضعت فراس البريكان في مواجهة المرمى، فسددها إلى يسار الحارس خالد عيسى معلنا الهدف الثاني للسعودية. وفي دقائق الشوط الأول كان بالإمكان أن تتغير النتيجة أكثر من مرة. صالح أبو الشامات انفرد بالمرمى الإماراتي وسدد كرة ارتدت من القائم، بينما رد المنتخب الإماراتي بمحاولة من نيكولاس اصطدمت أيضا بالقائم، وانتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بهدفين دون مقابل. في الشوط الثاني حاول المنتخب الإماراتي العودة إلى المباراة، بينما واصل المنتخب السعودي بحثه عن هدف ثالث وتأمين اللقب. خالد عيسى تألق في أكثر من مناسبة وتصدى لتسديدة خطيرة من صالح أبو الشامات، كما أبعد محاولة قوية من محمد كنو. وفي الدقائق الأخيرة اقترب المنتخب الإماراتي من تقليص الفارق، لكن تسديدة فوبيو ليما في الدقيقة 88 ارتدت من العارضة ليبقى مرمى السعودية نظيفا حتى صافرة النهاية. وهكذا انتهت الحكاية السعودية 2 الإمارات 0، وبهذا التتويج رفع المنتخب السعودي كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد ألقاب 1994 و2002 و2003، ليعادل العراق في عدد مرات التتويج ويضع حدا لانتظار استمر 23 عاما منذ آخر لقب خليجي. أما المنتخب الإماراتي فخرج من النهائي دون اللقب، لكنه وصل إلى المباراة الختامية بعد مشوار قوي، وقدم في النهائي محاولات عدة للعودة، إلا أن البداية السعودية القوية صنعت الفارق. وفي المدرجات لم تكن الحكاية أقل إثارة من المستطيل الأخضر، أهازيج أعلام قمصان المنتخبين وحضور جماهيري كبير جعل من ملعب الإنماء مسرحا لواحدة من أبرز ليالي خليج 27. ليلة انتهت بالذهب للسعودية وبوصافة للإمارات وبمشهد خليجي جديد يؤكد أن كأس الخليج ليست مجرد بطولة كرة قدم، فالمناسبة تجمع الجماهير والمنتخبات في أجواء خاصة تتجاوز حدود الملعب. ومن جدة انتهت منافسة خليج 27، السعودية بطلة الخليج للمرة الرابعة والإمارات وصيفة، والملعب يحتفظ بالذكريات. ليلة كروية ستبقى حاضرة في ذاكرة البطولة والخليج. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: بطبع مستمعنا الكرام، بل بما يفعلونه حين تضيق الخيارات وتصبح الدقائق الفاصلة بين الألم والنجاة أغلى من كل شيء. والأطباء والعاملون في القطاع الصحي في اليمن واحدة من أبرز هذه الوجوه. أطباء ظلوا في مواقعهم حين كانت المستشفيات تستقبل جرحى لا تتسع لهم الأسرع، وممرضون وممرضات واصلوا أداء واجبهم في أقصى الظروف، ومسعفون خرجوا إلى أماكن الخطر ليعيدوا المرضى والمصابين إلى حيث يمكن إنقاذهم. في غرف الطوارئ لم يكن السؤال دائما عن حجم التعب ولا عن طول الساعات المناوبة، كان السؤال الأهم من يحتاج إلى المساعدة الآن، ومن يحتاج إلى يد تمتد إليه قبل أن يضيق الوقت. ورأى كل باب من أبواب المستشفيات حكاية إنسانية.
1: نعم، لقد أصبح المستشفى مساحة لحماية الحياة وسط ظروف قاسية، أصبح العاملون فيها جزءا من خط الدفاع الإنساني على الإنسان. في المحافظات التي أثقلتها الظروف ظلت المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات تؤدي دورها بما تملكه من إمكانات، بينما يحاول العاملون فيها تعويض النقص بالخبرة وبالإصرار وبالإيمان بأن إنقاذ حياة واحدة يستحق كل هذا العناء. ولم تتوقف المعاناة عند جدران المستشفيات، ففي المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الكهنوتية واجه القطاع الصحي حربا واستغلالا، وواجهت حملة التحصين والرعاية الصحية تحديات كبيرة، ووصلت في تلك المناطق إلى حد عرقلة حملات اللقاحات والتشكيلات فيها أو منعها، لتدفع المجتمعات خصوصا الأطفال ثمن تراجع الوقاية الصحية. وهنا برزت بصمة الطبيب اليمني.
0: بالطبع، حين تقل الأدوية يبحث عن البديل، وحين تتراجع الإمكانات يبذل ما يستطيع، وحين تضيق أبواب العلاج يحاول أن يفتح للمرضى نافذة جديدة نحو الأمل. وفي أماكن النزوح ظهرت بصمات أخرى، فرق طبية وصلت إلى الأسر التي اضطرتها الظروف إلى مغادرة منازلها وديارها، وقدمت الرعاية للأطفال والنساء وكبار السن، وتعاملت مع المرضى بما توفر من إمكانات. لكن المرض لا ينتظر انتهاء الأزمات، والإنسان لا يستطيع تأجيل حاجته إلى العلاج. كم من طفل هدى ألمه بعد أن وجد طبيبا يفحصه، وكم من أم شعرت بالأمان حين وجدت من يطمئنها على طفلها، وكم من مريض استعاد شيئا من قوته لأن يد طبيبا لم تتخلى عنه في لحظة احتياج. هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة في زحام الأخبار، لكنها في حياة أصحابها تعني الكثير والكثير. فالعاملون الصحيون ليسوا مجرد أسماء في سجل المستشفيات، خلف كل طبيب قصة تعب، وخلف كل ممرض وممرضة ساعات طويلة من الوقوف والعناية، وخلف كل مسعف طريق محفوف بالتحديات، وخلف كل غرفة علاج إنسانا اختار أن يقل جانب أخيه الإنسان.
1: نعم، إن بصمات الأطباء والصحارب لا تكتب بالحبر، حين قدمت تضحيات لأجل الوطن اطمأن قلبها بعد أن أمر بخير. هذه هي قيمة العمل الصحي حين تشتد الظروف، أن يبقى الإنسان أولا، وأن تبقى كرامته مصونة، وأن يجد من يداوي ألمه ويخفف خوفه ويمنحه فرصة جديدة للحياة. من المدن إلى الأرياف، ومن المستشفيات الكبيرة إلى المراكز الصحية الصغيرة، تتعدد الأماكن وتتغير الظروف، لكن الرسالة واحدة: حين يحتاج الإنسان إلى من ينقذ حياته يجب أن يجد من يقف إلى جواره. وتلك هي البصمات التي لا تمحوها السنوات، بصمات أطباء و

0: ممرضين ومسعفين وفنيين وعاملين صحيين. اختاروا أن يكونوا حيث يحتاجهم الناس، بصمات تركوها في غرف الطوارئ وفي سيارات الإسعاف وفي غرف العمليات وفي العيادات وفي كل مكان كانت فيه حياة تبحث عن فرصة للنجاة.
1: إذن هذه هي بصمات صامدة، بصمات من جعلوا من مهنتهم رسالة ومن حضورهم أملا ومن رعايتهم للمرضى موقفا إنسانيا يبقى في ذاكرة الوطن والأجيال. مستمعينا، هذا كل ما لدينا.

مجدعاً وطني تدانيه. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد، هنا المصانع، هنا الفلاح

برنامجنا التكنولوجيا، فيها نقترب من تفصيلة صغيرة نعيشها مع الهاتف بشكل شبه يومي، وربما اعتدنا عليها لدرجة أننا لم نعد نفكر فيها كثيرا. تلك اللحظة التي نفتح فيها تطبيق جديد فيطلب الوصول إلى الصورة أو الموقع أو الكاميرا أو الميكروفون، فنضغط بسرعة على كلمة السماح. لكن هل فكرنا مستمعينا يوما في معنى هذه الضغطة؟ ماذا نسمح للتطبيق أن يعرف عنا أو يصل إليه؟ في عالم أصبحت فيه الهواتف جزء من تفاصيل حياتنا، لم تعد الخصوصية موضوع بعيد عن المستخدم العادي، فنحن نلتقط الصور ونتواصل ونحدد مواقعنا ونستخدم التطبيقات في العمل والتسوق والخدمات، وكل ذلك يترك قدرا من البيانات الرقمية خلفه. بحسب إرشادات أندرويد، فإن التطبيقات قد تحتاج إلى بعض الصلاحيات حتى تعمل بالشكل المطلوب. فمثلا تطبيق الخرائط يحتاج إلى موقع، وتطبيق الكاميرا يحتاج إلى كاميرا، وبعض التطبيقات تحتاج إلى الوصول إلى الصور أو الميكروفون. لكن المهم أن المستخدم يستطيع مراجعة هذه الصلاحيات والتعديل عليها، وفي بعض الحالات اختيار السماح بالوصول فقط أثناء استخدام التطبيق بدلا من السماح به طوال الوقت. هنا تأتي نقطة بسيطة لكنها مهمة، ليست كل صلاحية أو طلب صلاحية يجب أن نقبله تلقائيا. عندما يطلب تطبيق آلة حاسبة مثلا الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، من الطبيعي أن نتساءل ما علاقة هذه الصلاحية وهل يحتاجها فعلا حتى يؤدي الوظيفة المطلوبة. قبل تحميل تطبيق جديد من جوجل أو جوجل بلاي، يمكن المستخدم أيضا الاطلاع على قسم أمان البيانات الذي يوضح معلومات عن أنواع البيانات التي قد يجمعها التطبيق وكيف يمكن أن يتعامل معها. وقد لا نقرأ هذه التفاصيل في كل مرة، لكن مجرد معرفتنا بوجودها يجعلنا أكثر قدرة على اتخاذ قرار واعي قبل تثبيت أي تطبيق. ومن العادات البسيطة التي يمكن أن نحافظ عليها أن نراجع بين فترة وأخرى تطبيقات الموجودة في الهاتف، خصوصا التطبيقات التي لم نعد نستخدمها، وأن نراجع الصلاحيات التي حصلت عليها. فإذا كان تطبيق لا نحتاجه فلماذا نتركه يحتفظ بوصول لا نستخدمه؟ كذلك من المهم أن ننتبه إلى الروابط والرسائل التي تصل إلينا، وألا ندخل أو ندخل بياناتنا الشخصية أو كلمات المرور في صفحات مجهولة لمجرد أنها طلبت منا ذلك. فالخطأ الرقمي أحيانا لا يحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة، قد يبدأ بضغطة واحدة على رابط لم نتأكد منه. الهدف هنا ليس أن نخاف من التكنولوجيا أو نشك في كل تطبيق نستخدمه، فالتكنولوجيا أصبحت جزء مهم من حياتنا وساعدتنا في الوصول إلى المعلومات والخدمات والتواصل بطريقة لم تكن متاحة من قبل. لكن كلما زادت علاقتنا بالتقنية زادت حاجتنا إلى الوعي بها. لذلك في المرة القادمة عزيزي المستمع التي يظهر فيها أمامك زر السماح، لا تضغط مباشرة، خذ لحظة واحدة واسأل هل يحتاج هذا التطبيق فعلا إلى هذه الصلاحية. فقد تبدو لحظة بسيطة لكنها تعني شيئا أكبر، أن نستخدم التكنولوجيا ونحن نعرف ماذا نفعل، لا لأن نترك التكنولوجيا تقرر بدلا عنا. إذن كانت هذه وقفتنا التكنولوجيا لهذا اليوم، نلتقي بكم في فقرة جديدة بعد الفاصل.

نعود إليكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم، ونبدأ من عام 1571 حيث وقعت معركة ليبيانتو البحرية، إحدى أشهر المعارك البحرية في التاريخ، وشهدت مواجهة كبرى بين الأسطول العثماني وتحالف أوروبي، وانتهت بهزيمة الأسطول العثماني لتصبح نقطة بارزة في تاريخ الصراع على البحر المتوسط. وفي عام 1918 دخلت قوات الحلفاء مدينة بيروت خلال الحرب العالمية الأولى في مرحلة كانت تشهد تحولات سياسية وعسكرية كبيرة في المنطقة مع اقتراب نهاية الحرب. وفي عام 1919 تأسست شركة الطيران الملكية الهولندية كي إل إم، التي أصبحت واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم التي ما زالت تعمل باسمها الأصلي. وفي عام 1959 تمكن المسبار السوفيتي لونا 3 من إرسال أول صور للجانب البعيد من القمر في إنجاز علمي فتح للبشرية نافذة جديدة على الجزء الذي لا يمكن رؤيته من سطح القمر من الأرض. وفي عام 2011 منحت جائزة نوبل للسلام لناشطة واليمنية توكل كرمان بالمشاركة مع إيلين جونسون سيرليف وليما غوبوي، تقديرا لجهودهن في النضال السلمي وحقوق المرأة وبناء السلام. وفي عام 2016 أعلن فوز الرئيس الكولومبي كوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في التوصل إلى اتفاق سلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية. إذن كانت هذه فقرة حدث، نصل إلى ختام فقرتنا وحلقتنا. شكرا لطيب استماعكم ورفقتكم، ننتقل معكم إلى فقرة عهود الظلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعين الأعزاء عبر إذاعة مأرب. مستمعين الكرام، لقد مارس الآئمة عبر قرون من الزمن أنواع شتى من القهر والقمع والاستبداد، ولم يعرف عنهم سوى العنف والتنكيل والنهب السافر. ومع بداية الإمامة في اليمن بدأت محنة اليمن الكبرى الطويلة والشاقة. الإمامة التي من أساسها فكرة مذهبية طائفية، ظل الشعب اليمني يرى فيها سلطة مفروضة عليه سياسيا ودينيا، والتي لم تقف عند سلطانها السياسي بل تعدت ذلك إلى فرضها على شطر الشعب معتقداتها وطقوسها وأحكاما مذهبية لا تتفق مع مذهبه. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج سنسلط الضوء على هذه المأساة التي حلت باليمن واليمنيين عبر إذاعة مأرب. سأكون معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، فأهلا ومرحبا بكم. أحييكم من جديد أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي سنتعرف من خلالها على جذور هذه السلالة، وكيف اتخذت من نسبها التي تدعيه ذريعة لاضطهاد الشعب اليمني. وسنفصل ذلك في محورين: الأول حقيقة انتساب الإماميين إلى أهل البيت، والمحور الثاني تقديس الأشخاص وخطورته لدى هذه الفئة. أعزائنا المستمعين، تمثل العلاقة الجدلية بين ثالوث الأسطورة، الدين، التاريخ أهم الجدليات التي ينتجها الوعي الإنساني لتحديد هويته الخاصة والمتباينة على مدار الوعي الإنساني بشكل عام. فكل ما تنتجه تلك العلاقة يعد هو المحدد الرئيسي لكل محاور الوعي الإنساني، خاصة على مستوى البنيات التأسيسية التي تكسبه ذاتيته. وهذا ينطبق على كل فكرة أو مذهب أو دين، فالمذهبية في النهاية هي ذاتية خاصة ناتجة عن آلية فهم الدين بناء على البنية الأسطورية وتأويل التاريخ أو استبعاده لصالح تلك الآلية، لتتحول بعد ذلك الفكرة بالتدريج إلى معتقد يترسخ في عمق الوعي الاجتماعي. ولدى تطبيق تلك الفكرة على تاريخ الدين الإسلامي نجد أن المذهب الشيعي قد مارس كل آلية التعسف لدى تناول الأحداث التاريخية أو النصوص الدينية، وكفى بالدولة الدينية في إيران نموذجا لكل أشكال التراكم التاريخي الفاسد الناتج عن ذهنية التأويل المتعسف للتاريخ وللدين. ولكن سنسلط الضوء على الإمامة في اليمن بالتحديد، أين نشأت هذه السلالة وما هي الوسائل التي استخدمتها في فرض نظامها على الشعب اليمني؟ كشفت دراسات بحثية أن الإماميين في اليمن يعود أصلهم إلى طبرستان في بلاد فارس، وليس لهم علاقة بأهل البيت، مشيرة إلى أن توظيف الإماميين انتماءهم لأهل البيت هو توظيفا سياسيا يهدف إلى التفرد بالحكم. وأوضحت الدراسات البحثية التي حصلنا عليها أن أصول الهاشميين تعود بداية ظهورهم كقوة سياسية مع قدوم من عرفوا حينها بالطبريين من طبرستان في بلاد فارس إلى اليمن. إذن كيف انتحل بقايا الفرس في اليمن النسب الهاشمي، وكيف حاولوا اغتصاب الحكم في اليمن على مدى 1200 عام بدعوى أنهم من أهل البيت؟ مع وصول الهادي يحيى بن الحسين من بلاد فارس إلى اليمن في سنة 280 للهجرة، عرض خلالها نفسه على القبائل اليمنية طالبا منهم المساندة في دعوته والنصرة لإقامة دولته، لكنه لم يلقى الاستجابة التي كان ينتظرها، فخرج من اليمن بعد أن خابت مساعيه. وخلال الفترة من سنة 280 للهجرة إلى سنة 284 للهجرية، ظل الإمام الرسي يتنقل من طبرستان إلى أماكن أخرى يعد العدة لإعلان دعوته وإقامة دولته والقضاء على الدولة العباسية. ثم رجع بعدها إلى طبرستان وجمع معه أنصاره وعاد بهم إلى اليمن، وسموا المهاجرين الطبريين. ودعا الهادي بقايا الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ذي يزن وأتوا إليه وانضموا مع المهاجرين الطبريين، وشكل بهم الهادي جيشا لإخضاع خصومه، وارتكبوا أبشع الأفاعيل والمنكرات ضد مخالفيهم، حيث كانوا يقومون بقطع الأشجار وتهديم البيوت ودفن الآبار، حتى تم إخضاع مناطق كثيرة في اليمن وصارت تحت حكمهم. وكفأهم الهادي بأن ألبسهم الثوب الهاشمي وأشركهم في حكم المناطق الخاضعة لدولته جزاء لما قاموا به في توسيع حكمه.
وكان ذلك في سنة 284 عندما قام بعض رجال القبائل بدعوة الإمام الرسي الذي وجد في ذلك لحظة تاريخية لنشر دعوته الضالة، وكان يرى أنه على رغم فشله في طبرستان وهزيمته ومضايقته من قبل العباسيين إلا أنه قد كسب هناك أعداد كبيرة من الأنصار والأتباع الذين سيكون لهم دور لمساندته في اليمن. وهكذا توجه في شهر صفر سنة 284 للهجرة إلى صعدة، ومعه عدد من الموالي له من العلويين، ومنها بدأ معركة إقامة الدولة. ولم يكد يستقر حتى رفض وجوده وأنكر إقامته معظم زعماء القبائل. وقال الإمام أحمد بن إسماعيل في كتابه حقائق المعرفة: إن الهادي أجابه قوم من أهل اليمن وخالفه أكثرهم فحارب الظالمين وحاربوه، حسب وصفه. وبدأ ينشر مذهبه، ومن مدينة صعدة تحديدا دعا إلى نفسه بأنه من أهل البيت ومن أبناء الإمام علي. حاول بعدها الهادي مد نفوذه إلى خارج صعدة لنشر مذهبه الهدوي، وهو مذهب ما بين الشيعة والزيدية. وعندما وجد بعض الزيدية أن مذهبه يخالف في كثير من الأصول والمعتقدات للمذهب الزيدي رفضوا القبول به، فأراد الهادي أن ينشر مذهبه بقوة السلاح، ودخل معهم في قتال ولكنهم استعصوا عليه. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم مجددا. من مشاكلنا الأخلاقية المساهمة فيما نحن فيه من ركون عن باقي الأمم المتقدمة هي صناعة الفرد المقدس للأشخاص، صناعة الناظر للأشخاص كمقدسين. تكون عقول الراضخة راضية بجبروت الطغاة، تكوين عقول لا تكتات ولا تتنفس إلا في بيئات الطاعة والولاء المذموم. يا ترى من أين تأتي عقلية تقديس الأشخاص؟ ومن وراء جو قدسة الأشخاص؟ لدى الإماميين الإمام هو التجلي الواضح للدمج بين الهوية الاجتماعية المتمثلة في الزعامة السياسية والهوية الدينية وفكرة امتداد النبوة، أي السلطة الدينية، أي أن الزعيم السياسي مكون في الفكر الشيعي من تقديس للشخصيات التاريخية بشكل يصعب بل يستحيل معه الفصل بين التاريخ والأسطورة، بل أن التاريخ ذاته يستمد حيويته من الجانب الأسطوري لشخص الإمام. ويظل هذا التقديس مستمرا حتى بعد موت الإمام، فتظهر فكرة زيارة الأضرحة كطقس ديني مذهبي يؤكد على التبعية الذاتية لشخص الإمام. وفكرة تقديس الأشخاص تتعارض مع مبادئ الإسلام الذي ساوى بين الناس، وليست من الثقافة اليمنية أو العربية ولكنها مستوردة من الثقافة الفارسية، تداخلت مع الثقافة العربية مع بداية نشأة التشيع. ومن النماذج المساقة لدى الأئمة على تقديس شخص الإمام تدعيم المركز الروحي للإمام بين القبائل تحت ستار التشيع لآل البيت، حتى ترسم صورة نمطية لدى الشعب بأن هذا الإمام هو ظل الله ونائبه في الأرض حقا، وأن منزلته كمنزلة رسول الله، وعلاقة ذلك الإمام بالناس ينظمها تشريع إلهي. فكل مآسي الأئمة تحولت إلى طقوس متكررة تتم في كل مناسبة مؤسس لها تاريخيا في الوجدان الشيعي، كزيارة قبور الأئمة وطقوس عاشوراء الحسين، وتحويل مجرد حادثة تاريخية إلى طقس ديني. كل هذا يؤكد على المحاولات الدائمة للشيعة لترسيخ الذات الجمعية بشكل عام والتأكيد على الهوية المختلفة لتلك الجماعة. إن الأضرار الماحقة التي تصيب عقل المجتمع وتفسد أوضاعه بسبب المبالغة في تعظيم بعض الأفراد وتقديس أقوالهم وتعطيل القدرات المتجددة بعدهم تتطلب من كافة أطياف المجتمع تكريس الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تجعل من الإنسان والمجتمع بشكل عام عرضة لتدمير ممنهج فكريا وثقافيا، بحيث يصبح من السهل طمس هويته ومصادرة حقوقه.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
4: يا ساتر في يوم
3: كم شردوا وهجروا،
4: يا لنا يموتوا بر مبادرين طول عمارنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوث نعيش مثل الناس.
3: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
5: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
6: تحية طيبة متابعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروبا من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائما إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة وخاصة الأمنية، التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقا لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
7: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيما، يأوي 31,411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
6: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وقصف المخيمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
8: كان حالاً في الشهر والحوثي جاء وهدم بيوتنا وحد خوانا الدروس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلونا ناسي.
9: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية، أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت على الميليشيات، رسالتي لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن في من هذا الشرذمة الخبيثة، فيجب على المنظمات المجتمع الدولي ردعها، وأما المنظمات فإن ناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
6: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة، يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
10: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة. من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
8: أقرح البيت كله ما صارينا حاجة، تعورنا وكلاتهم تعوروا في هداتهم، واحدة مكتوبة هدها.
10: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم مقايضة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الإنقلابيين.
6: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق.

0: مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها. أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36 ألف نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية، أضافت أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية، فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
1: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
2: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
3: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة بشظية. نوع الإصابات هي معظمها الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
2: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
4: كنا في طابور نستلم الكراميه وأصاب الناس.
5: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
6: كنتوا ناس كثير يعني؟
5: أي كنا كثير.
2: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
7: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل فيها شص.
1: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
8: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
9: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
10: يا ساتر في يا حبيبي،
9: كم شردوا وهجروا،
10: علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان، والله ما خلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
9: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض، رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة.

لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن الهامة الثورية اللواء حمود الجايفي. أعزائي المستمعين، لقد ظل الشعب اليمني لأكثر من 1200 سنة يرزح تحت سطوة حكم الدولة الهادوية منذ وصول المؤسس يحيى الرسي. عانى خلال تلك الفترة من كل أنواع الظلم والقهر والاستبداد، وبقي كذلك حتى ظهر جيل الثورة السبتمبرية المجيدة، جيل صنع المعجزات وحقق الأحلام، جيل انتصر للشعب اليمني وانتصر لحريته وكرامته، جيل أقسم على زوال هذه الدولة الإمامية بدون رجعة وإلى الأبد، جيل بذل الغالي والرخيص من أجل تحقيق ذلك، جيل فجر الثورة السبتمبرية واستطاع التخلص من الإمام أحمد آخر أئمة هذه الدولة الهدوية الإمامية، وطرد البدر ولي العهد حتى فر هاربا إلى خارج أرض الوطن. حينها بزغ نور فجر جديد على الشعب اليمني، يوم عظيم خالد في ذاكرة الأجيال اليمنية، عرف بعده الشعب اليمني معنى الحرية والعدالة والنظام والقانون، وحصل على المدارس والمستشفيات والطرقات وكافة الخدمات التي كان يفتقر لها. هذا اليوم العظيم كان لتنظيم الضباط الأحرار اليمني الخطوة الكبيرة والعظيمة لتحقيقه، وعلى رأس هؤلاء الضباط الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا التنظيم اللواء حمود الجايفي. ولد اللواء حمود بن حمود بن عايض الجائفي في قرية وادي ظهر بمديرية همدان بمحافظة صنعاء في العام 1918. تعلم في المعلمة ثم انتقل إلى صنعاء برفقة والده، ودرس الابتدائية في مدرسة الأيتام، ثم التحق بالمدرسة الإعدادية وأكمل الدراسة فيها، ثم التحق بالمدرسة الحربية حتى عام 1935، حيث تم اختياره ضمن البعثة العسكرية للدراسة في العراق ليلتحق بالكلية العسكرية في بغداد، وتخرج منها برتبة ملازم ثاني، ثم عاد إلى اليمن والتحق بالجيش الدفاعي في عام 1940. وعند وصول البعثة العسكرية العراقية التي جاءت بطلب من الإمام بغرض تدريب الجيش المتوكلي، تم اختيار الجائفي من قبل هذه البعثة ليقوم بالتدريب إلى جانبهم، فعمل مع الرئيس جمال جميل في تدريب الأفراد، وقد تقلد أثناء تواجده في الجيش عددا من المناصب. حينها بدأت أول بذرة لتأسيس تنظيم الضباط الأحرار، وغرس فكرة تفجير الثورة، فشارك في ثورة الدستور سنة 1948 والتي على أثرها تم القبض عليه، وسجن في سجن القلعة في مدينة حجة لمدة 7 سنوات. وبعد خروجه من السجن عينه الإمام أحمد بن يحيى مديرا لميناء الحديدة ومديرا للأمن برتبة عميد، ثم عينه مديرا للكلية الحربية، فأنشأ فيها مدرسة الأسلحة للتدريب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. استغل الجائفي منصبه لتوعية الضباط وتحفيزهم والدفع بهم نحو الثورة للتخلص من هذا النظام الإمامي البغيض، فتخرج على يده من الكلية الحربية عدد من الضباط الذين استشهدوا في أحداث الثورة. ومن أوائل الثوار الشهداء الذين تخرجوا على يد الجائفي الشهيد اللقية والعلفي والهندوانة، الذين نفذوا محاولة اغتيال الإمام أحمد في مستشفى الحديدة. مستمعين الكرام، كان الجائفي رحمه الله من رموز ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962. فعند ترتيب صفوف الضباط الأحرار استعدادا لتفجير الثورة، تشكلت وفقا لذلك 4 خلايا. كان اللواء حمود الجائفي قائد الخلية الثالثة في مدينة الحديدة، وكان الاختيار قد وقع عليه ليكون قائدا للثورة قبل أن يتم اختيار الزعيم السلال، إلا أنه تنازل عن قيادة الثورة للسلال، وكان هو من أرسل العرب المصفحة ليلة تفجير الثورة لتنقل عبد الله السلال من بيته إلى مقر قيادة الثورة. نستمع الآن مستمعينا إلى ما قاله عنه بعض أقاربه ومن يعرفه.
2: ما هو معروف عن حمود الجائفي؟ معروف عن شخصين اثنين، ثورة 48 الذي ظلوا شامخين وبكبرياء وبوطنية صادقة، الشهيد الزبيري وحمود الجائفي. الشهيد الزبيري رحمه الله وغفر له كان له تأثير على قطاع كبير من المدنيين. اللواء حمود الجائفي كان له تأثير أكبر على كل ضباط القوات المسلحة.
3: بالنسبة للواء حمود الجائفي رحمه الله، كان علما من أعلام اليمن، وكان فلتة تاريخية في تاريخ اليمن المعاصر، وكان قائدا عسكريا لا نظير له حمود الجائفي، وكان مثالا للسلوك القيم، سلوك وطني رائع في مساء في في في في مساق الشهيد الزبيدي. يا كان شخصية في اليمن قبل الثورة يؤشر إليهما بالأصابع. الشهيد محمد الزبيدي مرشد للثورة، واللواء حمود الجائفي قائدا للثورة. كانت المؤشرات كلها هكذا.
4: الوالد حمود ولد في عام 1918 ميلادية في قرية وادي ظهر. كان أبوه أيضا يعمل في هذا المكان، ورغم أن قريتنا الحقيقية وقرية الوالد حمود الذي ينتسب إليها هي الجائف، لكن لأن أبوه كان موجود في وادي ظهر فكان مولده في هذا القرية، واستمر مرحلة الطفولة الأولية تقريبا لسن 8 سنوات 9 سنوات وهو موجود في وادي ظهر، ودخل المعلمة الدراسة الأولية في وادي ظهر، ثم انتقل مع والده إلى صنعاء، وفي صنعاء ادخل مدرسة الأيتام وبدأ الدراسة من الصف الأول الابتدائي تقريبا حتى انتهى من الصف السادس، ثم أيضا التحق بالمدرسة الإعدادية أو المتوسطة وأكمل الدراسة فيها. عندما وصل تقريبا إلى سن 16 عام بعد أن أكمل الدراسة الإعدادية دخل الكلية الحربية في صنعاء، كان في كلية حربية أو مدرسة حربية في صنعاء، واستمر فيها حتى الصف الرابع، ثم جاءت فكرة إرسال مجموعة من طلبة الكلية الحربية في صنعاء إلى الكلية الحربية في العراق، وكان من ضمن هذه الدفعة والبعثة كان كسبكم بعثة، كان منها المشير عبد الله السلال وحسن العمري وآخرين، وكانت تضم بعثة عسكرية وبعثة مدنية. هو جاء في البعثة الثانية ضمت عسكريين ومدنيين، هذا تقريبا في عام 1935 عندما بعث إلى العراق، تقريبا عمره في حدود 16-17 عام. في العراق استمر حوالي 3 سنوات، دخل الكلية الحربية، تخرج من الكلية الحربية، ثم أيضا التحق بدورة تدريبية تخصصية في العراق، وعاد إلى الوطن تقريبا في عام 1939 برتبة ملازم.
1: أعزائي المستمعين، لقد تقلد اللواء الجائفي عدد من المناصب، حيث تم تعيينه وزيرا للحربية في أول حكومة بعد ثورة 26 من سبتمبر في العام 1962، وعضو في مجلس قيادة الثورة، ثم تم تعيينه سفيرا لدى الجمهورية العربية المتحدة في العام 1963، عقب ذلك تم تعيينه رئيسا للوزراء في إبريل 1964، واستمر في ذلك المنصب حتى يناير 1965، ثم تم تعيينه وزيرا للخزانة والاقتصاد في العام 1965، وفي العام نفسه شغل منصب رئيس مجلس الدفاع الوطني وعضو للمجلس الجمهوري. بعد ذلك تم تعيينه وزيرا للحربية مرة أخرى في إبريل سنة 1966، وعقب حرب وحصار السبعين كلف الجائفي بمهام القائد العام للقوات المسلحة، ثم عين سفيرا لدى ليبيا سنة 1974، ثم سفيرا لدى المملكة العربية السعودية سنة 1976. توفي اللواء حمود الجائفي رحمه الله بالقاهرة في 22 من مارس سنة 1985، وتم نقل جثمانه ليدفن بأرض الوطن. أعزائي المستمعين، لقد كان اللواء حمود الجائفي من الأشخاص الوطنيين، عاش شريفا قضى عمره في خدمة الوطن ليخلد ذكراه في صفحات التاريخ مع العظماء والمناضلين، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هامات سبتمبرية، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا في الختام تحيات طاقم الحلقة، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن الإخراج نصر الأغبس، وهيلكم مني سالم مثنى، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، والإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
0: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، من الإشراف العام علي الحواني.

عشت يا عباد.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الحادية عشر ظهرا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. رئيس مجلس القيادة يتابع مستجدات عملية فجر اليمن ويشيد بانتصارات القوات المسلحة والإسناد الشامل. الفريق العرادة يبحث مع السفير التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقة الثنائية. وزيرة الخارجية تثمر المواقف الأردنية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مستجدات عمليات فجر اليمن والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية. واستمع فخامة الرئيس إلى إحاطتين من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العملية المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حول سير العمليات العسكرية والمواقف أو الموقف الميداني ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف القوات والتشكيلات لتنفيذ الخطط المعتمدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية، وأظهره أبطالها وقاداتها من بسالة وكفاءة عالية في إدارة المعركة وإلحاق خسائر فادحة بالميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت الإحاطات أن عملية فجر اليمن تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة، وأن محاولات الميليشيات الحوثية الدفع بمزيد من المجندين إلى جبهات القتال لن يتغير مسار المعركة، وإنما تكشف حجم الاستنزاف الذي تتعرض له وحاجتها المستمرة لتعويض خسائرها البشرية والميدانية. ودعا الرئيس المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التحشيد التي تقودها الجماعة وعدم السماح لها بالزج بأبنائهم في معارك خاسرة، مؤكدا أنه لا بديل أمام عناصر الميليشيات عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة. وطمأن رئيس مجلس القيادة أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية تخوض معركتها بثبات واقتدار على مختلف الجبهات، وأن ما تحققه من تقدم وما تبديه من صمود يؤكد أن زمام المبادرة بات بيد الدولة وقواتها المسلحة على طريق إنهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها. وأشاد على نحو خاص بالقادة والضباط والجنود المرابطين في المواقع الأمامية الذين يسطرون أعظم الملاحم في الدفاع عن النظام الجمهوري وواجبهم العسكري. وترحم رئيس مجلس القيادة على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن هذه التضحيات الغالية هي التي تصنع اليوم فجر اليمن الجديد وستبقى دينا في عنق الدولة وأساسا للانتصار الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين. وكما ثمن فخامة الرئيس عاليا الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة والشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل امتدادا للموقف الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفير الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله إشلار مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي جملة من التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثية الإرهابية وممارساتها العدائية وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات على مختلف المستويات. وخلال اللقاء شدد الفريق العرادة على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اليمن وتعزيز الدعم للحكومة ومؤسسات الدولة في ظل تصاعد التحديات والتهديدات التي تواجه أمن اليمن والمنطقة، ولا سيما في ظل استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها المتواصل لميليشيات الحوثية الإرهابية وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية.
هذا وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن استمرار الدعم الدولي يمثل عاملا أساسيا في تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية أمنها القومي ومواجهة مصادر التهديد والتدخل الخارجي، بما يعزز أمن المنطقة ويحمي الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية. وشهد الفريق العراد بالمواقف التركية الداعمة والمساندة للشعب اليمني والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوها إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف الجبهات. عقد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شاع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع مع وزيري الداخلية والخارجية وشؤون المغتربين لمناقشة مستجدات عملية فجر اليمن وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات على مؤسسات وأجهزة الدولة. واستعرض الاجتماع الإجراءات والترتيبات الحكومية اللازمة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية. وأكد دكتور الزنداني على سرعة استكمال الإجراءات الواجبة على الحكومة لتسهيل استفادة المواطنين اليمنيين من هذا القرار وفق الآليات المعتمدة من الأشقاء في السعودية، مرويا بهذه المبادرة الكريمة التي سيكون لها أثر مباشر في حياة كثير من الأسر اليمنية. واستمع رئيس الوزراء من وزيري الداخلية اللواء إبراهيم حيدان والخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى إحاطتين حول الإجراءات المتخذة كل في نطاق اختصاصه ومستوى الجاهزية الأمنية والسياسية لمواكبة التطورات الميدانية. هذا ووجه دولة رئيس الوزراء وزارة الداخلية برفع الجاهزية الأمنية وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وإعداد الترتيبات الأمنية للمناطق التي تعود إلى سلطة الدولة، وكما وجه وزارة الخارجية بتكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي لشرح أهداف عملية فجر اليمن وحشد الدعم الدولي لتنفيذ أهدافها ومن بينها حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ثمنت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة المواقف الأخوية الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مساندة الشرعية الدستورية ودعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأكدت وزيرة الخارجية خلال لقائها رئيس مجلس الأعيان في المملكة الأردنية الهاشمية فيصل الفايز أهمية التضامن العربي في إسناد اليمن خلال هذه المرحلة الحاسمة والحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع الأشقاء في الأردن لمواجهة التحديات المشتركة. واستعرضت الوزيرة تطورات الأوضاع في اليمن وجهود إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني هو سبيل لحماية اليمنيين وصون وحدة بلدهم وسيادته وسلامة أراضيه وإنهاء تسخير أرضه ومقدراته لخدمة أجندة النظام الإيراني، مشددة على أن مساندة حق الشعب اليمني في استعادة دولته وقراره الوطني تمثل ركيزة لحماية أمن الجوار والمنطقة. وكما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ومستجدات الأوضاع في اليمن والمنطقة. ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني ثبات موقف الأردن في دعم الشرعية اليمنية والتضامن مع الحكومة في استعادة مؤسساتها، مثمنا الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة من بسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية واستعادة الأمن والاستقرار، ورفض الأردن الاعتداءات الإيرانية مباشرة أو عبر أذرعها في المنطقة على الأردن ودول الخليج واليمن، مؤكدا أهمية حماية أمن المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي. واصلت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن وسط تراجع مستمر وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش تمكنوا من دحر الميليشيات الحوثية من مناطق واسعة ومواقع استراتيجية حاكمة أبرزها سلسلة جبال تمد والقايمة والمقيلات وعكد القايمة والرصيد والمساحات الصحراوية المحيطة بها،
في سياق سيطرة القوات المسلحة على التباب الاستراتيجية المطلة على جبل المنصورة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت قوات درع الوطن في تدوينة على حسابها في منصة إكس فرض سيطرتها على التباب الاستراتيجية المطلة على المنصورة وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثية الإرهابية في العملية العسكرية الواسعة التي

فجر اليمن ويشيد بانتصارات القوات المسلحة والإسناد الشامل. الفريق العرادة يبحث مع السفير التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقة الثنائية. وزيرة الخارجية تتمل المواقف الأردنية الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبل خالص التحية، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الرقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبدالله، ومن التنفيذ مباشرة الأستاذ محمد فرج. في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
3: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
3: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
3: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
3: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
3: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
3: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، مع إشراقة فجر اليمني في هذا الموعد الذي انطلقت فيه قوات الجيش والمقاومة الشعبية وكذلك الأمن البواسل لاستعادة الدولة ومعركة الخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة العاصمة صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يطيب لنا نتحدث بالتزامن مع دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التعبئة العامة والنفير العام، ثم إعلانه عن ساعة الصفر لبدء معركة التحرير الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي من خلالها يتم استعادة كل ما سقط من المحافظات وما زال بقبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية. إذن مستمعينا، تحت عنوان التعبئة العامة والنفير الوطني، المفهوم والأهمية والمسؤوليات، يطيب لنا أن نلتقيكم اليوم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نرحب في مستهلها بضيفنا الكريم الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخ محمد، مرحبا بك مجددا، ونهنيك ونهني الأمة الإسلامية ونهني كل اليمنيين الأحرار ببشائر النصر التي بدأت تلوح في الأفق من خلال معركة فجر اليمن.
1: حياكم الله، نسأل الله النصر والتثبيت والتأييد، وأن يسعد بلادنا إن شاء الله بفجر يلوح قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله، هو بشائر النصر قد لاحت، وهي المدن تتوالى للعودة إلى حضن الجمهورية مدينة بعد مدينة ومنطقة بعد منطقة. أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن التعبئة العامة والنفير الوطني المفهوم والأهمية والمسؤوليات. يطيب لنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم مرحبا بك مجددا،
1: حياكم الله.
0: في البداية شيخنا الكريم، صبرت الشرعية على كثير من المبادرات وقدمت الكثير من التنازلات لعل الميليشيا الحوثية تخضع للسلام وتجنح للسلم وتستجيب لدعوات السلام والحوار. للأسف الشديد بات كل تلك المحاولات بالفشل، وكان آخرها الحرص الشديد على إسقاط الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب، وتلك التصرفات الرعنة التي تصرفت بها الميليشيا الحوثية التي تعتبر أن حكمها للشعب حق إلهي لها. في البداية شيخنا الكريم، ما أهمية دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتعبئة العامة وللنفير الوطني، ثم إعلانه أيضا عن بدء معركة التحرير والتي أطلق عليها فجر اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر والتمكين لجيشنا الوطني في كل المواقع والجبهات والثغور والميادين، ونسأل الله عز وجل أن يكلل بالنجاح هذا الإعلان وهذه الحركة، ويعني تحت مسمى فجر اليمن، وأن تشرق الأنوار، أنوار الحرية، أنوار السعادة، أنوار الطمأنينة، أنوار الأمن والاستقرار، أنوار تحرير كل البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، والخلوص من هذه الميليشيات الإرهابية التي ما تركت شيئا جميلا إلا دنسته. بالنسبة لإعلان التعبئة العامة الذي صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعلن التعبئة العامة والنفير الوطني، ثم أخيرا يعني بدء معركة الخلاص من هذه الميليشيات الإرهابية. هذا الإعلان ابتداء هو إجراء دستوري، إجراء دستوري معروف، يعني معناه ومدلوله هو أن مؤسسات الدولة بكل إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية تتحول من حالة السلم إلى حالة الحرب. ومعناه أيضا ومدلوله أن جميع مؤسسات الدولة بكل إمكاناتها المادية والبشرية ينبغي أن تكون خادمة للمعركة، فلا أولوية أخرى لها، ولا ينبغي أن تشتغل بأي شيء آخر يشغلها عن مهمة خدمة المعركة. وهذا الإعلان أول يعني الملزمون به الجيش، اعتبار أن يكون على أعلى درجات الجاهزية القتالية وأن يباشر أعماله حسب التوجيهات الميدانية. يعني المعني بذلك أيضا الأمن، فالأمن أيضا هو في مجال معركة، فالأمن أيضا وتأمينه للمدن ويعني حفظه للأمن والاستقرار ومحافظته على البلد وملاحقة الميليشيات التي تستهدف أيضا إعاقة الحركة وتستهدف إقلاق الأمن وتستهدف إشغال المواقع بأحداث داخلية، أيضا هو مخاطب بهذا الإعلان. المخاطب بذلك أيضا هو يعني كل منتسبي القوات المسلحة والأمن كأفراد، لأن هذا الإعلان ينقل مسألة العمل والأداء في الجانب الأمني والجانب العسكري، يعني من فرض الكفاية والاختيار إلى فرض العين، وبالتالي يتعين على كل أفراد الجيش ويتعين على كل أفراد الأمن أن يكونوا في مواقعهم، في مواقع الأداء والإنجاز، سواء كان جيش أو كان أمن. ويتوجه أيضا هذا إلى كل المؤسسات وإلى كل الجهات التي لها خدمة تتعلق بالمعركة. يعني فمثلا من الجهات التي تعتبر مستنفرة وواجب عليها وفرض عين عليها أن تشتغل، الجهات الطبية الملازمة للأداء في المعركة، الجهات المالية والدعم المالي، الجهات المكلفة مثلا بالإمداد بالسلاح والإمداد بالذخيرة، الجهات المكلفة أيضا بالغذاء والماء، الخدمات التي يعني هذه تعتبر كلها بموجب هذا الإعلان تعتبر ملزمة. وهذا الإعلان طبعا هو معنى مدلول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فقد قيل لنا، إذن معنى يلزمنا الوفاء. التخلف عن ذلك والإهمال فيه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وبالتالي يعني وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وبالتالي من خلال هذا يتضح لنا إيش معنى هذا الإعلان، ويتضح لنا أيضا الأداء بعد ذلك لهذه الجهات كلها ذكرناها إيش حكم الشرعي، وأنه يعتبر يعني يتحول إلى طريقة فرض العين على من خوطبوا بهذا الإعلان. ويتضح لنا من ذلك أيضا الارتباط بين الإلزام القانوني الدستوري والإلزام الشرعي أيضا. فيعني هذه إطلالة على
0: إذن شيخنا الكريم، لا شك أن لهذا الإعلان أهمية كبرى، وجاء بمثابة الدعوة للنفير العام، وأيضا رافقه أيضا دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للعودة الآمنة لمن انخرطوا في الميليشيات الحوثية،
1: وهذا إجراء مهم
0: معها أو كذا، وهذا جانب مهم جدا سنأتي إلى الحديث عنه لاحقا. الخلاصة أنه الدعوات تعددت ثم رافقها أيضا إقرار مجلس النواب لهذه الدعوات وهذا الإعلان،
1: استكمال الإجراءات الدستورية تعتبر
0: عقب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، تلا ذلك أيضا إطلاق صفارة البداية أو إن صح التعبير أو الضوء الأخضر لانطلاق المعركة. هنا نأتي شيخنا الكريم إلى نقطة أخرى، وهي الفارق في المفهوم بين التعبئة العامة وبين الإسناد الوطني والنفير الوطني. ما هي أهم الفوارق بين هذه النقاط الثلاث؟
1: التعبئة هي استعداد وتهيئة، التعبئة استعداد وتهيئة، وهي تشمل الكل، تشمل تعبئة الجيش، تعبئة الأمن، تعبئة المجتمع، تعبئة المؤسسات باستخدام كل الأدوات المتاحة لمخاطبة هذه الفئات،
0: ليبقى الجميع مركز على المعركة،
1: يبقى الجميع خلاص متهيئ يعني متهيئ مستعد يعني. وبالتالي تدخل في ذلك وسائل الإعلام، تدخل في ذلك المساجد، تدخل في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل في ذلك المدارس، تدخل في ذلك الجامعات، تدخل كل المؤسسات ينبغي أن تشتغل في التعبئة لتهيئة الأجواء في المجتمع بكل تشكيلاته وبكل مستوياته وبكل مؤسساته، لتهيئ المجتمع لما جاء أخيرا وهو إعلان حالة الصفر وبدء المعركة. فهذه تعتبر جانب تعبئة. النفير الوطني يعني أيضا هو يعني توجيه بالاستعداد العملي، ذاك كأنه جانب توعية، وقضية النفير هو جانب عمل فعل.
0: وإن لم يكن الجميع سينفر إلى المعركة فلا شك أنه سينفر
1: للتهيئة والإعداد. هنا يعني معنى النفير الوطني، هل معناه أنه أن كل الناس مدعوون ومطلوب منهم دستورا دستوريا وقانونيا وشرعيا أنهم كلهم يقاتلوا؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا في في في في عندنا تخصصات في جيش متخصص في القتال، وبالتالي لن نصل إليك أيها المجتمع ولن نطلب المدد من المجتمع في القتال إلا عند الحاجة. أما المختص الأول هم أولئك أخبر مدربون مستعدون جاهزون يعرفون ميادينهم ومدخلها ومخرجها وطلعتها ونزلتها، فهؤلاء هم أصحاب التخصص في هذا المجال، في مجال القتال يعني
0: الواجب الأول
1: في الواجب. نعم، يعني الأمن نفس الكلام أيضا، الأمن يعني أمن مدرب يعرف أعماله يعني مهامه إلى آخره، وبالتالي فالأمن أيضا هو المسؤول الأول في هذا ليش في هذا الجانب يعني. لكن يأتي بعد ذلك ما يصطلح عليه في الدول ولها مواد دستورية وقانونية، هو قضية الجيش الاحتياطي. الجيش الاحتياطي احنا احنا بفضل الله عز وجل هنا قدم كلهم كل الناس شغالين،
0: نعم يعني افراد منخرطون في صفوف المقاومه الشعبيه ورجال القبائل وغيرها،
1: وبالتالي يعني الافراد الذين المستعدين في صفوف المقاومه ولهم دور وقد لهم سابقه ايضا في القتال ولهم، هم يعتبروا جيش احتياطي. الان عندنا الجيش الاساسي يشتغل، اذا احتاجوا الجيش الاحتياطي يتحرك هؤلاء، اذا احتاجوا دعوه إلى فتح معسكرات وتجنيد جديد هذا من حق الدولة أيضا، ويلزم أيضا من وراء هذا الإعلان إذا حصلت الدعوة أن يعني كل قادر ينبغي أن يتحرك المعسكر ليستعد. وإحنا نتوقع بإذن الله عز وجل بعد طول هذه المعاناة مع هذه الميليشيات أن عمرها لن يطول، وأنها ستنكسر قريبا بإذن الله عز وجل. وبالتالي هذا ثم يأتي بعد ذلك، طيب إيش دور المجتمع الآن؟ ما هو دور المجتمع إذا كان الجيش قائم بعمله وإذا كان الأمن قائم بعمله؟ فالنفير هذا إيش معناه بالنسبة لي كمجتمع؟ النفير معناه أنني يجب علي أن أؤدي واجبي من مترسي كما يقال. أنا شخص محترف إعلامي، قل لك هذا مترسك اشتغل، الإعلام وسائل الإعلام ينبغي أن تكون سند للمعركة وصوتها عال، والجانب الإعلامي معركة بذاته.
0: نعم.
1: ولذلك ينبغي أن تفعل وسائل الإعلام وتحسن الأداء وتعرف كيف تهدف فعلا وكيف تحقق الأهداف، مش رمي عشوائي. يعني البعض أيضا من يعني في وسائل الإعلام لا يعرف كيف يهدف، نقول لا، دي مسألة تشتي سياسات، تشتي وعي، تشتي فهم بالرسالة الإعلامية، أين توجهها ومتى ولماذا وكيف، وتقيس أدائك وتقيس ردة الفعل وتنظر بعد ذلك الضربة الثانية تطرحها فين. فاقصد وسائل الإعلام تعتبر معركة بذاتها. الأمر الثاني يلزم أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، بدل ما يشتغل الناس بالمجادلات والمجابرات والضحك والفوازير لا ينبغي وسائل التواصل الاجتماعي أن تعيش جو المعركة. الأمر الثالث الجوانب المالية، والتجار وأصحاب المال ورجال الأعمال واجبهم مترسهم فلوسهم. لا يصح إذا دعي إلى إسناد المعركة ماليا ما عاد يصحش العطاء الذي يفعله بعض التجار مثل ما يدي للعجائز، لا، ولا يدي للمتسولين. لا، ينبغي أن تخرج الملايين، ينبغي أن يخرج سيل من المال يدعم المعركة حتى تكتفي. وبالتالي هذا جهادكم، الجهاد بالمال والجهاد بأموالكم وأنفسكم، وقدم المال على النفس دليل على أهمية المال. السياسيون والمحترفون سياسة والقادة السياسيون، قل هذا مترسكم. الجانب السياسي أيضا عمود فقري في المعركة، المعركة مش كلها قتال فقط، لا، المعركة أيضا جانب سياسي وإجراءات سياسية وحوارات سياسية وعلاقات سياسية وتوسع، هذا جانب مهم في المعركة. فينبغي أن يعلم كل الدعاة والعلماء في مسجدك، هذا مترسك، تؤدي دورك فيه في المجتمع، في المؤسسات، توعي في كل مكان، تقدم وعيك، تقدم الوعي للجيش، تقدم الوعي للأمن، تقدم الوعي في المؤسسات، تقدم الوعي في المساجد. دور الدعاة والعلماء أيضا دور أساسي، باعتبار أن المعركة ذات ركنين أساسيين، الركن العسكري والركن الفكري.
0: نعم. والركن الفكري هي معركة وعي أيضا. نعم. هي أيضا معركة وعي.
1: معركة الوعي. نعم. والركن الفكري والوعي يعني عمود فقري، وهو أطول وأخطر، يمكن تحسم المعركة بالسلاح، لكن سيبقى الفكر أيضا يشتيله مدى طويل وشغل كثير. ولذلك هؤلاء يعني الشاهد أنه كل فئات المجتمع كل فئات المجتمع ينبغي أن تعلم أن عليها واجب تقوم به وعليها أن تقوم بدورها وعليها أن تحتسب وتنوي أنا هنا أجاهد، مثل الذي هناك في المترس يقاتل، أنا هنا في موقعي وبحسب تخصصي وبحسب مواهبي وبحسب ما أعطانا الله ما أعطاني الله عز وجل أنا هنا أقاتل وأجاهد في سبيل الله وأدعم المعركة وأعيش هم المعركة ليل ونهار. النساء يجب أن يشاركنا أيضا، مجتمع النساء هذا الذي يعتبر يعني العدد الأغلب في المجتمع، المرأة أيضا لها دور، لها دور أنها تحفز ابنها زوجها قريبها أخوها، لها دور أنها تشجع وتحمس، لها دور أنها تخدم، لها دور. يعني بعض البوادر التي حصلت من بعض النساء خلال هذا الأسبوع كانت تحصل من قبل، في الأسبوع الماضي عدد من القوافل الكعك والكذا للمقاتلين، هذه تعطي رمزية وترفع معنويات وتشعر المقاتلين بأن وراءك مجتمع يحبك، وراءك مجتمع يدعمك، وراءك مجتمع يحفزك ويحمسك، تستثير الناس للاستبسال في سبيل. غير ما يبقى النساء يعني خارج نطاق التغطية، أو تبقى المرأة تتذمر استشهد زوجها ولا استشهد أبوها ولا استشهد ابنها ولا استشهد أخوها، لا تتذمرين، هذا جزء من المعركة، جزء من المعركة، ما حصل من إصابات تحمد الله تشكري الله عز وجل، تصبري نفسك تصبري غيرك، نرضى بالقضاء والقدر، نعلم أن المعركة هي جهاد في سبيل الله عز وجل وليست عرس، لابد فيها شهداء وفيها جرحى وفيها، فأقصد هذا ما يلزم من هذا الإعلان على يعني فئات المجتمع.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مستمعينا، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن التعبئة العامة والنفير الوطني وإسناد المعركة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، تمت أساسيات التعبئة العامة واستعد الناس لنفير وطني ودقت ساعة الصفر وانطلق الناس للمعركة، ولازالت المعركة كما ذكرت أيضا بحاجة إلى إسناد كبير وإلى تفاعل كافة شرائح المجتمع كبارا وصغارا. شيخنا الكريم، ما من أهم المسؤوليات التي ذكرتموها كمسؤوليات الأمن والجيش والإعلام ورجال القضاء والعلماء والدعاة ورجال الفكر والسياسة أيضا، للتربية والتعليم دورها أيضا، وللمؤسسات الخيرية التي تهتم بشؤون الجرحى والشهداء وأسرهم، وللجهات أيضا الراعية لجوانب العمل الميداني والدعم اللوجستي وغير ذلك من الأمور، أيضا أهمية كبرى من حيث التعاون والإسناد لهذه المعركة الكبيرة. كيف يستطيع كل من هذه الجهات أن يقوم بدوره؟
1: مزيد من الإيضاح بعض الناس، لأن لنا فترة طويلة من الجهاد، من الجهاد وميادينه ومفاهيمه، ولهذا ربما تجد الذي يخدم الجيش مثلا في الغذاء وتجهيز التغذية، ربما تجد أنه يتوقع نفسه يقول يعني أنا الشيء جماعة جاهد، مش عارف أنه مجاهد الآن، ماهوش داري. ها، يعني لا ينبغي أن يعرف هذا جهادك. لو أنك قتلت وأنت في هذا المكان أنت شهيد، أنت في المترس، أنت في ميدان المعركة. وبالتالي عليك أن تحسن، عليك أن تحسن في أداء دورك في هذا الجانب وتتفانى، وكلهم مخاطرون. يعني الذي يجهز التغذية مخاطر، الذي يطلعها مخاطر، الذي يوصلها، كل الناس مخاطرون بأرواحهم في سبيل الله عز وجل.
0: وبالذات أننا أمام عدو غاشم لا يفرق بين ما المتارس في الصفوف الأولى وخطوط النار، ولا بين المدارس والمساجد داخل المدن.
1: مدارس يستهدف، المدارس يستهدف، المساجد يستهدف. وبالتالي هذا يعني نوع مقصدي أحببت أنه ركز عليه. الطبيب لما يشتغل يعني ويحسن إلى ذلك الجريح ويهتم به ويطيب نفسه بالكلمة الطيبة قبل العلاج، يشعر الجريح بقيمته، يشعر الجريح بالاهتمام به، يشعر هذا يعني نوع من أنواع الجهاد. وحقيقة أن هنالك أطباء يحسنون جدا في هذا الجانب، فلا ينبغي أن يتعامل الطبيب مع الجريح بنفسية جافة، لا، تعامل معه برحمة وحب وتقدير واحترام، ويحس أنك طارحه فوق راسك يعني لأهمية ما يقوم به. المؤسسات الخيرية أيضا ينبغي أن تنشط، وهذا ميدانها إسناد الجيش، ميدانها إسناد الأمن، ميدانها رعاية أسر المرابطين، أولئك المرابطين الذي يظل طول الفترة الماضية، إحنا مقربين هذا الموضوع طول الفترة، هناك ناس يعني ما يعرف إلا الجبل، ها، يمر عليه شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة وهناك فوق ما نزل. طيب أسرته هذه لا حق علينا ولا لا؟ لا حق علينا الأسرة، مر عليهم على الأقل جبنا لهم شوية بر، ولا جبنا لهم شوية رز، ولا جبنا لهم شوية دقيق، ولا شوية فول، ولا شوية، يعني الاهتمام المجتمع بأسر المرابطين يعتبر من الأشياء التي تخلي المرابط أكثر ثباتا وأكثر تفاني وأكثر قوة. والعكس من ذلك، لما يشعر أن المجتمع ما يهتم بأسرته هذا يؤثر في نفسيته وبشر أيضا. ها، وكذلك أيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدين ومن أجل الوطن، وبفضل الله عز وجل ثم بجهودهم كنا في أمن واستقرار وفي حرية وكرامة. ينبغي نهتم بأسر الشهداء أيضا ونقدم لهم الخير عن طريق هذه المؤسسات. كذلك أيضا ينبغي أن نهتم بأسر الجرحى والمصابين والمعاقين. ينبغي أن نهتم أيضا بأسر المعتقلين، عندنا عدد من المعتقلين، هؤلاء ينبغي أن يشعروا بالرعاية لأسرهم والعناية لأسرهم والعناية بهم أيضا ما أمكن في سجونهم. كلما نستطيع أن نعمله من التخفيف والدفاع عنهم فلنعمل ذلك. هذا الجوانب التعليمية طبعا، ومؤسسات التعليم لا ينبغي أن تكون على سبيل المثال المدارس بنين وبنات نغير الطابور، نغير محتوى الطابور، محتوى الطابور فيها صفو انتباه تمام، وفيها البرنامج اللي احنا نعرفه، لا الآن لأن ينبغي أن يكون برنامج تعبئة، ينبغي أن تكون طابور الصباح كل يوم عندنا أمور مدروسة تشتغلها لجنة التوعية في المدرسة، تشتغل هذا وتقوم ببرامج فعلا توعي هذا الجيل بالقضية الوطنية الكبرى الذي احنا فيها، بهذه المعركة الكبرى الذي احنا فيها. ها؟ كذلك الجامعات أيضا ينبغي أن يكون لها دور في هذا الوعي، وعلى يعني القائمين على الجامعات رؤساء الجامعات يعني أن يفتحوا أبواب توعية عن طريق ندوات، عن طريق حوارات، عن طريق يعني توعية في القاعات، يعني ينبغي أن يعني يؤدي يكون الدور حاصل بحيث أن الكل يعيش جو المعركة، وأن الكل يتفاعل مع المعركة، وأن الكل يؤدي دوره الحالي ومستعد لأي دور آخر، ولو كان دور قتالي مستعدين. الناس ينبغي يكونوا على هذه ليش على هذه الطريقة.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. دعنا نختم بنقطة مهمة قد تتسلل دائما في كل معركة وفي كل حرب، فما بالنا ونحن أمام معركة حاسمة وحازمة أيضا. الشائعات والترويج لها بحسن نية من بعض من يظنون أنهم يروجون لانتصارات الجيش مثلا أو كذا، وهم في الأساس قد ينقلون بعض الشائعات والأكاذيب الآتية من مطابخ ميليشيا الحوثي.
1: هذا صحيح.
0: ماذا خطورة الشائعة في هذه النقطة؟ وإنما سنأتي إليها إن شاء الله في حلقة مستقبلة.
1: لا شك، لا بأس. أقصد الشائعات سلاح من الأسلحة، يعني يشرع لنا أن نستخدم الشائعات التي تدعم المعركة وتنفعها، ويجب أن نتوقع شائعات العدو.
0: نعم.
1: هذه واحدة من الأسلحة، واحدة من يعني بالنسبة لنا الإشاعات أو الشائعات التي يعني بعضهم يتوقع بأنه لما يكذب على الناس بأنه حصل وبقي وكان يعني هذه مش صحيحة، لا ليست سليمة. لماذا؟ لأنه في الأخير لما تغطي ما هو تقول لي ذا الحين المكان انتصروا واكتسحوا وحرروا وبعدين يوم يومين انه ظهرت انه ما يعني لماذا لا تخليش الناس يعني ما بين صدمة فعل ورد فعل صير فعل، هذا متعب على الناس. اعطي الأمور حظها ومكانتها، يعني احكم كيف تعطي للناس من جهة، يعني مثلا تحصل انكسارات، تحصل هزائم، تحصل تضحيات أحيانا، يجب أن احنا من ضمن الأمور التي نوصلها للناس أنه طبيعة المعركة هذه طبيعة طبيعية عبر التاريخ حتى مع وجود الأنبياء، وبالتالي لا ينبغي أن نتوقع دائما أنه ما بالله انتصار، لا ممكن، لكن إذا حصل انكسار مش معنى أنها الضربة القاضية، وليس معنى أنها النهاية. يعني الحرب كما يقال وكما هي سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهي دول، يوم لك ويوم عليك، ويوم تساء ويوم تسر. ولهذا تبصر واقعنا اليوم، واقعنا اليوم يوم بشرت ما شاء الله والناس يفرحوا ويرتاحوا، واليوم الثاني حصل هو طبيعة المعركة كذا.
0: وهذا الأصل أن يعني يدركها المجتمع من ينبغي أن أكثر من 10 سنوات من التجربة،
1: ينبغي أن ندركها ونتحمل هذا الموضوع. حصل شيء نعطي للناس إيش بعض الحقائق الذي حصلت الذي في منفعة نحن نقولها، والذي ما بيش داعي نقولها ما نقولهاش، هذه واحدة. الأمر الثاني نشجع الناس أيضا، نحفز المجتمع بأنه الله تبارك وتعالى معنا، العاقبة للمتقين لا شك في ذلك ولا ريب. الأيام دول طبيعي، ها يعني اليوم حصل انكسار بكرة يحصل انتصار اليوم، ها في نفس الوقت أيضا نتوقع إشاعة العدو الذي أحيانا تحسم المعركة عند بعض الجهلاء الذين لا يفهمون لصالح العدو، ومش محسومة سلاحا، حسمت بالشائعة، ها المكان الفلاني سقط والمكان الفلاني كذا وأخذ المكان الفلاني وحصل لما تخلي الشخص الضعيف الذي لا يفهم كيف يتفاعل مع كيف يتعامل مع هذه الشائعات يمكن يفكر بعدين في الانسحاب، يقول له خلاص الموقع الذي يمين سقط ولا ما سقط ولا حاجة، هو العدو بس العدو يعمل لك إشاعات. ولهذا ينبغي أن ننضبط لا سيما الرجال والمجاهدون في المواقع
2: لا تتحرك من موقعك وأداء مهمتك إلا بأمر عسكري، لا تبقى شنهب للكلام الذي يقال. المجتمع أيضا ينبغي أن يكون عنده صلابة ووعي وإيمان بأن نحن على حق، وما أن نحن على حق إن شاء الله تعالى سينصرنا الله. في الطريق تقدمنا تأخرنا شيء طبيعي، لكن نحن مؤمنين وموقنين بأن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى لا شك ناصر دينه معز أولياءه، وأن النصر من الله عز وجل آت، ولكن لكل أجل كتاب، مش بأيدينا، مش بأيدينا متى ننتصر، هذا بيد الله عز وجل، وعلينا أن نعمل الأسباب التي بأيدينا ونحذر تلك الشائعات الخطيرة التي هدد الله عز وجل أصحابها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر للمجاهدين في كل مكان، وأن يعجل بالهزيمة الساحقة الماحقة للحوثيين وكل أعوانهم، وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، مفاتيح للخير مغاليق للشر، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مجاهدين في سبيل الله.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن مستمعينا الكرام، هكذا وإياكم أطلينا على هذا الموضوع المهم للحديث عن التعبئة العامة والنفير الوطني وإسناد المعركة بكل ما نستطيع من قوة ومن جهد، لتعمل المؤسسات جميعا بالشكل السليم والمطلوب، لينفر الناس خفافا وثقالا، لتستعد كل جوانب المجتمع وكل جبهاته لمعركة حاسمة بإذن الله سبحانه وتعالى، تستعاد من خلالها كل الأراضي وتطهر الأراضي اليمنية من دنس الميليشيات الحوثية العاملة لإيران، وتستعاد العاصمة صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتم على وطننا النصر والتمكين، وأن يهزم الحوثيين شر هزيمة. في ختام هذه الحلقة نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم. كما هي لكم أيضا تحية من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. أيها المستمعون الكرام، آية من كتاب الله تبارك وتعالى تعلمنا أمورا عظيمة ومهمة. قال الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله أكبر، آية عظيمة تعلمنا هذا الأمر العظيم. هذه الآية أيها الإخوة توقف العبد على شيء من عظمة الله تعالى في خلقه وحكمته في شرعه، وتعلمنا أن نقف على معرفة ما أراد الله تعالى، فيتوقف العبد على قصوره في علمه. وهذه القاعدة القرآنية الربانية جاءت أيها المستمعون الكرام في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساء، والمعنى: آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم من الآباء والأبناء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأن العالم بمن هو أنفع لكم، والله تعالى هو العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. هذا معنى الآية. فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، وذلك لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. أيها الإخوة المستمعون، لقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة، فتارة يراعون حاجة الأبوين، وتارة يراعون حاجة الأبناء، وتارة يتوسطون، فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك الاجتهادات، فتولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه. ثم بين سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الآية الكريمة بين معنيين عظيمين يعزب عنهما علم البشر مهما بلغ في سعته، فقال الله في خاتمتها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهي القاعدة التعليمية الربانية التي نحن بصدد الحديث عنها، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه فرائض يجب تنفيذها وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصير. وعلل هذا بقوله: إن الله كان عليما حكيما، ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام وحكمة بالغة لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. ومن تطبيق هذه القاعدة التعليمية الربانية القرآنية أن نحاول أن نطبقها على واقعنا، لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية. فمن ذلك أيها الإخوة المستمعون أن بعض الآباء قد تكون خلفته من الذرية بنات فقط، فيضيق لذلك صدره ويغتم لهذا الابتلاء، فتأتي هذه القاعدة التعليمية الربانية لتسكب في قلبه اليقين والرضا. وكم من بنت كانت أنفع لوالديها من عدد من الأبناء، والواقع شاهد على ذلك. أعرف رجلا أيها الإخوة لما كبرت سنه كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق، فلم يجد هذا الوالد الذي خارت قواه وضعفت بنيته أكثر حنوا ورعاية من ابنته الوحيدة التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة والرعاية الصحية. وصدق الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أعظم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة. والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. ومن المؤسف أيها الإخوة أن نسمع ونقرأ عن أناس رزقوا عددا من البنات يتذمرون، بل قد يهددون زوجاتهم إنهن ولدن لهم إناثا، وكأن الأمر بأيديهن. وهذا من الجهل في الحقيقة، إذ كيف يلام إنسان على أمر لا طاقة له به. ولذلك يا إخواني أذكر قصة لرجلين شيخين من الدعاة إلى الله تعالى، أحدهما رزق أولاد والآخر رزق بنات. فكان هؤلاء الأولاد الذين هم لهذا الشيخ الداعية قد رباهم على مائدة القرآن وعلى العلم الصحيح وعلى النفع العظيم وعلى التربية الصحيحة وعلى مائدة القرآن، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فما إن شب على الطوق وبلغ إلا وبدأ ينحرفان ويتركان بعض الصلاة جماعة ويذهبان إلى بعض الأصدقاء، وبدأ يعني يخرجان من والدهما ويذهبا هنا وهناك. المهم إلى أن حصلت مشكلة كبيرة بين الأولاد في البيت، قام أحدهم بضرب أخيه، فإذا بالأخ ذاك يقوم بأخذ السلاح ويقتل أخاه، وتحصل مشكلة كبيرة. فينظر هذا الشيخ ويقول: سبحان الله، أنا ربيت أولادي على الطاعة وعلى العبادة، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. فذهب ذلك الولد عند ربه سبحانه وتعالى، وذهب الثاني إلى السجن، فكان ما كان سبحان الله. والشيخ الآخر كان له بنات فرباهن وأحسن تربيتهن، ودخلنا المدرسة وتعلمنا والتزمنا ودخلنا الجامعة وأخذنا الشهادات العالية، فرزقنا بأزواج. يقول لي هذا الشيخ: والله، قال والله إني لأحسب زوجات أبنائي أحسن من أولادي، ورأيت منهم الخدمة والرعاية والإحسان إلي أشد من أن يكونوا أولادا لي. فانظروا سبحان الله وما يدري الإنسان ماذا يحصل له. ولهذا من المؤسف كما قلنا أن نرى ونسمع ونقرأ عن أناس حينما رزقوا بنات فيتذمرون ويقولون لزوجاتهم إن لم تأتي بولد فسأطلقك وأتزوج امرأة أخرى، وكأن سبحان الله الأمر بيدها. ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في قول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض

ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله معلقا على هذه الآية: وكفى بالعبد تضرعا لمقته أن يتسخط ما وهبه. ومما يحسن أيها الإخوة بمن ابتلي بالبنات أن يتذكر تلك الأحاديث الواردة في فضل من عال البنات وربهن حتى يبلغن، ومما يذكر ويذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات أن يقال له: أهب أنك ضجرت وتذمرت، فهل هذا سينجب لك ذكورا؟ صحيح أن أغلب الناس جبل على حب الذكور، لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخر، وهو عبودية الصبر، عبودية الرضا عن الله، بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة الشكر لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه، وأن الله قد يكون صرف عنه شرا كثيرا حين حرمه من الذكور. أليس الله تعالى قد سلط الخضر على ذلك الغلام فقتله، ثم علل ذلك بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أيها المستمعون الكرام، وإما يحسن ذكره في هذا المقام أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وهو ممن ابتلي بالبنات ولم يرزق الذكور، كتب مقالا أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات لم يتمنوا إلا ما هم فيه. وكما أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات، ففيها سلوة أيضا لأولئك الذين ابتلوا بأولاد معاقين، أولاد كانت صفتهم العقوق، سواء كانت إعاقتهم وجاءت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنية، فيقال لهم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقال لهم أيضا: والله إنكم لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعا، فقد يكون هذا المعاق أقرب لكم نفعا في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالدي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق بالله ومناجاته ورجائه الفرج، وكم ربت هذه الابتلاءات في النفوس والدي المعاقين من معاني الصبر ومن معاني الاحتمال ما لم تكن تحصل لهم لولا هذه الابتلاءات، وكم وكم من أمور يعلمها الوالدان مما حصل لهما من الابتلاء والامتحان.

0: ولئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات أو بأبناء فيهم عاهات أو إعاقات، فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرى مثل الأعمال الصالحة والمؤلفات والمقالات والكلمات بل والعبادات، فلا يدري الإنسان أي تلك الأعمال والمؤلفات والعبادات أكثر نفعا لهم في الآخرة. تأمل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه حينما سمع صلى الله عليه وسلم خشفا عليه في الجنة، قال له أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقال بلال إني لم أتوضأ ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. تأمل أيها المستمع الكريم كيف أنه لم يذكر بلالا جهاده مع الرسول ولا التزامه بالأذان، وهذا كله يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير، فإن الإنسان لا يدري أي أعماله التي قد تكون سببا في نيل رضوان الله عز وجل والجنة، ولرب عمل كبير لكن داخله ما داخله من حظوظ النفس فلم ينتفع به صاحبه، ولرب عمل قليل عظمت فيه النية وصدق صاحبه مع الله فأثابه ثوابا لا يخطر على باله. وفي قصة المرأة البغي التي سقت كلبا أكبر شاهد على ذلك الذي قلناه. أيها الإخوة المستمعون، وهكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يترسم هدي القرآن وتعاليمه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته، حتى الملتقى في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
4: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222، واتساب
1: 777-739-396.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل موسم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم نبض المدارس. ها نحن مستمعين الكرام، وبعد 9 مواسم من مواسم هذا البرنامج ومروره على 8 مديريات في محافظة مأرب وأكثر من 160 مدرسة حكومية، نطل عليكم من جديد في مستهل موسمنا العاشر، ونطل عليكم من هنا من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. هذه المدرسة الرائدة والتي حققت إنجازا كبيرا في تفوق طالبة من طالباتها على مستوى الجمهورية، فأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس، أحييكم في مستهل فقرة حكاية التفوق. حكاية التفوق في هذه الحلقة حكاية غير كل الحكايات، إنها لقاء مع أبرز طالبة في هذا العام في محافظة مأرب. لن نقول أنها إحدى أوائل الجمهورية، بل هي الثانية على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى محافظة مأرب. رحبوا معي بضيفتنا في فقرة حكاية تفوق الطالبة المتفوقة والخريجة المميزة غزة نبيل عايض مهدي من طالبات مدرسة أروى للعام الدراسي 2025-2026 والحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة، فأهلا وسهلا بها في مستهل هذا اللقاء. غزة مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا.
0: نهنئك على ما حصدته من مستوى متفوق وترتيب عالي، فألف ألف مبارك عليك وعلى أسرتك وعلى مدرستك.
1: الله يبارك فيكم.
0: عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
1: اسمي غزة نبيل عايض مهدي، عمري 17 سنة، خريجة من صف ثالث ثانوي، حصلت على المركز الثاني على الجمهورية اليمنية والمركز الأول على محافظة مأرب من محافظة حجة من مديرية المحابشة.
0: بداية هذه الحكاية الجميلة من حكاية التفوق، منذ متى انطلقت غزة لتنافس على الأوائل؟
1: طبعا بداية التفوق كان من أولى مراحل الدراسية، والتفوق لا يأتي إلا بالجد والاجتهاد من أول ما يلتحق الشخص بالمدرسة. طبعا بدأت مراحل الدراسية في الصف الأول، كنت في محافظة في المحابشة في محافظة حجة. بدأت الدراسة بشغف وباهتمام كبير، في الصف الأول حصلت على المركز الأول، ثم بعد ذلك انطلقت مسيرتي وحاولت بفضل الله وعونه المحافظة على هذا المركز. أيضا الاجتهاد، المثابرة طوال السنين الدراسية كاملة، كنت أيضا من الذي أعتبره أنا من أسباب تفوقي بعد عون الله وتوفيقه، كان هو المحافظة والاهتمام بما تعلمته في السنين السابقة. مثلا عندما أنتقل إلى فصل جديد كنت أحاول الاحتفاظ بما تعلمته في الفصل السابق ليكون مساعد لي وعون لي لما سأتعلمه في الفصل الذي انتقلت له، وهذا كان الشيء الأهم في مسيرة الدراسية.
0: جميل جدا. خلال مسيرتك العلمية والإبداعية المليئة بالتفوق والإبداع في شتى الجوانب كطالبة مدرسة منذ الصف الأول وحتى نهاية الصف الثالث الثانوي، ما هو دور أسرتك في تشجيعك، وكذلك ما هو دور المدرسة؟
1: الأسرة دور كبير وهو الأهم بعد عون الله سبحانه وتعالى، كانت توفر الجو المناسب، الوقت أيضا المناسب والجو المناسب للمذاكرة وللدراسة، أيضا توفر لي ما أحتاجه وما يلزمني في الدراسة، تعيني وتساعدني، تحفز وتشجع وتبعث الثقة في النفس، تغرس فيني أهمية التعليم وأهمية التعلم ومدى تأثيره في المستقبل على أي شخص اهتم بتعليمه. للمدرسة أيضا دور كبير من إدارة ومعلمات وكادر المدرسة بشكل عام، لهم دور كبير في توفير المعلمات المتميزات، كما نقول المتميزات معلمات متميزات، توفير الكتاب المدرسي، توفير الجو المناسب للطالب للدراسة والتعلم. أيضا معلماتي كان لهن دور كبير في إثرائنا بالمعلومات وما يلزمنا لتعلم وما يلزمنا للتعلم والاستمرار في النجاح بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: في هذا الجانب وهو الجانب الإبداعي أيضا، هل لديك مشاركات قدمتها، تقدمت في منافسات معينة في الجوانب العلمية أو الإبداعية خلال فترة دراستك؟
1: شاركت في مسابقات الصف التاسع اللي كانت في محافظة مأرب، وأيضا مسابقة الملتقى العلمي الصف الثاني الثانوي، أيضا مسابقة الصف الثالث الثانوي الذي كانت هذه المسابقات تحفز على روح المنافسة، تبعث فينا روح المنافسة، أيضا تعيننا وتساعدنا في الاهتمام بالمذاكرة والتعلم، لأن هذا يبعث في الطالب روح المنافسة والاجتهاد أكثر وأكثر.
0: طيب لو انتقلنا إلى آخر الإنجازات والقريب من الذاكرة والذهن، تحقيقك للمركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة وبنسبة 99.75%، لاحظات سماعك لهذا الخبر وإعلان النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي وانتشار الخبر واستقبال التهاني من الأقارب والأصدقاء والإدارة والمعلمات والكوادر التربوية وغيرهم، كيف كان وقع هذا الخبر عليك؟
1: كان فرحة كبيرة وعظيمة، كانت فيها هذه الفرحة مزجت بالدموع، كانت هذه الفرحة هي بعد عون الله وتوفيقه ثمرت اجتهاد وتعب طوال السنين الدراسية السابقة. سجدت فيها شكرا لله على هذه النعمة التي أكرمني الله بها، التي يتمناها أي طالب يدرس في أي سنة دراسية كانت.
0: جميل جدا غزان، وهنيك ونكرر تهانيك وتهنئة لمدرستك أيضا وأسرتك. رسائل في الختام لزملائك وزميلاتك الطلاب والطالبات في الجمهورية وفي محافظة مأرب بشكل خاص وبالأخص طالبة الثالث الثانوي لهذا العام، رسالتك لهم؟
1: رسالتي لكل طالبة وطالب أن يهتم بالتعليم ويهتم بالتحصيل العلمي، وأن يجعل التعليم هو أسمى ما يطمح إليه، أيضا الاجتهاد المثابرة والصبر والاستمرار وتنظيم الوقت وهو الأهم، الابتعاد أيضا عن أي مشتت من تلفونات وتلفاز وجماعات لا فائدة منها. أيضا رسالتي خصيصا لطلاب الصف الثالث الثانوي أن يهتموا ويهتموا بتعليمهم من أول أن يدخلوا في الصف الثالث الثانوي، لأنه التفوق لا يأتي نتيجة اجتهاد في أوقات الاختبارات أو في آخر أشهر في الأشهر القريبة من الاختبارات، وإنما يأتي من نتيجة تعب واجتهاد من بداية السنة الدراسية بل ومن بداية مراحل الدراسة لدى الطالب.
0: غزة نبيل أكملت استقبال التهاني ثم عادت إلى مدرستها لتشارك إدارتها وزميلاتها المعلمات والتي كنا بالأمس معلماتها في واجب التربية والتعليم، لماذا عادت غزة إلى المدرسة كمعلمة؟
1: هذه المدرسة مدرسة أروى اللي درست فيها من صف الخامس أصبحت بيتنا الثاني، بل ويعني عشنا فيها أسعد لحظاتنا. فبعد أن تخرجت بعد أن أكملت دراستي من الصف الثالث ثانوي، كان لدي شغف بأن أساهم وأرد ولو القليل من الجميل الذي قدمته لنا هذه المدرسة من إدارة ومعلمات، فلم أجد إلا أن ألتحق معهم للتعليم وأساعد في تعليم الأجيال القادمة وغرس الثقة وتحفيزهم على التعلم إن شاء الله.
0: جميل جدا، إذا نتمنى لك التوفيق. في الختام، ما هي أمنيتك وطموحك في المستقبل بإذن الله؟
1: طموحي بإذن الله أن أكمل دراستي الجامعية وبتخصص بإذن الله الطب، لأنفع أسرتي ومجتمعي ووطني وأنفع نفسي أيضا بهذه المهنة الكريمة والعالية بإذن الله.
0: في ختام هذا اللقاء غزة نبيل، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك التوفيق ونكرر تهنئتنا لك ولأسرتك ولمدرستك ولكل أهلك، فألف مبارك عليك.
1: شكرا لكم وأعطيكم العافية إن شاء الله.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام من حكاية تفوق نشكر باسمكم بطلة هذا التفوق التي رفعت الرؤوس عاليا في كل محافظة مأرب بفوزها على مستوى الجمهورية بالمركز الثاني وبنسبة 99.75%. شكرا جزيلا لإطلالتها معنا في هذه الحلقة. تابعونا في الفقرات التالية. السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم نبض المدارس. يسرني في هذه الفقرة فقرة متألقون أن نلتقي بإحدى الكوادر التربوية والتعليمية في محافظة مأرب والتي قدمت خدمات تعليمية متميزة في أكثر من محافظة وشاءت الأقدار أن تحل في محافظة مأرب لتستمر في واجبها التربوي والتعليمي كمعلمة من معلمات المدارس الحكومية. يسرني في مستهل هذا اللقاء أن ألتقي بالأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي معلمة اللغة العربية بمدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، فأهلا وسهلا بها.
2: تعريف الشخصي طبعا الأستاذة أمة العزيز الأستاذة أمة العزيز هادي حيدر مهدي معلمة للغة العربية طبعا بكالوريوس لغة عربية. الخبرة طبعا في مجال التدريس أكثر من 25 سنة في مجال التدريس.
0: طيب سلامة العزيز، الخبرة التربوية الطويلة في مجال التدريس والتي وصلت إلى 25 عام، يا ترى ما هي المحافظات التي تنقلت للتدريس فيها؟
2: طبعا المحافظات لم أتنقل إلا إلى أنتقل إلا إلى محافظة مأرب فقط. كنت في في محافظة حجة، طبعا تنقلت في عدة مدارس فعلا، لكن لم أنتقل إلى أي محافظة إلا من محافظة حجة إلى محافظة مأرب.
0: يعني كانت ظروف الحرب والنزوح هي السبب الذي أتى بك إلى هذه المحافظة. انطلاقك للتعليم في محافظة مأرب، ما هي المدارس التي تنقلت فيها؟
2: طبعا منذ النزوح من محافظة حجة إلى محافظة مأرب أول سنة بدأت تعاقدي مع مدرسة أرواء، وما زال الأستاذ عبد الله ثابت كان مديرا لها، ثم بعد ذلك المديرة كانت الأستاذة أميرة ثم الأستاذة رشا الله يحفظها. لم أنتقل إلى أي مدرسة، وإنما أحببت هذه المدرسة فهي الكل في الكل يعني في حياتنا، لأنها قريبة منها وقريبة يعني سكني قريب، فلذلك أحببت أن أكون معلمة في هذه المدرسة. وأيضا كذلك أريد أن أنال الأجر الكبير للكثافة الموجودة فيها.
0: جميل جدا. أستاذة أمة العزيز، تواجه اللغة العربية الكثير من الصعوبات لدى بعض الطلبة، ويظهر الأمر أشد ألما أيضا عندما نرى كثير من الكوادر ليست مؤهلة بالشكل الجيد، وبالتالي فيقل عطائها التربوي والتعليمي في مجال اللغة العربية. كمعلمة من أبرز المعلمات في المحافظة في تعليم اللغة العربية، برأيك كيف يتجاوز المعلم بطلابه صعوبات المادة وبالذات فيما يتعلق بالنحو والصرف؟
2: بالنسبة للغة العربية طبعا الكل وأغلب الطلاب والطالبات يشكو من هذه المادة أنها صعبة، لكن أنا بالنسبة لي جعلت المادة أمام الطالبات والطلاب جعلتها سهلة، جعلت أيضا كذلك يعني بالطريقة وبالأسلوب الذي أستخدمه وهو جذب انتباه الطلاب والطالبات وبالذات الطالبات. طبعا أنا أدرس طالبات أيضا كذلك في مجال النحو، تكون الحصة بالنسبة للطالبات أكثر من رائعة. ليش؟ لأنني أبدأ أولا معهم بالطريقة وأسلوب جذاب للطالبات، فبذلك أجعل تسلسلي في الأفكار. وأيضا كذلك المعلم الذي لا يعطي هو المعلم الذي لن يكون عنده إبداع وتحضير ذهني من البداية، يعني حتى ولو هو مثلا مش فاهم، مثلا يكون المعلم فاهم منهجه لكن عنده نوع من التكاسل لا يؤدي الأداء الجيد لأنه ما بيحضرش تمام، التحضير غير تمام، يعني التحضير الذهني هو الأساس. إذا دخل المعلم الفصل وهو لا يجيد تحضيره أمام طلابه جيدا تحصل هناك فوضى ويكون هناك عدم فهم للمادة، ويواجه من هنا من خلال هذا الطلاب صعوبة في المادة. لكن بحمد الله أنا وبفضل الله سبحانه وتعالى أن وفقني وكثير من الطالبات تهدي لي رسائل ودعوات أنك المعلمة التي جعلت المادة أمامنا سهلة وميسرة. وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى.
0: طيب فيما يتعلق أيضا باستراتيجية التعلم النشط وغيرها من الأساليب الحديثة في التدريس، ما مدى أهميتها بالنسبة لمعلم اللغة العربية في وقتنا الحالي وبالذات مع الكثافة الطلابية الكبيرة في مدارس محافظة مأرب؟
2: طبعا التعلم النشط هذا مهم ومفيد جدا بالنسبة للطالبات وأيضا كذلك للطلاب، لكن الكثافة بتجعلنا غير قادرين على تنفيذ هذه الاستراتيجية. بننفذ بعض الأشياء مثل العصف الذهني، الحوار والمناقشة، التعاون أيضا كذا، يعني التعلم التعاوني أيضا كذلك. هذه الاستراتيجية اللي يفكر زاوج شارك، هذه بنستخدمها في أثناء تعليمنا. لكن بقية الأشياء لأن الكثافة الطلابية بتجعلني غير قادرة على إنجاز حصتي، لكن أستخدم هذه تكون لي سهلة. أيضا كذلك في معنا استراتيجية جديدة وهي الجداول الذاتية، وهذه أيضا مهمة جدا. أجعل الطالبة تحضر درسها في البيت وفي المدرسة نقوم بإعداد الدرس، وهذا يعني هذه الاستراتيجية صدق رائعة.
0: أستاذة، ما يتعلق أيضا باكتشاف المعلم للمواهب وتنمية المهارات، معلم اللغة العربية من المعلمين الذين يعول عليهم في مساندة مشرفي الأنشطة والأخصائيين الاجتماعيين في اكتشاف المواهب والمهارات في تنمية مواهب الطلبة في مجال القراءة والإلقاء والإنشاد أيضا والنصوص المسرحية كتابة وإلقاء وأداء. دورك كمعلمة في تنمية مواهب ومهارات طالباتك؟
2: طبعا هذه الأشياء اكتشفها من خلال مواضيع التعبير، أيوة. وأيضا كذلك يعني لما أكلف الطالبة بأداء يعني مثلا واجبات إثرائية، أجد بعض الطالبة تنجز ويكون إنجازها يعني رائع وممتاز جدا الصدق. وبعض الطالبات هي عندها نوع من التكاسل أو تعد إعداد بسيط.
0: جميل جدا. طالبات برزنا من بين يديك وانطلقنا في سماءة في فضاءة الإبداع بشكل كبير جدا، سواء في المستويات العلمية أو الإبداعية. حابة لو ذكرتي لنا نماذج من هذه الطالبات.
2: طبعا من الطالبات اللي حصلين على يعني الفوز في مجال القصة أو رواية أو غيرها من هذه الأشياء، طالبات قد تخرجوا من عندنا أنها اللي ندى الحناكي، وأيضا كذلك طالبات أخرى اللي مودة أو مودة عبيد، وطالبات أخرى كثيرات يعني. أيضا طالبة اسمها هبة ما زالت تدرس الآن في ثاني ثانوي. كل هؤلاء الطالبات يعني متميزات.
0: جميل جدا. إذا انتقلنا إلى شخصيتك كولية أمر وكأم، اليوم تبارك المحافظة بأسرها لمدرسة أروى كونها حصلت إحدى طالباتها على المركز الأول على مستوى المحافظة، وقبل ذلك على المركز الثاني على مستوى الجمهورية. أنت كولية أمر لهذه الطالبة كونها ابنتك أيضا، ما مدى سعادتك بهذه النتيجة، وما الذي ترسلينه لأولياء الأمور عامة من نصائح في هذا الجانب؟
2: بالنسبة لهذا الأمر، أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، وهذا كان فضل من الله سبحانه وتعالى أن جعل لابنتي أن تحيز أو أن تنال هذا المركز، وهو المركز الأول على محافظة مأرب، ثم الثاني على مستوى الجمهورية. فهذا كان إنجاز عظيم بالنسبة لنا، وكان فرح أيضا كذلك. لكن الفضل يعود لمن لله سبحانه وتعالى. طبعا ابنتي كانت لديها شغف ولديها أيضا كذلك اهتمام بالدراسة منذ السنوات الأولى، حتى وصلت في الثانوية، المرحلة الثانوية أو ثانوي ثاني ثانوي، كان اهتمامها أكثر لأنها تريد أن تنال هذا الشرف. أما بالنسبة لرسالتي طبعا لأولياء الأمور، كل ولي أمر لديه أبناء في الثانوية سواء كانوا من أول ثانوي ثاني ثانوي إلى ثالث ثانوي، أن يقدموا لهم الدعم، أن أيضا كذلك الهدوء والجو، وأيضا كذلك يعني يقدموا لهم الجو الهادئ، وأيضا كذلك الدعم النفسي، التشجيع، التحفيز. عدم يعني مثلا ولي أمر في بعض الأحيان قد يكون ابنهم عنده تفوق، فيه تفوق مثلا في الدراسة، فيجعل هذا التفوق يضغط عليه على أنه لابد أن يحصل على معدل ما، فهذا يرجع انعكاس على الأبناء. لكن الذي يريد هنا من الرسالة إلى أولياء الأمور اللي هو الاهتمام بأبنائهم وتحفيزهم وتشجيعهم وتقديم ما يريدونه من متطلبات الدراسة ويتركوا لهم المجال، وأيضا كذلك يساعدهم في دراساتهم ويهتموا بها. فنحن من بدايتها يعني من بداية أمرنا طبعا نزحنا، لكن جل اهتمامنا كان بتعليم أبنائنا.
0: جميل جدا أستاذة مثل العزيز، في نهاية هذا اللقاء أشكرك شكرا جزيلا لإطلالتك معنا كإحدى المعلمات المتألقات داخل هذه المدرسة، بل اللواتي قدمنا خدمات جليلة للتربية والتعليم في تخصص اللغة العربية على مستوى المحافظة. في الختام شكرا جزيلا لك.
2: شكرا جزيلا وحفظكم الله ورعاكم.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر باسمكم ضيفتنا في فقرة متألقون الأستاذة أمت العزيز هادي حيدر مهدي، معلمة اللغة العربية في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بحي المطار مديرية المدينة. تابعونا في الفقرة التالية. مرحبا بكم مستمعينا الأكارم في فقرة مضمار الإبداع، والتي نلتقي فيها بكوكبة إبداعية مميزة من طالبات مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات في بداية مشوارهم الدراسي في هذا العام الدراسي الجديد. أرحب بهذه الكوكبة الإبداعية من المبدعات في مجالات إبداعية شتى، فأهلا وسهلا بهن ولنتعرف عليهن.
3: اسمي توكل خليل علي مدهش، الصف الأول الثانوي شعبة ألف، إلقاء الإنشاد

0: توكل خليل.
1: طيب توكل في جانب الأناشيد الوطنية ونحن في شهر سبتمبر شهر الثورة والثوار، يا ترى ما هي الأنشودة التي ستتحفينا بها في هذه المناسبة؟
0: يعني أكون مشاركة في الحفل وأكون مستعدة يعني بأي وقت.

0: جميل جدا. اذا توكل مدهش، الطالبه المتميزه في الانشاد، شكرا جزيلا لك.
1: اسمي الطالبه آلة عبد الكريم العصيمي، الصف الاول الثانوي الشعبه الف. موهبتي هي تاليف القصص، وبدات هذا الشغف منذ كنت في الصف الخامس الابتدائي، ولدي اكثر من قصه، واخرها قصة تحكي على رجل كان بائسا في حياته، ثم أتت طفلة عمرها 6 سنوات وغيرت حياته، ثم تبناها وصارت ابنته.
0: في المجال القصصي، هل لديك مشاركات في المسابقات الإبداعية على مستوى المدرسة أو المديرية أو المحافظة؟
1: لا، هذه أول مرة.
0: إذن حبنا أن تستعدي في هذا العام للمشاركة في مسابقة المحافظ الإبداعية في مجال القصة إن شاء الله.
1: إن شاء الله بكل تأكيد.
0: إذن آلاء عبد الكريم المبدعة في مجال الكتابة القصصية، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي أريان هائل، عمري 9، صفي الصف الرابع، عمري 9، الشعبة ألف. موهبتي اللقاء.
0: طيب، في جانب الإلقاء، هل تقدمين الكلمات في الإذاعة المدرسية وكذلك أيضا في أي مركز تحفيظ أو داخل الصف؟
2: أيوة.
0: اسمعينا كلمة من كلماتك.
2: قبل أن نبدأ دعونا نصمت قليلا، ليس لأن الكلمات تعجز، بل لأن هناك وجعا أكبر من أن يقال في مكان من هذا العالم. لا تحكى الحكايات للنوم، بل تروى لتقاوم الخوف ولتثبت القلوب في وجه الألم. هناك حيث يولد الصبر من بين الركام، ويكبر الأمل رغم كل شيء، وتبقى الأرواح معلقة بحلم بسيط أن يعيشوا كما يعيش البشر. ما سمعتموه الآن ليس تمثيلا، بل صدى واقعا ما زال يكتب كل يوم.
0: جميل جدا. هل لديك مشاركات في العمل المسرحي في المدرسة أو خارجها؟
2: أيوة.
0: إيش شاركت؟
2: شاركت قبل.
0: بجيبك المثورية في الإذاعة ولا تمثلي في المسرح؟
2: أيوة.
0: إذن المبدعة والزهرة الجميلة أريام هائل في الإلقاء، وكما سمعتم جميعا إلقاها الجميل، شكرا جزيلا لك.
3: أنا اسمي صراحة أحمد محسن الزيادي، الصف الأول الثانوي الشعبة ألف. موهبتي التأليف، ألفت، بدأت هذه الموهبة من الصف السابع، لكني لم ألقى، يعني ما كنت يعني حد يشجعني في هذا، فوقفت للصف التاسع وأنا في عطلتي كنت أسمع صوت داخلي كان يقول لي هيا عودي إلى الكتابة. بدأت كتابتي من عطلة الصف التاسع، وكتبت قصة ابتسامة خلف الدموع، وهي فتاة تريد أن تذهب إلى من أوقعتها إلى هذه الدنيا، وتريد أن ترى الحرية الصح، وتريد أن تبقى حياتها سعيدة كما الناس.
0: طيب، هل لديك مشاركات على المستوى المركزي داخل المديرية أو المحافظة أو في المنتديات الشبابية والثقافية أو في مراكز التحفيظ؟
3: أنا مرة في المركز التحفيظ، وكان عمري يمكن 9، كان أنا في الأزهار بس.
0: إذن المبدعة إسراء أحمد في مجال التأليف وكتابة القصص، شكرا جزيلا لك.
4: أنا آلاء مختار، في الصف الأول الثانوي، موهبتي الرسم وكتابة قصص مصورة.
0: جميل جدا. في جانب الرسم، ما هي ألوان الرسم التي تجيدينها؟ هل تهتمين أيضا برسم الشخصيات أم كعادة كثير من الفتيات الاهتمام بالإنمي؟
4: صراحة أهتم بالإنمي، رسم الإنمي، لأني أكتب حاليا قصة إنمي أو يسموها مانجا.
0: في مجال الرسم التعبيري كالرسم المتعلق مثلا بالثورات والكفاح الوطني، ما يتعلق أيضا بالصحة بالتعليم بالأم، هل لديك رسمت في هذا الجانب؟
4: لا.
0: ما المانع أن تشاركي في هذا الجانب؟
4: لم أفكر من قبل في هذا، ما قد فكرت يعني من قبل في رسم أشياء كهذا، أرسم بس شخصيات، لأني بدأت أكتب قصة ذاك أرسم الشخصيات الذي في القصة بس.
0: في جانب الرسم الإلكتروني واستخدام الحاسوب أيضا في الرسمات، هل لديك ميول إلى هذا الجانب أم فقط تكتفين بالرسم بريشتك وأقلامك؟
4: أكتفي بالرسم بالقلم الرصاص.
0: إذن المبدعة آلاء مختار في مجال الرسم والقصص المصورة، شكرا جزيلا لك.
5: اسمي ولاء حمود، الصف الثاني ثانوي، الشعبة باء، الموهبة الطبخ.
0: في مجال الطبخ والتدبير المنزلي كنشاط من الأنشطة المدرسية المهمة في مدارس الفتيات، ما مدى مشاركتك في هذا النشاط وهل تقدمت لإحدى المسابقات في هذا الجانب؟
5: نعم، تقدمت في مسابقة توب شيف السنة الماضية.
0: هل حصلت على مركز متقدم داخل المدرسة أو خارجها؟
5: نعم، حصلت على المركز الثالث.
0: جميل جدا. هذه المهارة في الطبخ وصناعة الحلويات بالذات، من أين اكتسبتها وما مدى إتقانك لها اليوم؟
5: أختي معها مشروع منزلي في البيت، يعني درست أخذت دورات واكتسبت المهنة منها، يعني كنت أشوفها وكذا ويعني ونساعدها مع بعض، نكون نتساعد يعني المشروع، اكتسبت منها العمل.
0: على ذكر مسابقة توب شيف ماري المدرسية في صناعة الحلويات، هل تنوين أيضا المشاركة بشكل أقوى في هذا الموسم؟
5: نعم.
0: إذن بإذن الله أن تنالي نصيبك من الفوز على مستوى المدرسة وعلى المستوى المركزي إن شاء الله. إذن الطالبة ولاء حمود في مجال التدبير المنزلي وصناعة الحلويات، شكرا جزيلا لك.
6: اسمي الطالبة فاطمة عبد الله زميلان، الصف الثاني الثانوي، الشعبة جيم. مواهبي لدي عدة مواهب، منها النحت ومنها الأعمال اليدوية ومنها الفخار.
0: طيب، الأشغال اليدوية والمشاركة فيها في الأنشطة المدرسية، هل قدمت نماذج من إبداعاتك للمدرسة أو شاركت في مسابقات على مستوى المدرسة أو المديرية والمحافظة؟
6: قدمت في مجال الأنشطة يعني وعرضوها في الاحتفالات.
0: جميل جدا. من أبرز ما قدمت مدرسة أروى خيمة التراث الشعبي والأكلات الشعبية، ما مدى مشاركتك في هذه الخيمة التراثية المهمة وهذا الجانب الإبداعي المهم؟
6: دخلت في النحت فقط والأعمال اليدوية.
0: ما الذي قدمتي في هذا الجانب بالضبط؟
6: لوحات منحوت فيها عبارات المدرسة، الشعار الخاص بالمدرسة فقط.
0: إذن المبدعة فاطمة عبد الله في مجال الأشغال اليدوية والنحت والمجسمات، شكرا جزيلا لك.
7: أنا الطالبة لبنان علي مسعود، صف الثالث ثانوي، شعبة جيم. موهبتي هو الإنشاد.
0: في مجال الإنشاد وجانب الغناء والإنشاد الأنشطة الوطنية، ما هي المشاركة التي تضحي فينا بها في هذا الجانب ونحن في شهر سبتمبر الثورة والأحرار؟

0: إذن المبدعة لبنان المسعود في مجال الإنشاد والأصوات الجميلة في الغناء، شكرا جزيلا لك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي شذا جبر، الصف الثالث الثانوي، العمر 17، الموهبة الإلقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في رحاب مدرسة أروى من جديد. أنتم يا ما نحسبكم بذور الغياهب بحور المواهب ذوائب الذوائب ينابيع الهدى وحول النوادي وأقمار الدياجي والدآدي، أزف لكم من أعماق قلبي تحيات جليلات رواسٍ معبقة بأريج الورود مسربلة بالهناء والندى، يود كل غصن جرت من لهاته. فأهلا وسهلا بكم في حفلنا البهيج، إذ أول ما نستهل به قراءة القرآن الكريم.
0: طيب جميل جدا. إذن وأنت تجيدين تقديم الإذاعات المدرسية والإلقاء أيضا، ما مدى مشاركتك في المسابقات الإبداعية في هذا المجال على مستوى المدرسة أو في المحيط الجغرافي للمدرسة؟
1: أنا شاركت في المدرسة لكن خارجها لا، وشارك في جامعة.
0: طيب هل جربت أيضا تسجيل مقاطع صوتية من كلماتك الجميلة وإلقائك المتميز؟
1: نعم، في التلفون في البيت.
0: إذن المبدعة شذا جبر في مجال الإلقاء وتقديم الإذاعات المدرسية والتقديم الإذاعي، شكرا جزيلا لك.
2: اسمي جليل الخميسي، صف الثاني ثانوي، شعبها. أرى في الكتابة بحر، إن دخلته أصبحت غريق. مرات تتمنى أن تخرج منه، ومرات يحلى لك الغرق. بالنسبة لظروف الراهنة كتبت عن ما يعيش شعبنا في الوقت الحالي. شعب أقصى متطلباته أن ينعم بأرضه، يترنح يمنة ويسرى، فإذا بالبلاء يدنو من كل جانب، وبالرغم من ذلك ما زال في جوفه نبضة عصية على الانطفاء وشرارة قوية لا تموت. ثمة في رمادنا شرارة لا تموت، وشعب يصرخ متهالكا وكأن لا عكازة له.
0: جميل جدا كلماتك والمفردات التي تكتبينها وتعبرين عن الجوانب الوطنية وعن الجوانب الإنسانية أيضا. هل جسدت مثل هذه المقالات، حاولت أن ترسليها إلى أشخاص، حاولت أن تكتبيها على جدران المدرسة في لوحات فنية؟
2: نعم، شاركت في مسابقة المحافظ بقصة كانت اسمها ماضي اللئيم وحاضر جميل، عن انتقالي من مدرستي إلى مدرسة أروى. وأيضا كتبت شعر بمجيئكم إلى هنا، خطوات من المجد بالجد تبتذل، وعودة بنفض العلم تحتسب. عاد الصباح، عاد الصباح ليمدد لأروى بحلته، صبح جديد بنور العلم نبدأه، فاكتب لنا يا رب توفيقا وتسديدا، لنكون أملا لشعب من الجهل قد تعب.
0: إذن جليل الخميسي المبدعة في الشعر وفي الإلقاء وكتابة المقالات، شكرا جزيلا لك.
3: اسمي فاطمة عبد الفتاح، العمر 17 سنة، الصف الثالث ثانوي، موهبتي الخط. شاركت في موهبة الخط في المدرسة وحصلت على المركز الأول على ممسون المدرسة
0: في مسابقة محافظة المحافظة للطالب المبدع كأبرز المسابقات الإبداعية في محافظة مأرب. هل شاركت في هذا المجال؟
3: لا.
0: ما هي أبرز الخطوط التي تجيدين كتابتها؟
3: الخط الديوان والخط المسند وخط الرقعة وكثير من الخطوط.
0: جميل جدا. هل حرصت أيضا على تعلم بقية قواعد الخطوط التي ربما تسمعين عنها ولم تتقنيها؟
3: نعم.
0: هل تنوين المشاركة في هذا الموسم من مسابقة محافظة المحافظة وتحقيق مستوى متميز على مستوى المحافظة؟
3: إن شاء الله. نعم.
0: بما يتعلق بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية الكبرى، ومنها سبتمبر والأعياد الوطنية في 26 من سبتمبر، هل تنوين تقديم أيضا لوحات فنية بخطك الجميل تعبر عن هذه المناسبة الثورية العظيمة في قلوب اليمنيين؟
3: نعم.
0: إذن فاطمة عبد الفتاح الخطاطة الرائعة، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الفقرة الإبداعية مستمعينا الكرام، نشكر باسمكم الطالبات المتميزات من مواهب متعددة في مدرسة أروى، والتي هن نموذج مصغر للإبداع في هذه المدرسة، شاكرين لمشرفة الأنشطة بالمدرسة والمسؤولة الإعلامية أيضا الأستاذة أفياء العبسي، ولمشرفة الأنشطة الأستاذة حنان المسوري. شكرا جزيلا لإدارة المدرسة أيضا على تعاونها. تابعونا في الفقرة التالية.

0: الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي مديرة مدرسة أروى، فأهلا وسهلا بها. أستاذة رشا، في مستهل هذا اللقاء مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بكم الأستاذ أحمد القبري من إذاعة مأرب، حياكم الله في مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات.
0: ونحن أيضا نحييكم ونشكر جهودكم في جوانب خدمة التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك أيضا نهنئكم بمناسبة ما حققته المدرسة من إنجاز كبير على مستوى الجمهورية بحصول إحدى طالباتها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة في نتيجة الثانوية العامة، فمبارك عليكم هذا التألق.
1: مبارك لنا جميعا، هذا هو يعتبر إنجاز عظيم للمدرسة وللمحافظة بشكل عام، لأن الطالبة أخذت محافظة مأرب إلى منصة الأوائل في على مستوى الجمهورية اليمنية.
0: أستاذ رشا، نعود إلى بداية اللقاء، عرفينا وعرفي المستمع الكريم عن نفسك.
1: الأستاذ رشا عبد العزيز العبسي مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات، ليسانس أدب لغة إنجليزية جامعة صنعاء فرع مأرب، معلمة مدة 12 عام، مديرة مدرسة أروى لمدة 4 سنوات.
0: في جانب الإنجازات التي تحققت للمدرسة، ولا شك أن لديكم الكثير من الإنجازات، يا ترى ما هي أهم ما حققته المدرسة خلال هذه السنوات؟
1: أولاً، مدرسة أروى كانت فتحت كمدرسة للبنات، اعتمدت في عام 2010 كمرحلة أساسية، ثم أضيفت افتتحت المرحلة الثانوية في عام 2014، حصلنا على مبنى مستقل للمدرسة في عام 23-24، كان بدعم منظمة الكويت بإشراف السلطة المحلية وإشراف أيضاً مكتب التربية في المحافظة. المدرسة ضمت، تعتبر المدرسة أكبر مدرسة بنات في المحافظة، حيث وصل عدد الطالبات اليوم إلى 4200 طالبة. تعتبر مدرسة البنات الوحيدة في مدرسة البنات الثانوية، تعتبر أساسية ثانوية في المطار، في حي المطار تعتبر هي الوحيدة. الإنجازات إنجازات كبيرة، لأن المدرسة أولاً قبل أن أكون فيها كمديرة مدرسة عملت فيها كمعلمة لمادة اللغة الإنجليزية. حققت المدرسة الكثير من نقول الإنجازات في الجوانب المعرفية المهارية للطالبات. اهتمت في الجانب المعرفي أو نقول الجانب التعليمي، في الجانب التعليمي تم التنوع في استخدام الاستراتيجيات تنمية المهارات الفنية المختلفة في مجال الأنشطة بحكم الكثافة الطلابية للطالبات. في لدينا الكثير من المواهب، أطلقت المدرسة سنويا كانت تطلق في مسابقات في مختلف المجالات، القرآن الكريم، في الشعر، في الرسم، في الإنشاد والإلقاء، سمينا كل مسابقة على حدة، مثلا كناري أروى كانت للطالبات أفضل صوت إنشادي، رسامة الكلمات للطالبة التي تكتب المقالة، سفيرة الفكر للطالبة التي تكتب القصة القصيرة. في إنجاز كثير في هذه الأشياء، وواجهنا وأيضا طورنا مرحلة تسمى التدبير المنزلي، اهتمينا فيها بحكم أنها طالبات، نحن بنات يعني طالب البنات، حاولنا نوعي الطالبات في أشياء في التدبير المنزلي، وكذلك شاركنا في مسابقة توب شيف الموجودة في محافظة في المحافظة. كذلك عندنا بالنسبة للجوانب العلمية المسابقات المنهجية شاركنا فيها على مدار سنوات تاسع وثاني وثالث ثانوي، الملتقى العلمي الثاني ثانوي حصلنا المركز الأول في عندما كنت مديرة مدرسة طبعا في عام 24-25 في الصف التاسع. صف الثالث ثانوي العام الماضي وصلنا إلى المرحلة نقول المرتبة الثانية. في الملتقى العلمي حصلنا على المركز الأول في مادة الرياضيات. أكبر إنجاز هو يعتبر إلى الآن ولله الحمد حصول الطالبة غزة على المركز الأول من أوائل المحافظة والثاني على مستوى الجمهورية. هذه تعتبر إنجازات، ونحن إن شاء الله مستمرين. وهذه العام لدينا خطة بحيث ننقل المدرسة نعتمد فيها نقلة نوعية، بحيث أننا أعدينا تم إعداد دليل احترافي لمشروع يسمى أروى تصنع القادة. لم نعد نكتفي فقط في التعليم وأخذ الدروس فقط، نحن نسعى إلى تكوين قيادات طلابية كبيرة.
0: جميل جدا. أستاذ رشا، أكثر من 4000 طالبة في هذه المدرسة وعدد من الإداريات والمعلمات، كم عدد الكادر في هذه المدرسة؟
1: العام الماضي كان عدد المعلمات الكادر معلمات وإداريات 96، هذا العام رفعنا خطة إلى مكتب التربية ب 111 معلمة. لا زلنا نواجه في نقص في العقود، كذلك المعتمد إلى الآن 75 عقد، ونحن في العجز لدينا 26 عقد. نحاول طبعا، العجز هو مش فقط بسبب نقص الموارد المالية، لأن المدارس الآن تعتمد بشكل أكبر على المتعاقدين، القوة الثابتة تعتبر قوة ثابتة قليلة في الميدان، فالاعتماد الأساسي كله يعتبر على المتعاقدين. المدرسة بحكم كثافة الطالبات فتحتاج إلى مدرسات أكثر، إداريات أكثر للإشراف كأخصائيات وما إلى ذلك.
0: فيما يتعلق أيضا بهذا الجانب، يا ترى ما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه

0: يرعب لكم.
1: إيجاد التخصصات، أول إعاقة هي إيجاد التخصصات بالذات المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات واللغة العربية والمواد العلمية في الفيزياء والكيمياء والأحياء. كذلك الفصول، قلة الفصول، عدد الطالبات لا يتناسب مع عدد الفصول المتوفرة. المجلس المحلي أضاف لنا 9 فصول ولكن لازلنا في حاجة إلى الأكثر من قبل المجلس المحلي في المديرية والمحافظة، ولكن المدرسة في حاجة. والآن الدور الثالث في طور البناء 6 فصول ولكن لازلنا للأسف بسبب الكثافة الطلابية الموجودة لدينا بحاجة إلى إضافة فصول. كذلك نحتاج إلى إضافة معامل حاسوب، معامل علوم، مكتبة. هذه الأشياء تضيف، الهدف منها تحسين جودة التعليم.
0: أمام كل هذه الصعوبات لا تزال أروى شامخة، وكل عام تبرز إنجازا جديدا سواء بحيث الفوز على مستوى المديريات أو المديرية والمحافظة بالمسابقة المنهجية والعلمية، أو ما حقق مؤخرا بنيل طالبتكم غزة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمركز الأول على مستوى المحافظة. يا ترى ما هي أهم الطموحات والتطلعات التي تسعون لتحقيقها خلال هذا العام بالذات؟
1: نحن نسعى إلى أن ننقل المدرسة لتكون للمدرسة نقلة نوعية، نسعى لتحويلها إلى مؤسسة تعليمية. مؤسسة تعليمية ستكون فلذلك نركز على المعلم، نركز على الطالب، نركز على الجانب الإلكتروني، لأنها بهدف نقول كيف نسير مع الركب ولا نتخلف عليه. فإن شاء الله أروى كانت وستظل وستكون أفضل مدرسة نموذجية على مستوى ليس المحافظة فقط وإنما مستوى الجمهورية. وهذا العمل لن يكون بيدي وحدي وإنما بيد الفريق بشكل كامل، فريق إداري، معلمات وكذلك طالبات، أولياء الأمور، شركاء النجاح اللي نعتبرهم معنا، أيضا كذلك الدعم الأساسي اللي هو من قبل مكتب التربية ومن قبل السلطة المحلية.
0: في ختام هذا اللقاء أستاذة رشا، نتمنى لكم التوفيق وبإذن الله أن تنالوا كل ما تطمحون إليه وأن تحافظوا أيضا على ما حققتموه من إنجازات. في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لك.
1: الشكر الجزيل لكم، شكرا لمتابعتكم ودعم ودعم المدرسة في بشتى المجالات وشتى الفعاليات.
0: في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام، من هموم وتطلعات إدارية نشكر باسمكم ضيفتنا في هذا اللقاء الأستاذة رشا عبد العزيز العبسي، مديرة مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات. شكرا جزيلا لها. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا الأولى من موسمنا العاشر من برنامج نبض المدارس، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. نقلنا لكم فقرات هذه الحلقة من مدرسة أروى الأساسية الثانوية للبنات بمديرية المدينة، شاكرين لإدارتها حسن تعاملها وتعاونها في نجاح تسجيل فقرات هذه الحلقة، والشكر لوكيلة المدرسة الأستاذة خلود السويدي ولأخصائية المدرسة ومشرفة أنشطتها الأستاذة حنان المسوري، والشكر الجزيل أيضا للمسؤول الإعلامية بالمدرسة أفياء العبسي. شكرا جزيلا لكل كادري أروى ومعلماتها وطالبتها أيضا وإدارتها. تابعونا في حلقة قادمة بإذن الله، ومع نبض مدارس جديدة أترككم في رعاية الله وحفظه. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية، من حاضرة مملكة سبأ،
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
3: إذاعة مأرب على التردد
2: 89.5 و87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
2: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي هو من وراء إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتهم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر الجريم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين. مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

إذاعة مأرب منكم إليكم 89.5 أو 87.5.

موجز الثالثة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية بمأرب، مرحبا بكم. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة مستجدات عملية فجر اليمن والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية. تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رسالة جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ردا على رسالة سابقة لفخامته تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع السفير الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله إشلر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. واصلت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن وسط تراجع مستمر وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أعلنت وزارة النقل أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استهدفت مطار عدن الدولي فجر اليوم الأربعاء بصاروخين باليستيين وعدد من الطائرات المسيرة المفخخة. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبع نسخة منه أن أحد الصاروخين سقط بالقرب من مدرج المطار قبل دقائق معدودة من هبوط رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم 603 القادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وعلى متنها مسافرون مدنيون كانوا في طريق عودتهم إلى أهلهم وذويهم، الأمر الذي كان يمكن أن يحول الرحلة المدنية إلى كارثة إنسانية مروعة ويؤدي بحياة عشرات الأبرياء في لحظات. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله وحفظه.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع. فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
7: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
8: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
10: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
11: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته،

اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة المباركة التي هي بعنوان ما هو التوحيد ولماذا نهتم به؟ أيها الأحبة، التوحيد في اللغة يدور على معنى الانفراد، وهو جعل الشيء واحدا، أو الحكم على الشيء بأنه واحد، أو اعتقاد الشيء واحدا. والتوحيد شرعا هو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا نعبده إلا بما أحبه وما رضيه، وهو ما أمر به وشرع على ألسن رسله صلوات الله عليهم. فهو متضمن لطاعته وطاعة رسوله، وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما. وهو يتضمن أيها الأحبة أن يحب الله حبا لا يماثله ولا يساوي فيه غيره، بل يقتضي أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. فإذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون أحب إلى المؤمن، فكيف بربه سحبه؟ التوحيد الله في ربوبيته وصفاته، وسيأتي معنا في الحلقات القادمة الكلام عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أيها الأحبة، عرفنا أن علم التوحيد كله يتعلق بالعلم بالله، وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو غايتنا، وهو أكبر غاية لنا، أكبر غاية لنا، كان العلم به أكبر من كل علم. وإذا كان الله أكبر من كل شيء، كان العلم به أكبر من كل علم. فأي علم تتعلمه وأنت جاهل بحق الله عليك، فأنت لم تتعلم شيء، فماذا يكون قد علمت وأنت تجهل ربك؟ أخي المستمع والمستمعة، اهتمامك بالتوحيد من الأهمية بمكان لعدة أمور، نذكر أهمها أيها الموفق المسدد. أولا، التوحيد هو الغاية من خلق الله للإنس والجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى ما خلقك إلا لعبادته. ثانيا، التوحيد هو الغاية من إرسال الرسل، فالله عز وجل أرسل رسله لكي يدعو الخلق إلى إفراد العبودية إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا أيها الأحبة، التوحيد هو معنى لا إله إلا الله التي من أجلها خلق الله الخلق وأقام الموازين. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، ومضمونها أن لا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. رابعا أيها الأحبة، التوحيد هو الفطرة التي فطر الناس عليها. الله عز وجل فطر الخلق على الاعتراف به وعلى عبوديته. فإذا الإنسان سلم من المعارض ومن قطاع الطرق من شياطين الإنس والجن، قادته هذه الفطرة إلى إفراد الله سبحانه وتعالى.

بالعبودية. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وقال سبحانه وبحمده: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله عز وجل فطر البشرية على الحنيفية، وأخذ عليهم العهد بذلك منذ أن أخرجهم من أصلابهم. فالفطرة السليمة مجبولة على معرفة الله وتوحيده ما لم تشتالهم الشياطين، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال أهل العلم: هذا الحديث صريح في أنهم خلقوا على الحنيفية وأن الشياطين اشتالتهم. والحنيف في كلام العرب يطلق على المستقيم المخلص، ولا استقامة أكثر من العبودية لله سبحانه وتعالى. والفطرة المراد بها الإسلام، وقد نقل الحافظ بن عبد البر عن عامة السلف بأن المراد بالفطرة هنا هي الإسلام. ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد بأنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولا يلزم من كون مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام بالفعل، بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية. فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. وهذه القوة العلمية العملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع هي فطرة الله التي فطر الناس عليها وكمل فطرتهم بالنبوة، واصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ليعلموا الأمم ما لم يكونوا يعلمونه، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. خامسا، أيها الأحبة، التوحيد سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي حديث عتبان قال: قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال هذا الأجر. سادسا، أيها الأحبة، خطورة الشرك. الشرك خطره عظيم وهو ضد التوحيد، فوجب الاهتمام بالتوحيد حتى لا يقع الإنسان في الشرك. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرء يسمع بما في الشرك من خطورة فيحذر منه، فأعظم خطورة على الإنسان هو الشرك بالله، فألمه دائم وعذابه مستمر وشقاؤه أبدي. صاحبه لا يعرف النعيم ولا ينتظره، ولكنه ينتظر العذاب وراء العذاب. فإن الله عز وجل قد حرم الجنة عن من أشرك به، وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص ونهى عن الإشراك بالله. فأعظم الحسنات التوحيد وأعظم السيئات الشرك. لذلك كان يقول عمر بن عبد العزيز: اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر، فاغفر لي ما بينهما. فكل ذنب سوى الشرك صاحبه تحت الرحمة والمغفرة إن شاء الله عز وجل،
غفر له وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار، فلا يخلد الموحد في النار وإن دخلها. أيها الأحبة، سابعا، ليس للتوحيد موسما يدعى له كمواسم الطاعات كالحج والصيام، وإنما التوحيد يجب عليك في جميع وقتك وفي جميع أنفاسك. فالتوحيد يجب على المرء في كل شؤونه وفي كل عبادته، فكل عبادة ليس معها توحيد لله سبحانه وتعالى مردودة. فعن طارق بن عبد الله المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في السوق في ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟ قال: غلام بني عبد المطلب. فقلت: من هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قال: هذا عبد العزى أبو لهب، أخرجه الإمام أحمد وحسن الحديث أو صححه العلامة الوادعي. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدعوته إلى التوحيد، وكان في جميع شؤونه مع أصحابه يعلمهم التوحيد والاستعانة والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، ويحذرهم من الشرك، حتى في آخر عمره مات وهو يحذر أصحابه الذين قد كمل إيمانهم وكمل توحيدهم، يحذر مما يخدش هذا التوحيد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. أيها الأحبة، فعجبا لمن يتكلم عن فضائل الأعمال ولا يمل ولا يكل ويقول فيها أجور عظيمة، ثم يتضجر إذا رأى الإنسان يتكلم عن التوحيد ويدعو للتوحيد، وأي أجر رتبه الله أعظم من أجر التوحيد. فإذا كان بعض فضائل الصيام تكفر سنة أو تكفر سنتين أو تكفر دهر، فالتوحيد يكفر جميع الذنوب. ثامنا أيها الأحبة، القرآن من أوله إلى آخره توحيد ودعوة إلى التوحيد، فمن لم يهتم بالتوحيد فهو يقين لم يتدبر كلام الله، وأن له أن يتدبره، والقرآن كله توحيد وهو يزهد في التوحيد. قال العلامة ابن القيم: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهي وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل التوحيد وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن الشرك عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم من العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذي أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد، ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. تاسعا، التوحيد الزلل فيه عظيم ليس كغيره، ومع ذلك هو خفي خفاء لم يوصف غيره
من الذنوب مثل خفائه على عظم الوقوع فيه، إضافة لدعاة الشر من أهل الشرك والبدع والإلحاد إلى ما ينقص التوحيد أو يذهب بالكلة، لذا وجب الاهتمام به ورد الشبهات حوله، وزيد على ذلك زهد بعض أهله فيه. الشرك الخفي هو أخوف ما خاف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ووجه تسميته بالشرك الخفي لأنه ليس بظاهر، وإنما هو باطن خفي في قلب العبد. دعاة الشر أيها الأحبة علقوا الناس بالتمائم، علقوا الناس بالخلق والأولياء، جعلوا الشرك توحيدا والتوحيد شركا. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم أوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، وأحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوهم، وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم. أيها الأحبة، كلما ازددت حبا للتوحيد ومعرفة له ورسوخا فيه، كلما ازداد خوفك من الشرك والوقوع فيه وتفلت التوحيد منك. فإن الإنسان إذا أحب شيئا خاف عليه وحرص عليه، فهذا إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين كان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك، كما قال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. وجاء عن مجيب ابن موسى الأصبهاني قال: كنت عديل سفيان الثوري إلى مكة فكان يكثر البكاء، فقلت له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال: فأخذ عودا من المحمل فرمى به وقال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فمن سلب التوحيد لم يبقى معه شيء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موحدين، وأن يحين على التوحيد ويميتنا عليه. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع
2: القلوب. ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
7: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب تقدم ببساطة.

السلام عليكم. قراصنة الإنترنت ببساطة هم مجموعة أشخاص مهووسين باختراق الحواسيب والشركات والمؤسسات الرسمية. بعضهم أخلاقي ويطلق عليهم القبعات البيض، يتعاونون لصد هجمات القبعات السود وحتى أصحاب القبعات الرمادية.

يطلق مصطلح هاكر قرصان إنترنت لوصف الشخص ذي المعرفة العميقة بالحواسيب وشبكاتها، والذي يملك مهارة عالية في لغات البرمجة وأنظمة التشغيل، بحيث يستطيع بمهارته استغلال نقاط الضعف في أي شبكة حاسوب لاختراقها. وكانت الكلمة في الأصل تحمل معنى إيجابيا قبل أن تتحول إلى المعنى السلبي الذي تركز عليه وسائل الإعلام حاليا. يقسم قراصنة الإنترنت عادة إلى قسمين: القراصنة الأخلاقيون القبعات البيض، والقراصنة المجرمون القبعات السود، ويضاف إليهم أحيانا قسم ثالث هم أصحاب القبعات الرمادية. دعونا نتعرف عن من هم أصحاب القبعات البيض. هم القراصنة الذين يعملون في المؤسسات الحكومية وشركات أمن المعلومات، أو حتى منفردين لاكتشاف ثغرات البرامج والأجهزة والشبكات والإبلاغ عنها من أجل سدها ومنع استغلالها من قبل المخترقين المجرمين. وأشهر شخصية على مستوى العالم من هذا النوع هو الهاكر كيفن ميتنيك، الذي عدته وزارة العدل الأمريكية في يوم ما أكثر مجرم حاسوب مطلوب في تاريخ الولايات المتحدة، واعتقل وسجن أكثر من مرة قبل أن يتحول إلى هاكر أخلاقي ويصبح مستشارا ومتحدثا عاما في أمن الحاسوب ومديرا لشركة ميتنيك للاستشارات الأمنية. وهناك القرصان أدريان لامو المعروف باسم الهاكر المشرد، الذي كان يستخدم المقاهي والمكتبات ومقاهي الإنترنت أماكن لتنفيذ اختراقاته لمواقع إلكترونية لشركات شهيرة مثل نيويورك تايمز ومايكروسوفت وياهو، لكنه تحول لاحقا إلى هاكر أخلاقي ويعمل مستشارا بأمن الحاسوب، وساعد في تسليم سلطات الجيش الأمريكي برادلي مانينغ المتهم بأنه مصدر تسريب فيديو غارة جوية على بغداد إلى موقع نشر الوثائق السرية الشهير ويكيليكس في يوليو 2007. ومن القراصنة أصحاب القبعات البيض كما يسمون أيضا ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لشركة أبل الشهيرة، ولينوس تورفالتس مطور نظام التشغيل مفتوح المصدر لينوكس، وتيم بيرنرز لي العقل المبدع وراء تطوير الشبكة العنكبوتية العالمية، وجوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس. أما من هم أصحاب القبعة السود؟ تركز وسائل الإعلام على هذا النوع، فأصحابه يخترقون أمن الحاسوب من أجل مكاسب شخصية مثل سرقة بيانات بطاقات الائتمان أو البيانات الشخصية من أجل بيعها، أو حتى من أجل المتعة الذاتية مثل صنع روبوتات برمجية يمكن استخدامها لشن هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة ضد مواقع إلكترونية معينة. ومن أشهر هؤلاء القراصنة البريطاني جاري ميكينون المتهم بتنفيذ أكبر عمليات اختراق ضد شبكات حواسيب حكومة الولايات المتحدة، منها أنظمة حواسيب الجيش والقوات الجوية والبحرية وإدارة الطيران والفضاء ناسا، وتسبب في أضرار لأنظمة الجيش قدرت $700,000. وإلى جانب ميكينون هناك جوناثان جيمز المعروف باسم كومريد، الذي اخترق وعمره 15 عاما شبكة ناسا ووزارة الدفاع الأمريكية. وجورج هودز الذي يعرف بكونه مخترق منصة ألعاب سوني بلاي ستيشن 3 عام 2011، وكيفن بولسون المعروف باسم دارك دانتي، وهو أحد قراصنة الثمانينات ذوي القبعات السود، واكتسب سمعته تلك لاختراقه خطوط الهاتف لمحطة إذاعة في لوس أنجلوس للفوز بجائزة كانت عبارة عن سيارة بورش 911 جديدة من ضمن جوائز أخرى. والروسي فلاديمير ليفين الذي تمكن عام 94 مستخدما حاسوبه المحمول في شقته بمدينة سانت بيترسبورغ من تحويل $10,000,000 من حسابات عملاء في بنك سيتي بانك إلى حساباته الشخصية حول العالم، وبعد اعتقاله استعيد المال المسروق باستثناء $400,000. النوع الثالث من قراصنة الإنترنت وهم أصحاب القبعات الرمادية، وهم القراصنة الذين يقومون بأعمال قانونية أحياناً أو بمساعدة أمنية
كما يملي عليهم ضميرهم أحيانا أو باختراق مؤذن في أحيان أخرى، وهم لذلك مزيج من القراصنة ذوي القبعات البيض وذوي القبعات السود، وهم عادة لا يخترقون لأغراض خبيثة أو لمصلحة شخصية بل لزيادة خبراتهم في الاختراق واكتشاف الثغرات الأمنية. في 12 من مايو 2017 تسبب فيروس I Wanna Cry أريد البكاء في هجمة إلكترونية غير مسبوقة عاشها كوكب الأرض، إذ اقتحم أنظمة حواسيب عشرات الدول والمؤسسات والشركات العالمية الكبرى وشفر المعلومات والوثائق الموجودة بها، وطالب القراصنة من الضحايا دفع فدا مقابل فك التشفير. ببساطة، قراصنة الإنترنت قد يساعدون المؤسسات والشركات والحكومات على كشف الثغرات الإلكترونية، وقد يكونون سببا في عمل مثل هذه الثغرات المدمرة. إلى اللقاء.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الأدبان هنا بدت ولا تشيد المجد عن وطني تدامي. هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع. هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح.

0: اشتباكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي،
1: محاولات الحوثيين السيطرة على المدن اليمنية
2: وتحويل أكثر من 1600 مدرسة إلى مخازن للسلاح،
3: حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهداف الميناء بقارب مفخخ.
4: قتلت قرابة 4000 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء،
5: وارتكاب 151 حالة انتهاك ضد الصحفيين والإعلاميين.
4: فإن الميليشيات أخفت قسريا نحو 1000
6: قتلوا النساء والأطفال، خطفوا الشيوخ والشباب،
7: يجوش ينزلوا والحوثيين يرموا عليهم،
6: قصفوا القرى والمدن وفجروا المساجد ودور العبادة. إذاعة مأرب تفتح ملفات جرائم الميليشيا الحوثية وتستعرض شهائد حية لانتهاكاتها بحق اليمنيين في برنامج الإماميون الجدد. الإماميون الجدد، إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم. السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإماميون الجدد. منذ سيطرة ميليشيا جماعة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الشرعية في سبتمبر من العام 2014، وبعد سطوتها على مؤسسات إعلامية كبيرة رسمية وخاصة، تكونت لدى هذه الميليشيا آلة إعلامية ضخمة. واستنادا على مرجعية هذه الجماعة واتصالها بقوى خارجية، فقد تلقت الدعم بالأموال والخبرات، فالاستراتيجية الإعلامية والدعائية للحوثيين على سبيل المثال ليست من بنات أفكار عناصر هذه الميليشيا الخارجين من كهوف مران، بل إن دعم وبصمات حزب الله اللبناني المرتبط بإيران واضحة في كل ما تعرضه عبر وسائل إعلامها المنهوبة. بدأت الجماعة أنشطتها الدعوية في أرياف محافظة صعدة بتلازم إعلامي حرص مؤسس الميليشيا الحوثية حسين بدر الدين الحوثي على حضوره، من أجل توثيق ودعم دعوته نحو فكره الديني والثقافي الدخيل على اليمن. ووثق الحوثي بالفيديو وقائع محاضرته التي كان يلقيها في مختلف قرى صعدة، ويشرح خلالها ترهاته التي استوردها من إيران. بعدها تطور الجهاز الإعلامي ليبدأ في طباعة وتوزيع ورقات تسمى ملازم، تنقل مثل تلك المحاضرات والأفكار لمختلف الأفراد هناك وبعض أبناء صعدة المقيمين في العاصمة صنعاء، وتأتي معظمها تحت عناوين تفسير سور قرآنية مختارة.
8: من فين؟
9: من مران. يعني احنا بدنا ده في يعني قرينا ملازم ده وخلاص.
8: يعني كيف ما قالوا لكم تجاهدوا؟
9: كيف الملازم ده
8: جاهد؟ طيب يا اخي تجاهدوا من؟
9: يعني امريكا اسرائيل من الاشعار ده.
8: لكن احنا مسلمين يا اخي، نقول لا اله الا الله محمد رسول
9: بس
8: الله.
9: هم قالوا ان احنا ده احنا قالوا نصرخ ده، ها نصرخ قالوا ها وهذا يا صرخ. وانت قالوا بات ترى امريكا اسرائيل.
6: كما إعلام حزب الله اللبناني الذي يجتمع مع الحوثيين على عقائد عدة، يحمل خطاب الحوثي نفس معالم خطاب نصر الله من الخلفية والشكل إلى النبرة ورفع الأصبع، وصولا إلى تطابق المضمون، فتعتمد وسائل الإعلام الحوثية على الصبغة الدينية ولا تكف عن الحديث عن المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية والتواطؤ العربي. ويستعمل الحوثي لهجة لا تقل غضبا عن لهجة حزب الله، فيحمل كل المسؤولية للمؤامرة التي يقتنعون بها، فيما يعتبرون أنفسهم معصومين. العميد جميل المعمري انشق عن الجماعة ويتحدث عن حقيقة إدارة حزب الله اللبناني للإعلام والدعاية الحوثية.
10: بالنسبة للإعلام العسكري طبعا هم يشرفوا عليه بشكل مباشر من قبل حزب الله، هو الذي يقوم بعملية التوجيه والإرشاد وإعداد البرامج وإعداد كل شيء، عبر حتى العاملين في هذا المجال من الحوثيين أو من موظفيهم، فهو تم تدريبهم وتجهيزهم في حزب الله أو في إيران. الجانب الإعلام الحربي بشكل عام تم تجهيزه وحاليا يشرف عليه ويموله، حتى تمويل القنوات سواء المسيرة أو غيره من القنوات التابعة لهم يتم عبر حزب الله وبدعم إيراني مباشر بالنسبة لهذا الجانب. وبالنسبة للمتحدثين أو المحللين أو الخبراء أو العسكريين، طبعا هو يتم فرض ما سيقال في نفس اللحظة، لا يرتد حتى الناطق الرسمي باسم الجيش واللجان الشعبية الذي يسمونه شرف لقمان، هو لا يتلقى أي معلومة من قبلهم. والله يزورنا كان أغلب الأيام في البيت ويقول لي والله إننا أجمع المعلومات من المواقع الأخبارية ومن ما لا يزودوا حتى بأي معلومة.
6: لعل طريقة خطاب زعيم عصابة الميليشيا عبد الملك الحوثي بما فيه من تقمص حرفي لخطابات وأداء أمين عام حزب الله حسن نصر الله أبرز دليل على ذلك، فالحوثي تحديدا منذ انقلاب جماعته وسيطرتهم على صنعاء في سبتمبر من العام 2014 يخرج على الإعلام بخطابات عبر الشاشة كما يفعل نصر الله. يستعمل الاثنان خلفيات يكتب عليها المناسبة، بالإضافة إلى رمز خاص بالمناسبة نفسها. إضافة إلى ذلك يغضب الحوثي في خطاباته بنفس طريقة غضب نصر الله، ويرفع إصبع السبابة بنفس الطريقة تماما ليوجه رسالته التي تحمل نفس الدعاية المرتبطة بإيران.
11: الذي شاهدته أنا أن عبد الملك من ضمن شخصيته يحاول أن يتقمص شخصيات أخرى حتى أحياناً بالحرف.
12: إن هذا التدني والانحطاط من هذه الحكومة العميلة
13: حتى بحركات اليد وبالحارس الشخصي الذي يقف وراءه،
14: وطريقة العرض كله تماماً عبارة عن قص لصق لحركات حسن نصر الله.
11: هو مسكون بشخصية هذا اللبناني الذي قتل الفلسطينيين مع عائلة حبيقة ونبيه بري وسعد حداد أيام أمل والمخيمات حسن نصر الله. هذا طلع عام 2006 في خطاب يتحدث عن العرب يقول كونوا رجالا، هذا حسن نصر الله. هذا بالحرف الواحد كرره عبد الملك قريبا، يعني قبل أشهر، وهو يخاطب حكومة الوفاق، فهو يأخذ منه حتى الكلام.
12: كونوا رجالا واتركوا الاستقواء بالخارج، وإن أردتم الحوار نحن جاهزون للحوار، وإن أردتم الصراع السياسي نحن حاضرون في الميدان من دون تردد ولا تلكؤ.
15: أحيانا فعلا من ناحية السيكولوجية النفسية عندما تجد شخصا يتقمص شخصا، واضح أنه هنا معجب به ليس فقط بجانب من، ولكنه معجب بأشياء كثيرة فيتقمص، وهو لم يبقى الارتداء العمامة السوداء.
6: مع تراكم السنوات أصبح للحوثيين جهاز إعلامي ضخم يشمل وسائل إعلام متنوعة لتصل إلى مستوى متقدم بدعم فني من حزب الله اللبناني. فعقب ثورة الشباب السلمية عام 2011 أنشأت الجماعة قناة المسيرة كوسيلة إعلامية رسمية باسمها، بالإضافة إلى قناة الساحات التابعة لتيار يساري مناصر للجماعة. تظهر مذيعات لبنانيات على المسيرة بين حين وآخر، فللقناتين مكتب في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت وبدعم معلن من حزب الله، كما أن للقناتين فرعين في صنعاء ومراسلين وطواقم ميدانية منتشرة في كافة مناطق سيطرتهم. وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء وانقلابهم على الدولة أنشأوا عدة إذاعات في العاصمة لنقل أيديولوجيا الجماعة، بالإضافة إلى بعض الإذاعات في المحافظات الأخرى.
16: في صنعاء يشرف الإنقلابيون على عشرات القنوات الفضائية وإذاعات الـFM، وكذلك عشرات المواقع الإلكترونية والصحف وخلايا مواقع التواصل الاجتماعي الموجهة. وللسنة الرابعة يكرس الحوثيون التهم الإعلامية لتضليل الناس وحشدهم لصفوفها. ما يضاعف خطر هذا الإعلام الموجه هو عدم وجود إعلام مضاد يصل للمواطنين ويكشف فداحة ما تمارسه الميليشيا من تضليل وتجريف ممنهج على مستوى الوعي الجمعي.
6: ناهب الحوثي كل المؤسسات الإعلامية

0: الإيرانية نفسها. مارست الجماعة الحوثية انتهاكات وجرائم بحق حرية الصحافة والصحفيين، فقتلت العديد منهم وخطفت العشرات الذين لا يزالون حتى اليوم في زنازينها. الصحفي علي الفقيه يتحدث عن ممارسات الحوثيين واستخدامهم للوسائل الإعلامية في محاولة شيطنة الأطراف المعارضة لها وتلميع ممارساتها وانقلابها على الدولة وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب اليمني.
1: المعركة كما هي عسكرية في الجبهات، هي أيضا هناك معركة إعلامية على الطرف الآخر، بينما نلاحظ أنه ليس هناك إدراك لخطورة الوضع القائم ولأهمية الإعلام كسلاح فتاك يستطيع الانقلابيون من خلاله حشد آلاف المقاتلين إلى الجبهات وسوقهم إلى المحارق، لأنهم تمكنوا من السيطرة على وعي المجتمع اليمني عبر وسائل الإعلام. هناك يعني إمبراطورية ضخمة من وسائل الإعلام التي يملكها الحوثيون، سواء التي ورثوها عن الحكومة أو التي أنشأوها بعد استكمال الانقلاب، ومن خلال ضخ مليارات لوسائل إعلام سواء إذاعات محلية أو فضائيات أو مواقع إلكترونية، استطاعوا من خلالها السيطرة على سوق المعلومة وضخ توجيه معنوي مكثف يشيطن الآخر ويحول كل المواطنين اليمنيين إلى مجاهدين حقيقيين أو مجاهدين مفترضين.
0: يعيش اليمنيون في واحدة من أشد أزماتهم الإعلامية، إذ يواجهون حربا إعلامية من عدة جبهات بسبب حجب وإغلاق عشرات الوسائل الإعلامية من قبل الحوثيين. يرافق ذلك قيام هذه الميليشيا بتكميم أفواه معارضيها من خصومهم الإعلاميين والناشطين السياسيين عبر اعتقالهم في سجون لا تعرف أسرهم أماكنها. كما تبع ذلك بطء الإنترنت ومحاولات حجبه وانقطاع التيار الكهربائي تماما واختفاء الوقود في كل المناطق تقريبا، مما زاد ضيق حلقة الحصار الإعلامي على المتابعين في اليمن في محاولة من الميليشيا لتغييب الحقائق. عبر معركتها الدعائية ضد الشعب اليمني، قامت آلة الإعلام الحوثية بالإفراط في استخدام الصور المزيفة التي لا تخص هذه الحرب كبروباغندا من أجل خلق شعور بأن إعلامهم قائم على السبق والتوقيت المناسب والمفاجأة والإبهار والرعب والإثارة والقدرة على اجتذاب الجماهير وسرعة خلق التأثير المطلوب. ولذلك استخدموا الصور المزيفة كوسيلة للإغال في زوايا الحرب الإعلامية النفسية بكل أهدافها وسماتها وتقنياتها المتاحة لديهم، لكنها لم تصمد أمام موجات التندر والكشف عن حقيقتها بالبراهين من قبل إعلام الشرعية خاصة والإعلام العربي التابع للتحالف بشكل عام. لم يكتف الحوثيون بتزييف الكثير من الأخبار والادعاء لعشرات المرات المتتالية بأن مقاتليهم قد سيطروا على كافة مناطق نجران وعسير في السعودية، ففي أحد المرات عرضوا على قنواتهم صورا مأخوذة من شارع أو مرفق حكومي في الكويت تضرر إبان الاحتلال العراقي لها عام 1990 على أنه أضرار من هجمات حوثية في نجران أو جيزان. ومرات أخرى يفبركون صورا من الداخل اليمني على أنها لمقاتلي الميليشيا وهم يسيطرون على مناطق داخل المملكة، غير أن الناشطين سرعان ما يفضحون هذه الادعاءات بنشر مصادر الصور وإثبات أنها مجرد صور مفبركة لأحداث وقعت في الداخل اليمني أثناء حرب الميليشيا على المدن وانقلابهم على الدولة. إن نشر الوسائل العالمية الحوثية والمتحالفة معها عددا من الصور المزيفة بشكل يومي يأتي محاولة لصناعة انتصارات موهومة على الأرض. تتركز أغلب أنشطة الحوثيين في تزييف الصور حول صور الوضع الإنساني من تداعيات هذه الحرب ووصف شخوصها كضحايا للضربات الجوية لقوات التحالف العربي من أجل إثارة الجمهور اليمني والدولي على التحالف ومن أجل تخوين الحكومة الشرعية التي انقلبوا عليها. وفي بداية الصراع

0: كانوا يعمدون إلى استخدام صور للعدوان الإسرائيلي على غزة في حوادث سابقة أو هجوم القوات السورية على أحياء مدنية ليتضح بعدها حقيقة تلك الصور. المتابع لما ينشره إعلام هذه الجماعة يستغرب تركيزهم على تلك الصور، بينما لا يكترثون إلى صور مذابحهم في مدن الجنوب ومدينة تعز ضد المدنيين، فهم يسوقون في خطابهم الإعلامي أنهم يفعلون ذلك من أجل إخراج الإرهاب من تلك المدن، تكرارا لنفس الحجة التي تمنطقوا بها أثناء سيطرتهم على مدن عمران وصنعاء وغيرها. وكانت أشهر تلك الصور استخدام صورة قديمة لمسنة عراقية من سامراء وقد امتلأ وجهها بالطين كأحد الطقوس المذهبية في عاشوراء، لتنسبها تلك الوسائل والصفحات الاجتماعية لإحدى العجائز التي خرجت من تحت أنقاض أحد البيوت المتأثرة من القصف الجوي العربي. في ظل الحملات العسكرية الواسعة على الحوثيين، كانت الإشاعة أبرز الأسلحة التي استعملتها هذه الجماعة، فقد أقحم الحوثيون اسم الولايات المتحدة الأمريكية والعدو الإسرائيلي إلى جانب المملكة العربية السعودية كوسيلة للرد على الضربات الجوية. يروج الحوثيون لمقتل مدنيين بسبب قصف طائرات التحالف بشكل مبالغ فيه لكسب الانتقاد المحلي والدولي، وكعامل ضغط للتعبئة التي قاموا بها تحت عنوان قتال السعودية واجب كقتال أمريكا وإسرائيل. الإعلامي محمد المهدي يوضح كيفية تركيز تلك الوسائل الحوثية على تشويه صورة الشرعية والتحالف واتهامها باتهامات مزيفة.
1: هناك شغل إعلامي خطير للأسف من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية يوميا عبر قنواتهم لتزييف الوعي ولمحاربة يعني وتشويه الشرعية فوق ما يوجد هناك، يعني حتى تغييب أي جانب مشرق وتغييب أصل المشروع الذي هو قانونية الشرعية نفسها، محاولة لتغييب كل هذا وإبراز الجوانب السلبية من قبل الإعلام الحوثية للأسف. وللأسف أنا أقول نجح الإعلام الحوثي في تسويق نفسه على أنه يحارب الفساد، بينما هو ينبني على رؤية غير قانونية، على انقلاب وعلى إرهاب وعلى فكر خارج عن إطار المجتمع اليمني وثقافة اليمني. كل هذا استطاع الإعلام الحوثي أن يغيبه وحاول أن يصنع خطاب مزيف أمام المجتمع. هذا الخطاب يشوه كل جانب مشرق في الشرعية أو في غيرها.
0: تركز معظم وسائل الدعاية الحوثية على وصف قتلهم بالشهداء ومسلحهم بالمجاهدين القادرين على ضرب أعدائهم بقوة، ولا يكتفي الحوثيون بإطلاق هذه الشعارات عبر وسائل إعلامهم، فقد نقلوا ذلك إلى الشارع اليمني حيث قاموا بطلاء جدران المدن بشعاراتهم وبعض الآيات القرآنية وأحاديث عن قدسية الجهاد. ورفع الحوثيون مختارات من أقوال مؤسس الجماعة الميليشاوية كشعارات في الشوارع في لوحات تكلف الشعب الذي يعاني الجوع والفاقة مئات الملايين من الريالات، ويحرص الإعلام الحوثي على نقل إحيائهم لفعاليات دينية تماما كتلك التي يحييها حزب الله على قنواته بهدف إظهار الطاعة لزعيمهم. عام 2003 بزغ نجم شعار الحوثيين كعلامة مميزة للجماعة، لخصت مفرداته أهدافها وأجندتها التي تعمل من أجل تحقيقها، والشعار أو ما يسمى بالصرخة هو ترجمة حرفية للشعار الذي تبناه آية الله خميني إبان ثورته في إيران. وغدا شعار الرمز الإعلامي المرئي والمسموع المعبر عن الجماعة، لذلك يستخدم الحوثيون مفردات أمريكا وإسرائيل في تناولاتهم الإعلامية والسياسية بإفراط. يعترف مقربون لهذه الجماعة بأن الشعار مجرد نكتة سخيفة يطلقها الحوثيون فقط لمجرد اللعب على عقول الجهلاء من الناس والمغرر بهم الذين يقاتلون إلى جانبها.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل،
3: أن يصرخون ولا يضرون بأحد،
2: ليس لهم نية الإرهاب، تفجير السفارات، اختطاف الناس، الغادر أبدا. المشكلة عندي العمل، ولكن هي مجرد صرخة صرخة، حتى أمريكا تعرف أن هذه صرخة.
3: أنا أتفق معكم بأن هذا شعارا سخيفا وليس له مكان فيه.
4: الجميع سواء الصديق والعدو لا يشككون أبدا في أحقية هذا الشعار.
5: أخوانا بيقولوا الله أكبر، قال موت لأمريكا من هذا كلام، ما أحد مات ولا الحمد لله، مالك أمريكا موجودة وإسرائيل موجودة.
6: جمعوا عليهم من كل حقف ولقف وقالوا إنهم بيحاربوا أمريكا وإسرائيل، المفترين الكذابين. حاربوا أمريكي والله، ما قتلوا أمريكي من خلقه.
0: كرست جماعة الحوثيين الكثير من الاهتمام بإنشاء وتطوير أداء فرق إنشادية تؤدي فناً تقليدياً معروفاً في المناطق الجبلية باسم الزامل، واستخدم الزامل بهدف شحذ عزيمة مقاتلي الجماعة وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم كما يدعون. واللافت للنظر أن بعض أناشيدهم فيها تقليد ومحاكاة لأسلوب حزب الله اللبناني في نبرة الصوت وحماسية اللحن وتقنيات التصوير وإطفاء روحية دينية لبعض المقاتلين في إطار جهادي، ويتم بث هذه الأناشيد في قنواتهم وإذاعاتهم على المناطق التي يسيطرون عليها وفي جبهات القتال تحديداً. تنحدر أصول معظم أعضاء هذه الفرق من محافظة صعدة، ويشتركون في الأداء بصوت جماعي وبدون موسيقى باستثناء الطبل في معظم الحالات، كما التحقت فرقتان من مدينة صنعاء إلى هذه الفرق. وأصبح مألوفا مؤخرا أن يمر مناصرو الحركة على سياراتهم في شوارع المدن اليمنية وهم يرفعون حجم صوت هذه الأناشيد من أجل أن يتأثر بها المارة في الشوارع. رغم المآسي التي يمر بها الشعب اليمني والفقر والمجاعة المنتشرة في البلاد، لا زال الحوثيون حتى اليوم وبعد 3 سنوات من انقلابهم يفتتحون قنوات ووسائل إعلام جديدة بأموال الناس التي قامت قياداتهم بنهبها وسرقتها، رغم أنهم يرددون في إعلامهم أنهم لا يستطيعون دفع مرتبات الموظفين، ويروجون أن الحكومة الشرعية هي السبب في هذه المعاناة.
7: وفي صنعاء تتهيأ 3 قنوات فضائية لتدشين بثها الفضائي بتجهيزات فنية ضخمة، رغم ما تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة. 70% من اليمنيين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين، ويتعرضون لخطاب سياسي وفكري مضلل من خلال أكثر من 10 قنوات فضائية، بعضها سيطر عليها الحوثيون إبان انقلابهم على الدولة، وقرابة 30 إذاعة في الأثير وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. كل هذه الوسائل لا تجد بينها وسيلة معارضة واحدة أو لا يرضى عنها الحوثيون. إذن يتلقى معظم اليمنيين خطابا إعلاميا وسياسيا أحاديا وموجها بنكهة طائفية، يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل هوية اليمنيين ووعيهم الجمهوري. لم يبق من متنفس في مواجهة هذه الآلة الإعلامية الضخمة سوى صفحات التواصل الاجتماعي وحملات المناصرة الحقوقية وموجات السخرية اللاذعة للتعبير عن هموم وزهق المواطنين من واقعهم البائس.
0: ما يجب على الشرعية اليوم هو التركيز على الإعلام ومواجهة الحملة الدعائية الحوثية التي تسعى لتزييف وعي الناس ودفعهم نحو معاركها العبثية ضد الأبرياء من الشعب اليمني.
8: أعتقد أن هناك جنود مجهولون في الجبهات ممن يعملون يغطون الجبهات بشكل يومي ويضحون بدمائهم ويسكبون عرقهم كل يوم لتغطية ما يدور المعارك ولتوضيح الصورة اليمنيين. ونحن نلاحظ التضحيات التي يقدمها الشباب على الرغم أنهم ليسوا محسوبين على جهات رسمية. يعني هذه القنوات التي نراها تتكاثر تابعة للحوثيين، أنا يمكن أن أسميها إعلام السوق السوداء، لأنه نشاء اقتصاد الحرب الذي على حساب الاقتصاد الحكومي على حساب مؤسسات الدولة. وبدأت الجماعة تنصرف لتأسيس إمبراطوريتها الخاصة سواء فيما يتعلق بالجانب المالي أو الجانب الإعلامي. ستجدين في الغالب أن هذه القنوات التي تؤسس هي من المال المسروق من المعدات المنهوبة، وكلنا في وسائل الإعلام تعرضت مؤسساتنا للنهب وصدرت هذه الإمكانات، تجديها الآن توزع على هذه القنوات لتصبح داعمة لمشروع الانقلاب. ولا يمكن مواجهة هذا الضخ الإعلامي إلا بأن تدرك الحكومة خطورة الوضع، تدرك حالة الضعف التي تمر بها، وتعمل على يعني عملية مراجعة للأداء بشكل عام لتغير مسار الأداء وتنقل وسائل الإعلام إلى الداخل وينتقلوا إلى مرحلة جديدة تختلف تماما عن المرحلة السابقة التي اتسمت بالضعف وبالهشاشة. أما إذا استمر الوضع على هذه الحال فأعتقد أنه سيطرة على أذهان المجتمع وتشكيل وعيهم بما يخدم الانقلاب سيستمر. يفترض قناة عدن تبث من الداخل، يفترض إذاعة عدن تعمل من الداخل، يفترض أن الإذاعات المحلية كلها تعمل، بينما الملحوظ أنه لم يتم تشغيل القنوات الإذاعات المحلية حتى في المحافظات المحررة باستثناء إذاعتين في مارب والجوف، وكانت السبب ربما تحمس السلطات المحلية لهذا الأمر وأيضا تكفلها بنفقات التشغيل. يعني الوزارة حتى لو حضرت تحضر كضيف شرف ليس لها يعني دور في تشغيل هذه الإذاعات. المؤسسات الصحفية أيضا، يعني مؤسسة الجمهورية في تعز، مؤسسة 14 أكتوبر في عدن، كل هذه مؤسسات لا تزال متوقفة، وحتى إن عملت مثلا زي صحيفة 14 أكتوبر تعمل بشكل متقطع وضعيف. الخلاصة أنه الرؤى والإدراك لأهمية الإعلام يترجم في فعل على الأرض. لا يمكن أن نكتفي بتصريح من مسؤول حكومي يقول نحن ندرك أهمية الإعلام. طيب أن تدرك أهمية الإعلام يعني ماذا بعد؟ ما الذي عملته حتى تؤكد أو تترجم إدراكك لهذه الأهمية إلى واقع عملي على الأرض، حتى تستطيع أن تسند الشرعية وأن تخاطب اليمنيين المحاصرين الذين يقعون في قبضة الحوثيين ويتلقون كم هائل من الرسائل الإعلامية التي تشكل قناعاتهم وتجعلهم يرسلون أولادهم إلى الجبهات. المواقع سواء الحكومية أو المساندة للشرعية أو التي تتبنى خطاب رافض للإنقلاب تم حجبها في الداخل، ويستطيع هناك صعوبة كبيرة لدى المتابع ولدى المتلقي في تصفح هذه المواقع. لم تفكر الحكومة في إيجاد حل لإنهاء هذا الحظر المفروض الذي يحول دون تدفق المعلومة للمواطن، بالرغم أنه تحدثنا مع تقنيين وأن هناك آلية لإمكانية إنهاء خاص. الحكومة تتخاطب مع الجهات المعنية التي تتحكم في هذه الخاصية لإنهاء عملية الحظر على كل المواقع، يعني وكأنهم يعني يبقون على هذا الحظر لأسباب كانت قائمة في وضع الاستقرار. الآن يفترض أن تزول هذه الموانع وأن يتم فتح كل الأبواب للتدفق المعلومة إلى الناس.
9: إذن يجب أن تتضافر الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة الفكر الحوثي، فالانتصار في الجبهات الميدانية يحتاج أيضا إلى جهود كبيرة في المجال الإعلامي. وإذا كان الشعب اليمني قد اكتشف زيف وادعاءات هذه الجماعة الكهنوتية الإيرانية وحقيقة ارتباطاتها بمشاريع وأجندة خارجية، فإن الواجب اليوم أن نخاطب العالم بلغته كي تتم ملاحقة ومحاكمة المجرمين من عناصر هذه الجماعة لإيقاف انتهاكاتها وجرائمها بحق أبناء هذا الوطن. انتهت هذه الحلقة من برنامج الإماميون الجدد، إلى اللقاء. كنتم مع الإماميون الجدد.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كيف استهدف الحوثيون الإماميون الجدد أهداف الثورة السبتمبرية هدفا بشكل ممنهج ومدروس في 6 سنوات فقط؟ كيف دمر الحوثيون مكتسبات عقود من الثورة وإنجازاتها وظهروا بشكل علني أعداء لثورة 26 من سبتمبر ولرموزها؟ كيف ينظر الإماميون الجدد للوحدة والديمقراطية والانتخابات والمساواة والمشاركة في السلطة؟ وما هي جرائمهم في حق التعليم والآثار والتاريخ والهوية اليمنية؟ بعد أكثر من 50 عاما من التعايش المجتمعي في ظل الحكم الجمهوري، كيف أعادت العصابة الحوثية الفوارق والامتيازات والعنصرية بين الطبقات وأحيت الخلافات بين فئات المجتمع؟ بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: من الشواهد التي تدلل على عظمة ثورة 26 من سبتمبر أن ألد أعداء هذه الثورة المجيدة لا يستطيعون المجاهرة بكرهها وعداوتهم لها، تجدهم يتخافتون في مجالسهم ولقاءاتهم الخاصة ويصفون ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بالانقلاب على أصحاب الحق، لكنهم في الوقت نفسه وعلى استحياء يدعون أنهم يمثلون الجمهورية ويحتفلون بذكراها وأعيادها. يدعي هؤلاء أنهم جمهوريون خوفا من ازدراء المجتمع لهم واتقاء للعنات الصغار قبل الكبار، ويذهب بعضهم إلى تصوير يوم النكبة وهو اليوم الذي سيطرت فيه عصابة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء على أنه منجز جمهوري بكل وقاحة وبلا أدنى شعور بالخجل. تعد نكبة 21 سبتمبر 2004 على النقيض تماما لمبادئ ثورة 26 سبتمبر 1962، ويعد المشاركون في صناعة هذه النكبة أعداء حقيقيين لها. ولهذا عملت أياد العصابة الآثمة والملوثة بدماء اليمنيين على استهداف مكتسبات هذه الثورة المجيدة التي جاءت لتحرر الإنسان اليمني من الكهنوت السلالي وتحفظ له كرامته وكبرياءه وحقوقه. يكفي أن نتأمل أهداف ثورة 26 سبتمبر ونسقطها على واقع اليمني بعد أكثر من 6 سنوات من سيطرة عصابة اللصوص الحوثية على العاصمة وعدد من المحافظات، لندرك أن نكبة الحوثيين هي استهداف مباشر للجمهورية وأهدافها وقيمها ومبادئها ومكتسباتها. الهدف الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. بمجرد سيطرة عصابة اللصوص الحوثيين على صنعاء ذهب وفد حوثي رفيع إلى إيران ليؤكد الوصاية الإيرانية على اليمن. قابل ذلك إعلان مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة بيد إيران وتابعة للثورة الإيرانية وهو الاستعمار الجديد. وعلى المستوى الداخلي عاد الاستبداد الإمامي البغيض وعادت العنصرية العرقية والفوارق المجتمعية على يد الأسر التي تدعي انتسابها إلى الهاشمية في اليمن، كما أحيت النعرات المناطقية والمذهبية وحاولت تقنين تلك الفوارق بإصدار وفرض قانون الخمس الذي يقوم على مبدأ تقسيم المجتمع في خطوة عنصرية ناسفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز. الهدف الثاني بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. استهدف الحوثيون الجيش اليمني بشكل ممنهج بعد سيطرتهم على العاصمة، وقاموا بإقصاء وتصفية وتهجير وملاحقة الكوادر العسكرية والأمنية، وحرموا أفراد الجيش من المرتبات إلا من يقاتل معهم، وملشنوا القوات المسلحة، ووزعوا الرتب والنياشين على اللصوص وقطاع الطرق، ثم استخدموا أسلحة الدولة في قصف منازل اليمنيين وقتلهم والتنكيل بهم واستهداف الأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج. الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. بعد سيطرتها على صنعاء سخرت عصابة اللصوص الحوثية كافة موارد وإمكانيات الدولة ومخصصاتها المالية بما فيها موازنات التعليم والصحة ودعم الغذاء لشن الحرب ضد اليمنيين بعدما وصفتهم بالإرهابيين والدواعش والمرتزقة والعملاء والخونة والمنافقين، كما قامت بعمليات نهب ممنهجة لأموال اليمنيين وحرمتهم من مرتباتهم، وقابل ذلك ثراء فاحش لقياداتها والعاملين معها. هذا السلوك الإمامي المعروف لدى اليمنيين أنتج أسوأ أزمة إنسانية في العالم وجعل 85% من اليمنيين على حافة المجاعة بحسب تقارير دولية، وحرم ملايين اليمنيين من حقهم في التعليم فتنامت نسبة الأمية، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي وما ترتب عليه من انتشار أوبئة وأمراض الأزمنة الغابرة مثل الكوليرا وشلل الأطفال بعد أن كان النظام الجمهوري قد نجح في القضاء على هذه الأوبئة خلال العقود التي سبقت نكبة الحوثيين. الهدف الرابع إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. كانت الجمهورية قد قطعت شوطا كبيرا في مضمار الديمقراطية، أما اليوم وبعدما سيطرت السلالة الكهنوتية على صنعاء فقد أصبح الحديث عن الديمقراطية والانتخابات مجرد خيال ووهم إلى أن تزول هذه العصابة. وبدلا من ذلك تحاول السلالة فرض رؤيتها لطريقة الحكم من خلال النموذج الإيراني ونظام الولي الفقيه وتكريس القائد العلمي والمرشد الذي تتجاوز صلاحياته الدستور والقانون ولا يخضع لشروط الاختيار والانتخاب الشعبي باعتباره مفوضا من الله حسب زعمهم. الهدف الخامس: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. حالة عدم الاستقرار التي صنعتها عصابة الحوثي منذ العام 2004 كان بمثابة بيئة خصبة لتلك القوى التي تسعى إلى تقسيم اليمن، كما أن هذه العصابة طبقت إجراءات اقتصادية وسياسية انفصالية، ومنها استهداف القيادات الجنوبية في صنعاء واستحداث جمارك في حدود المحافظات ومنع التعامل بالعملة النقدية الورقية. زد على ذلك أن بقاء ميليشيات الحوثي مسيطرة على عاصمة البلاد أحد أسباب انهيار اليمن وتقسيمه، إذ لا يمكن القبول بأن تكون عاصمة اليمنيين تحت سيطرة سلالة طائفية لا تمثل حتى 5% من اليمنيين. أما عن الوحدة العربية فهم يتعاملون مع وقوف دول التحالف العربي إلى جانب اليمن خيانة وعار، كما وصفوا مساندة الجيش المصري لليمن في ثورة 26 سبتمبر بالغزو، كما ينظرون إلى المحيط الإقليمي والعربي مجرد مساحات للنفوذ وأهداف لمغامراتهم العسكرية المستقبلية، لكنهم في المقابل يسلمون اليمن للهيمنة الإيرانية ويعتبرون ذلك بطولة وشرف. الهدف السادس: احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. لا يمكن لعاقل أن يقول إن عصابة اللصوص الحوثية تحترم مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو تلتزم الحياد والسلام والتعايش العالمي، فشعار هذه العصابة هو الموت للشعوب الأخرى، وقد أعلنت مرارا أنها لا تعترف بالأمم المتحدة ولا مواثيقها، كما تسببت بعزل اليمن بشكل كامل عن العالم بممارساتها وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي لم تتوقف منذ ظهورها حتى هذه اللحظة. تنتهك هذه العصابة القوانين الدولية على مدار الساعة، تزرع الألغام وتقتل وتجند النساء والأطفال وتهجر اليمنيين وتفجر منازلهم وتنهب أموالهم وتستهدف النازحين وتحاصر المدن وتقصفها بالصواريخ وتمارس التمييز العنصري وتحرم اليمنيين من حق الاعتقاد والتعبير والتعلم والصحة والتنقل والسكن وترفض السلام وإنهاء الحرب وغيرها من الانتهاكات. ومن خلال ما سبق يمكن إدراك الفرق بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، إنه الفرق بين الحق والباطل والعدل والظلم والعلم والجهل والحرية والعبودية والعنصرية والمساواة والنور والظلام بين الثرى والثريا. ألقاكم في الحلقة القادمة.
1: برنامج بالمسند.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل. والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتابع مستجدات عملية فجر اليمن ويشيد بانتصارات القوات المسلحة والإسناد الشامل. الفريق العراقي يبحث مع السفير التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية. وزارة الخارجية الاعتداء على مطار عدن عرض رحلة مدنية ومسافر لخطر مباشر ويهدد سلامة الطيران الإقليمي والدولي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تابع فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مستجدات عملية فجر اليمن والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في عدد من محاور القتال بإسناد كبير من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية. واستمع فخامة الرئيس إلى إحاطتين من وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز حول سير العمليات العسكرية والموقف الميداني ومستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف القوات والتشكيلات لتنفيذ الخطط المعتمدة. وأشاد رئيس مجلس القيادة بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية وما أظهره أبطالها وقادتها من بسالة وكفاءة عالية في إدارة المعركة وإلحاق خسائر فادحة بالميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت الإحاطات أن عملية فجر اليمن تمضي وفق أهدافها وخططها المعتمدة وأن محاولات الميليشيات الحوثية الدفع بمزيد من المجندين إلى جبهات القتال لن تغير مسار المعركة وإنما تكشف حجم الاستنزاف الذي تتعرض له وحاجتها المستمرة لتعويض خسائرها البشرية والميدانية. ودعا الرئيس المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات إلى عدم الاستجابة لحملات التحشيد التي تقودها الجماعة وعدم السماح لها بالزج بأبنائهم في معارك خاسرة، مؤكدا أن لا بديل أمام عناصر الميليشيات عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة. وطمأن رئيس مجلس القيادة أبناء الشعب اليمني بأن القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية تخوض معركتها بثبات واقتدار على مختلف الجبهات وأن ما تحققه من تقدم وما تبديه من صمود يؤكد أن زمام المبادرة بات بيد الدولة وقواتها المسلحة على طريق إنهاء الانقلاب والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها. وأشاد على نحو خاص بالقادة والضباط والجنود المرابطين في المواقع الأمامية الذين يسيطرون أو يسطرون أعظم الملاحم في الدفاع عن النظام الجمهوري وواجبهم العسكري. وترحم رئيس مجلس القيادة على أرواح شهداء القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدا أن هذه التضحية الغالية هي التي تصنع اليوم فجر اليمن الجديد وستبقى دينا في عنق الدولة وأساسا للانتصار الذي يطلع إليه جميع اليمنيين. كما ثمن فخامة الرئيس عاليا الإسناد الشامل الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة والشعب اليمني، مؤكدا أن هذا الدعم يمثل امتدادا للموقف الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام. حضر الاجتماع مدير مكتب القائد الأعلى للواء الركن أحمد العقيلي وعددا من القيادات العسكرية. بحث عضو مجلس القيادة الرئيسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع السفير الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله إشلر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي جملة من التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة في ظل استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية وممارساتها وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات على مختلف المستويات. وخلال اللقاء شدد الفريق العرادة على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اليمن وتعزيز الدعم للحكومة ومؤسسات الدولة في ظل تصاعد التحديات والتهديدات التي تواجه أمن اليمن والمنطقة ولا سيما في ظل استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسية أن استمرار الدعم الدولي يمثل عاملا أساسيا في تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية أمنها القومي ومواجهة مصادر التهديد والتدخل الخارجي، بما يعزز أمن المنطقة ويحمي الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية. وأشاد الفريق العرادة من المواقف التركية الداعمة والمساندة للشعب اليمني، والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوها إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات. من جانبه، أكد السفير التركي موقف بلاده الدعم لليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وحرص الجمهورية التركية على تعزيز علاقاتها التاريخية مع اليمن، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين. عقد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مع وزيري الداخلية والخارجية وشؤون المغتربين لمناقشة مستجدات عملية فجر اليمن وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات على مؤسسات وأجهزة الدولة. واستعرض الاجتماع الإجراءات والترتيبات الحكومية اللازمة بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية. وأكد الدكتور الزنداني على سرعة استكمال الإجراءات الواجبة على الحكومة لتسهيل استفادة المواطنين اليمنيين من هذا القرار وفق الآليات المعتمدة من الأشقاء في السعودية، منوها بهذه المبادرة الكريمة التي سيكون لها أثر مباشر في حياة كثير من الأسر اليمنية. واستمع رئيس الوزراء من وزيري الداخلية اللواء إبراهيم حيدان والخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إلى إحاطتين حول الإجراءات المتخذة كلا في نطاق اختصاصه ومستوى الجاهزية الأمنية والسياسية لمواكبة التطورات الميدانية. ووجه دولة رئيس الوزراء وزارة الداخلية برفع الجاهزية الأمنية وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وإعداد الترتيبات الأمنية للمناطق التي تعود إلى سلطة الدولة. كما وجه وزارة الخارجية بتكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي لشرح أهداف عملية فجر اليمن وحشد الدعم الدولي لتنفيذ أهدافها، ومن بينها حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولي فجر اليوم بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة، بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار، بما عرض حياتهم لخطر مباشر. وحملت الوزارة في بيان الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن الاعتداء وتداعياته، مؤكدة أن استهداف هذا المنفذ المدني الذي يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الطيران المدني ولا تبرره أي ذراء. وشددت الوزارة على أن الاعتداء يكرس النهج الإرهابي الذي تجلى في قصف مطار عدن لحظة وصول الحكومة في ديسمبر 2020، والاعتداءات على المطارات السعودية وما سبق من تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية. وأكدت أن هذا النهج يتخذ من ترويع المدنيين ومعاناتهم وسيلة للابتزاز وتعطيل مؤسسات الدولة، ويفضح زيف ادعاءات الميليشيات بشأن مصالح اليمنيين، مشيدة بإجراءات السلطات المختصة لتأمين المطار وحماية المسافرين والطواقم الجوية، مشيرة إلى أن استهداف المؤسسات المدنية لن يثني الدولة عن حماية مواطنيها ومنشآتها وضمان سلامة الملاحة الجوية وحق التنقل الآمن. وحذرت الوزارة من أن الاعتداء يهدد سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ تدابير عملية لمنع تكراره ومساءلة كل من خطط أو أمر أو شارك في تنفيذه وفقا للقانون الدولي، وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات المختصة إلى إدانته وتعزيز إجراءات حماية المطارات والطيران المدنية. وأكدت الوزارة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد الميليشيات من السلاح شرط لحماية المدنيين وصون أمن اليمن وجواره، داعية المجتمع الدولي إلى إسناد الجمهورية اليمنية في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني ودعم حقها السيادي في حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية
بما يصون وحدة اليمن وأمنه واستقراره، ويعزز أمن جواره وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. واصلت القوات المسلحة خلال الساعات الماضية تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن، وسط تراجع مستمر وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش تمكنوا من دحر الميليشيات الحوثية من مناطق واسعة ومواقع استراتيجية حاكمة، أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمقيلات وعكد القايمة والرصيد والمساحات الصحراوية المحيطة بها. في السياق، سيطرت القوات المسلحة على التباب الاستراتيجي المطلة على جبل المنصورة في مديرية الوزعية بمحافظة تعز بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكدت قوات درع الوطن في تدوينة على حسابها في منصة إكس فرض سيطرتها على التباب الاستراتيجي المطلة على المنصورة وسط فرار جماعي لميليشيات الحوثي الإرهابية في العملية العسكرية الواسعة التي أطلقتها لتحرير مديرية الوزعية بمحافظة تعز ضمن عمليات فجر اليمن. انتهت النشرة، نذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يتابع مستجدات عملية فجر اليمن ويشيد بانتصارات القوات المسلحة والإسناد الشامل. الفريق العراقي يبحث مع السفير التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية. وزارة الخارجية: الاعتداء على مطار عدن عرض رحلة مدنية ومسافرين لخطر مباشر ويهدد سلامة الطيران الإقليمي والدولي. ختام نشرة قبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. أيها المستمعون الكرام، آية من كتاب الله تبارك وتعالى تعلمنا أمورا عظيمة ومهمة. قال الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله أكبر، آية عظيمة تعلمنا هذا الأمر العظيم. هذه الآية أيها الإخوة توقف العبد على شيء من عظمة الله تعالى في خلقه وحكمته في شرعه، وتعلمنا أن نقف على معرفة ما أراد الله تعالى، فيتوقف العبد على قصوره في علمه. وهذه القاعدة القرآنية الربانية جاءت أيها المستمعون الكرام في سياق آيات الفرائض في صدر سورة النساء، والمعنى: آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين يرثونكم من الآباء والأبناء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أي لا تعلمون أنهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن أن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأن العالم بمن هو أنفع لكم، والله تعالى هو العالم بمن هو أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه. هذا معنى الآية. فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، وذلك لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكان. أيها الإخوة المستمعون، لقد كان أهل الجاهلية يقسمون الميراث بموازين غير منضبطة، فتارة يراعون حاجة الأبوين، وتارة يراعون حاجة الأبناء، وتارة يتوسطون، فجاء الشرع المطهر ليلغي تلك الاجتهادات، فتولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث بنفسه. ثم بين سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الآية الكريمة بين معنيين عظيمين يعزب عنهما علم البشر مهما بلغ في سعته، فقال الله في خاتمتها: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وهي القاعدة التعليمية الربانية التي نحن بصدد الحديث عنها، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فهذه فرائض يجب تنفيذها وعدم الافتيات عليها بتحريف أو تقصير. وعلل هذا بقوله: إن الله كان عليما حكيما، ليزداد يقين المؤمن أن هذه القسمة صادرة عن علم تام وحكمة بالغة لا يمكن أن يلحقها نقص أو جور. ومن تطبيق هذه القاعدة التعليمية الربانية القرآنية أن نحاول أن نطبقها على واقعنا، لعلنا نستفيد منها في تصحيح بعض ما يقع منا من أخطاء في بعض تصوراتنا ومواقفنا الاجتماعية. فمن ذلك أيها الإخوة المستمعون أن بعض الآباء قد تكون خلفته من الذرية بنات فقط، فيضيق لذلك صدره ويغتم لهذا الابتلاء، فتأتي هذه القاعدة التعليمية الربانية لتسكب في قلبه اليقين والرضا. وكم من بنت كانت أنفع لوالديها من عدد من الأبناء، والواقع شاهد على ذلك. أعرف رجلا أيها الإخوة لما كبرت سنه كان أولاده بعيدون عنه في طلب الرزق، فلم يجد هذا الوالد الذي خارت قواه وضعفت بنيته أكثر حنوا ورعاية من ابنته الوحيدة التي قامت بحقه خير قيام من جهة النفقة والرعاية الصحية. وصدق الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالأمر أعظم. قال ابن عباس رضي الله عنه: أطوعكم لله عز وجل من الآباء والأبناء، أرفعكم درجة يوم القيامة. والله تعالى يشفع المؤمنين بعضهم في بعض، فإن كان الوالد أرفع درجة في الجنة رفع إليه ولده، وإن كان الولد أرفع درجة رفع إليه والده لتقر بذلك أعينهم. ومن المؤسف أيها الإخوة أن نسمع ونقرأ عن أناس رزقوا عددا من البنات يتذمرون، بل قد يهددون زوجاتهم إن هن ولدن لهم إناثا، وكأن الأمر بأيديهن. وهذا من الجهل في الحقيقة، إذ كيف يلام إنسان على أمر لا طاقة له به. ولذلك يا إخواني أذكر قصة لرجلين شيخين من الدعاة إلى الله تعالى، أحدهما رزق أولاد والآخر رزق بنات. فكان هؤلاء الأولاد الذين هم لهذا الشيخ الداعية قد رباهم على مائدة القرآن وعلى العلم الصحيح وعلى النفع العظيم وعلى التربية الصحيحة وعلى مائدة القرآن، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. فما إن شب على الطوق وبلغ إلا وبدأ ينحرفان ويتركان بعض الصلاة جماعة ويذهبان إلى بعض الأصدقاء، وبدأ يعني يخرجان من والدهما ويذهبا هنا وهناك. المهم إلى أن حصلت مشكلة كبيرة بين الأولاد في البيت، قام أحدهم بضرب أخيه، فإذا بالأخ ذاك يقوم بأخذ السلاح ويقتل أخاه، وتحصل مشكلة كبيرة. فينظر هذا الشيخ ويقول: سبحان الله، أنا ربيت أولادي على الطاعة وعلى العبادة، ولكن الهداية بيد الله عز وجل. فذهب ذلك الولد عند ربه سبحانه وتعالى، وذهب الثاني إلى السجن، فكان ما كان سبحان الله. والشيخ الآخر كان له بنات فرباهن وأحسن تربيتهن، ودخلنا المدرسة وتعلمنا والتزمنا ودخلنا الجامعة وأخذنا الشهادات العالية، فرزقنا بأزواج. يقول لي هذا الشيخ: والله، قال والله إني لأحسب زوجات أبنائي أحسن من أولادي، ورأيت منهم الخدمة والرعاية والإحسان إلي أشد من أن يكونوا أولادا لي. فانظروا سبحان الله وما يدري الإنسان ماذا يحصل له. ولهذا من المؤسف كما قلنا أن نرى ونسمع ونقرأ عن أناس حينما رزقوا بنات فيتذمرون ويقولون لزوجاتهم إن لم تأتي بولد فسأطلقك وأتزوج امرأة أخرى، وكأن سبحان الله الأمر بيدها. ويا ليت من يقعون في هذا الأسلوب يتأملون في قول الله سبحانه وتعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض

0: كثير. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله معلقا على هذه الآية: وكفى بالعبد تضرعا لمقته أن يتسخط ما وهبه. ومما يحسن أيها الإخوة بمن ابتلي بالبنات أن يتذكر تلك الأحاديث الواردة في فضل من عال البنات وربهن حتى يبلغن، ومما يذكر ويذكر به المتضجر من الابتلاء بالبنات أن يقال له: أهب أنك ضجرت وتذمرت، فهل هذا سينجب لك ذكورا؟ صحيح أن أغلب الناس جبل على حب الذكور، لكن المؤمن ينظر إلى هذا الابتلاء بمنظار آخر، وهو عبودية الصبر، عبودية الرضا عن الله، بل قد ينتقل بعض الموفقين إلى مرتبة الشكر لعلمه بأن خيرة الله خير من خيرته لنفسه، وأن الله قد يكون صرف عنه شرا كثيرا حين حرمه من الذكور. أليس الله تعالى قد سلط الخضر على ذلك الغلام فقتله، ثم علل ذلك بقوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أيها المستمعون الكرام، ومما يحسن ذكره في هذا المقام أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، وهو ممن ابتلي بالبنات ولم يرزق الذكور، كتب مقالا أكاد أجزم لو قرأه الذين ابتلوا بالبنات لم يتمنوا إلا ما هم فيه. وكما أن الآية فيها سلوة لمن ابتلوا بالبنات، ففيها سلوة أيضا لأولئك الذين ابتلوا بأولاد معاقين، أولاد كانت صفتهم العقوق، سواء كانت إعاقتهم وجاءت إعاقتهم سمعية أو بصرية أو عقلية أو بدنية، فيقال لهم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقال لهم أيضا: والله إنكم لا تدرون أي أولادكم أقرب لكم نفعا، فقد يكون هذا المعاق أقرب لكم نفعا في الدنيا قبل الآخرة. أما في الدنيا فكم فتحت هذه الابتلاءات لوالدي هؤلاء المعاقين من لذة التعلق بالله ومناجاته ورجائه الفرج، وكم ربت هذه الابتلاءات في النفوس والدي المعاقين من معاني الصبر ومن معاني الاحتمال ما لم تكن تحصل لهم لولا هذه الابتلاءات، وكم من أمور يعلمها الوالدان مما حصل لهما من الابتلاء والامتحان ولذة المناجات والطاعات والعبادة والتضرع والتعلق بالله سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة أيها الإخوة المستمعون، فلعل أمثال هذه الابتلاءات بهؤلاء المعاقين تكون سببا في رفعة درجاتهم عند الله تبارك وتعالى، رفعة قد لا تبلغها أعمالهم. ولئن كانت الآية واضحة المعنى في موضوع الابتلاء بالبنات أو بأبناء فيهم عاهات أو إعاقات، فإنه يمكن أن يقاس عليها أمور أخرى مثل الأعمال الصالحة والمؤلفات والمقالات والكلمات، بل والعبادات، فلا يدري الإنسان أي تلك الأعمال والمؤلفات والعبادات أكثر نفعا لهم في الآخرة. تأمل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه حينما سمع صلى الله عليه وسلم خشفا عليه في الجنة، قال له: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فقال بلال: إني لم أتوضأ ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ركعتين. تأمل أيها المستمع الكريم كيف أنه لم يذكر بلالا جهاده مع الرسول ولا التزامه بالأذان، وهذا كله يدعو العبد لأن يكثر من أبواب الخير، فإن الإنسان لا يدري أي أعماله التي قد تكون سببا في نيل رضوان الله عز وجل والجنة، ولرب عمل كبير لكن داخله ما داخله من حظوظ النفس فلم ينتفع به صاحبه، ولرب عمل قليل عظمت فيه النية وصدق صاحبه مع الله فأثابه ثوابا لا يخطر على باله. وفي قصة المرأة البغي التي سقت كلبا أكبر شاهد على ذلك الذي قلناه. أيها الإخوة المستمعون، وهكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يترسم هدي القرآن وتعاليمه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاداته حتى الملتقى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن،
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.

والله.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نافذة على القانون، وحلقة اليوم من قانون العقوبات، وخاصة المادة 318 من قانون العقوبات، وتتحدث هذه المادة على خيانة الأمانة. وسنبدأ بعرض الأفكار الرئيسية لموضوع خيانة الأمانة على النوع التالي. أولا، تعريف خيانة الأمانة من نظر القانون اليمني. اثنين، ما يميز خيانة الأمانة عن غيرها من جرائم الأموال. ثالثا، أركان جريمة خيانة الأمانة. رابعا، طبيعة جريمة خيانة الأمانة وأحكام العقاب في جريمة خيانة الأمانة. وللأهمية والاستفادة، فخيانة الأمانة تكون في الأموال العادية، والاختلاس وصف على الأموال العامة. إذا كانت من أموال الدولة يسمى اختلاس، وإذا كانت من أموال خاصة فهي خيانة الأمانة. التعريف جاء في نص المادة 318 من قانون العقوبات. خيانة الأمانة هي التي تعاقب كل من تسلم منقولا مملوكا للغير بأي وجه فضمه إلى ملكه. النص القانوني قال أن خيانة الأمانة هي الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال منقول مملوك للغير مسلم إلى الجاني بمقتضى عقد أمانة، لكن الجاني اتجه قصده إلى الإضرار بمالكه، وتوفرت لديه نية حرمان صاحب المال من حقه. ما يميز جريمة خيانة الأمانة عن باقي جرائم الأموال كالسرقة والنصب والاحتيال، في خيانة الأمانة يتم الاستيلاء على هذا المال بعد قيام صاحب المال تسليمه برضائه وبقصد الأمانة، أي أنها تكون حيازة ناقصة، فيقوم الجاني بتحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة، وذلك بأن يخون الثقة ويستولي على كامل الشيء الذي سلم إليه فيفرض إعادته لصاحبه. ما هي أركان جريمة خيانة الأمانة؟ المعلوم قانونا وفي القانون والدستور أن لكل جريمة لها أركان. متى توفرت هذه الأركان المكونة للجريمة؟ اكتملت الجريمة، وإذا اكتملت الجريمة عاقب عليها القانون. ومتى ما نقص ركن من أركانها تعتبر جريمة ناقصة. فخيانة الأمانة لها أربعة أركان: موضوع الجريمة أي المال التي تم الاستيلاء عليه، الركن الثاني استلام هذا المال من قبل الجاني على سبيل الأمانة ليس على سبيل السرقة أو النصب والاحتيال، إنما أعطاه صاحب المال بكامل حريته. ثالثا، الركن المادي بمعنى أن هناك سلوك إجرامي، هناك نتيجة غير مشروعة استيلاء على المال، رابطة سببية بين السلوك والنتيجة. وأخيرا، الركن المعنوي بمعنى العلم والإرادة للجاني أن هذا المال ليس ملكا له وإنما هو أمانة عنده. سنتناول هذه الأركان بنوع ما من التوضيح. الركن الأول وهو المال، تقع خيانة الأمانة على كل مال أيا كان نوعه أو قيمته قل أو كثر. ولكن هناك في مفهوم المادة 318 عقوبات أن المال كالنقود والأمتعة والحيوانات والملابس والسندات وما إليها والعقارات بالتخصيص كأدوات الزراعة والبذور والآلات الخاصة إلى آخر. اشترط القانون في هذا المال الذي نتحدث عنه في محل الجريمة أن يكون ملك للغير، يعني ليس ملك للجاني نفسه، لأن القانون لا يعاقب إلا على الاعتداء على أموال الغير. أما إذا كان هذا المال ملكا للجاني فلا تقوم جريمة خيانة أمانة. الخلاصة أنه لابد أن يكون في جريمة خيانة الأمانة رابطة تعاقدية بين شخصين، أحدهما الجاني صاحب الخيانة الأمانة والمجني عليه هو صاحب المال. فأحيانا تتعدى طرق تسليم هذا المال، قد يسلمه المال عن طريق وديعة، يعني حفظ هذا المال عند شخص آخر حتى يرده إليه في وقت الطلب فيتملكه ويمتنع عن رده، فهنا تحصل خيانة أمانة. وأحيانا ينتقل المال عن طريق الوكالة أو الوراثة، فالوكالة والوديعة تعتبر أيضا من عقود الأمانة، لأن الوكيل يقوم بعمل قانوني هو إعطاء المال لشخص آخر، فلو اختلس هذا الشخص الآخر هذا المال أو بدد الأموال التي صارت بحكم الوكالة تحت يديه بالرغم مطالبة الموكل له أصبح خائن للأمانة. توسع القضاء اليمني في تحديد معنى الوكالة ولا يتسع المقام للتفصيل. أحيانا تقوم جريمة خيانة الأمانة في عقد الشراكة، وهو ما نسمع به اليوم كثيرا ونلمسه في قضايا المواطنين،
حينما يقوم أحد التجار بإدارة شخص أعمال شريكة الشراكة أو المتجر، فالشريك هذا أو العامل يتولى إدارة الشركة أو المتجر التي الآن تعتبر سلمت إليه كأمانة لأنه كالوكيل، فإذا اختلس أو أخذ شيئا منها يعد خائنا للأمانة بغض النظر عن نوع الشركة. أحيانا تسلم المال بصورة رهن كما عرفته المادة 983 مدني، أن الرهن عقد يقدم به المدين أو غيره بإذنه عين مخصوصة إلى الدائن أو عدلا يختاره الطرفان لحبسها متى ما استوفى المال رد له الرهن. الرهن أيضا من عقود الأمانة لأنه سلم بالرضا والاختيار، يترتب على الرهن عدم التصرف بالمال المرهون، أشارت إليه المادة 1002 مدني، لابد من المحافظة على الشيء المرهون مقابل ذلك المال، وأشارت إليه المادة 1011 والمادة 1012 من القانون المدني. فإذا ارتكب المرتهن أو اختلس أو تصرف أو بدد هذا المال مقابل الرهن فإنه تكون جريمة خيانة أمانة باختلاس المرهون أو تبديده. كل هذه العقود التي تكلمنا عليها كالوديعة والرهن والوكالة والإيجار هي من قبيل عقود الأمانة، والتصرف فيها يعتبر خيانة للأمانة، وإذا حصلت جريمة خيانة للأمانة عاقب عليها القانون وسمي جانيا لأنه تسلم حيازة ناقصة وجعلها حيازة كاملة للمال، والحيازة الكاملة أن تسلم له بملكية تامة بدون أن تطلب ردها

ركن ثالث من أركان التي تقوم عليها جريمة خيانة الأمانة هو الركن المادي الذي يتكون من السلوك الإجرامي الذي هو اختلاس المال أو ضم المال، كذلك النتيجة الغير مشروعة، فالنتيجة هنا هي الضرر التي تضرر منها صاحب الحق. الرابطة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة الضم المال والنتيجة التي هي الضرر. فجريمة خيانة الأمانة في السلوك الإجرامي ضم للغير إلى مال وملكية الجاني يتصرف فيها كيف يشاء وحيث يشاء كأنه مالك للمال، وعدم اعتبار أن هذا المال وعدم اعتباره في حسبان أن هذا المال ملك للغير، فحول النية من نية أمانة إلى نية ملك عام أي ملك خاص له، وأصبحت حيازته للمال كاملة. فالنتيجة تحققت هنا هي الضرر الذي تضرر منها صاحب المال، وتحققت جريمة خيانة الأمانة، وأصبح هنا الجاني معتدي على ملكية الشيء الذي اؤتمن عليه مما أدى إلى إلحاق هذا الضرر. هناك ركن رابع يسمى الركن المعنوي. ما هو؟ هو القصد الجنائي الذي هو العلم والإرادة، أن الجاني عالم بأن هذا المال ليس ملك له، فهو ملك لمن أودعه عنده، وأنه سلم له هذا المال موضوع لديه أمانة أو رهن أو وكالة أو إيجار أو وديعة، سميه ما شئت، وأنه ليس له الحق في التصرف فيه. ويتوفر هذا الشرط العلم إذا كانت إرادة المتهم قد انصرفت فعلا إلى إحداث ضرر بصاحب المال، فهنا يتحقق قصد جنائي وتتحقق الجريمة. فالنتيجة التي حصلت من النشاط الإجرامي اختلاس المال وتغيير الحيازة من حيازة ناقصة التي هي أمانة إلى حيازة كاملة مال ملك له. بمعنى أوضح أن نية التملك كان موجودة عند الجاني وأضاف هذا المال إلى ملكه وحرمان صاحبه منه. القصد الجنائي الذي هو العلم والإرادة في جريمة خيانة الأمانة مسألة موضوعية، من يقدرها تدخل في نطاق سلطة قاضي محكمة الموضوع، فالمحكمة الموضوع التقديرية هي من تثبت القصد الجنائي من بعد بحث ظروف الواقعة والجريمة وكيف كان التسليم وعلى أي أساس التسليم. فمن خلال ظروف الواقعة المنظورة أمام المحكمة ومن خلال تصرفات الجاني ونشاطه وارتباكه وضمه إلى المال والتصرف في المال إذا كان خارج ما أودعه صاحب المال، وإذا كان عنده نية حرمان صاحب المغنى عليه صاحب المال والإضرار به، فكل هذه التصرفات وهذه الأفعال تعتبر في حكم النشاط أنه كان نشاط عمدي بقصد إضرار صاحب المال. طبيعة جريمة خيانة الأمانة، طبيعة هذه الجريمة أنها جريمة وقتية أي تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم إلى الجاني أو استعماله، فمجرد طروء التغيير على نية الحيازة تحويلها من حيازة مقرونة بالتمليك بدلا ما هي حيازة وقتية تصبح جريمة خيانة الأمانة، أي أن جريمة خيانة الأمانة إما أن تقع أو لا تقع، فلا يوجد فيها ما يسمى بالشروع في الجريمة، وهو مصطلح من المصطلحات القانونية التي تحتاجها بعض الجرائم التي سنتحدث عنها إن شاء الله. فنخلص على أن إما أن يكون الجاني وقت التصرف بالمال راغبا في الرد قادرا عليه، هنا لا تقوم جريمة خيانة الأمانة لأن ليس لديه رغبة في حرمان صاحب المال من ماله، وإنما كان التصرف على أساس تصرف قانوني فأخطأ في النتيجة. أو أن يكون الجاني وقت التصرف لا يستطيع الرد، فعندئذ تعتبر جريمة خيانة أمانة تامة إذا كان يتصرف بمال أكبر مما يستطيع أن يرده مستقبلا وخابته النتيجة، فيعتبر جريمة خيانة أمانة جريمة تامة تنتهي وتبدأ وتنتهي وانتهي الوقتية فيها في وقت تحقق النتيجة. طالما وجريمة خيانة الأمانة وقتية أي بمجرد وقوع الاختلاس المال محل الأمانة أو تبديده، فهذا الوقت هو تاريخ وقوع الجريمة بالذات وتبدأ رفع الدعوى من الآن، فلا يوجد ما يحول قانونا إلى الاستناد إلى تاريخ الامتناع عن رد الأمانة أو عجزه عن ذلك رغم مطالبته ذلك. إذن فوقت وقوع جريمة خيانة الأمانة هي وقت الفعل، ويسقط الحق في إقامة الدعوى الجزائية بصد جريمة خيانة الأمانة بعد 4 أشهر بين الأصول والفروع أو الزوجات والأخوة والأخوات ومن حكمهم، وهذه حالة استثنائية في القانون
الإجراءات الجزائية كما جاء في نص المادة 27 منها. إذن أحكام العقاب في جريمة خيانة الأمانة: عقوبة جريمة خيانة الأمانة كما جاء في نص المادة 318 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من ضم إلى ملكه مال منقول هو مملوك للغير، سلم عليه بأي وجه. مقتضى الحكم بالعقوبة على الجاني هو إلزام المحكوم عليه القانون والقضاء، يحكم بإلزام برد المال لمالكه وفق لمقتضى قواعد الإجراءات الجزائية، القانون الإجراءات الجزائية وأحكام المسؤولية المدنية كما جاء في القانون المدني. فالمبدأ يقول: الأمين ملزم برد مبلغ الأمانة جنسا ونوعا وعدا، كما جاء في حكم المحكمة العليا اليمنية. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، إلى الملتقى إن شاء الله في حلقة جديدة من نافذة على القانون، أعدها وقدمها لكم عبد العزيز السامعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أشاد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي بالانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة ضمن عمليات فجر اليمن، مؤكدا على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية بما يتضمن وحدة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة. شيع اليوم الأربعاء بمدينة مأرب جثمان الشهيد المقدم مجد الدين البيل وأربعة من رفاقه الذين ارتقوا شهداء أثناء أداء واجبهم الوطني دفاعا عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناتهم لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد العالى للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولي فجر اليوم الأربعاء بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة في اعتداء استهدف منشأة مدنية حيوية وعرض حياة المسافرين والعاملين وأطقم الطيران للخطر وهدد سلامة الملاحة الجوية. جددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المواطنين للالتزام بعدم تصوير أو توثيق أو نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتضمن معلومات حساسة عن المواقع والمنشآت العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظات المحررة. جددت المملكة الأردنية الهاشمية دعمها للحكومة اليمنية وشددت على ضرورة حل الأزمة اليمنية على الأسس التي تضمن استعادة الأمن والاستقرار في اليمن وحماية وحدته وسيادته ومقدراته وتلبية طموحات الشعب اليمني وفق المرجعيات المعتمدة. انتهى الموجز، في أمان الله.

الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. رواه أحمد بإسناد صحيح، واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف فحمد الله وذكره بما هو أهله، ثم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الطبراني. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن أعطى الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش، أو قال طول الحياة، وحب المال. رواه البخاري ومسلم والترمذي، إلا أنه قال طول الحياة وكثرة المال. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. رواه ابن ماجه والنسائي، ورواه مسلم والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن أرقم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال: سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. رواه البخاري، وصدق رسوله.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء.

بعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الإيمان الوطني.

إن للإيمان بالوطن أهمية عظمى في بناء الأوطان، حيث يعد أحد الركائز الرئيسة التي تحدد مستقبل الوطن من خلال دوره في تحديد الأوضاع التي يعيشها الوطن. ولذلك نجد أن الإيمان بالأوطان يحظى باهتمام كبير في كل المجتمعات باعتباره من القيم الكبرى التي تسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتطوره وازدهاره.

مستمعينا الكرام، يعرف الإيمان بالوطن بأنه التصديق الجازم الذي لا يخالطه شك ولا ريب بقيمة الوطن وكرامته وحريته وقداسته، وأنه أسمى آيات الوجود التاريخي والاجتماعي لمواطنيه وأفراده. الإيمان الذي يتجسد في صورة يقين تام بأهمية الوطن وعلو مكانته وسمو رتبته بين الأمم والأرض.

مستمعينا الكرام، الإيمان بالأوطان دلائل وشرائط ومتطلبات يجسدها سلوك الوطن العام للفرد والمجتمع، للهيئات والتكوينات والأحزاب والجماعات، سلوكا مطابقا لمفهوم الوطن وحقيقته ووجوده. فما الأفراد بالنسبة للوطن إلا صورة من صور تجسداته وتمثيلاته الكبرى، وما سلوك الأفراد والجماعات والهيئات والفئات إلا تجسيدا لقيمه وأهدافه وقوانينه ومثله العليا. ويمكننا عرض شروط ومظاهر الإيمان الوطني في عدد من التمثلات، وعليها يقيس كل مواطن مدى إيمانه بوطنه. أول هذه الشروط والدلائل هو الإيمان بهوية الوطن الخالدة ونبذ كل الهويات المعارضة لها، حيث يعد الإيمان بالهوية الوطنية ركنا من أركان الوجود الوطني وشرطا من شرائط الإيمان بالوطن. فلكل وطن هويته التاريخية والحضارية الخاصة به التي تسبق كل عناصره وأفراده. ومن لا يؤمن بهوية وطنه المستقلة لا يستطيع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، بل ربما ذهب لاستيراد هويات مناقضة لهوية وطنه وتسبب في خلق وإنتاج صراعات هويات يؤدي إلى فتح الوطن أمام التدخلات الخارجية. وهذا ما هو حاصل في وطننا الحبيب اليمن العظيم على مدى 1200 عام، حيث دأبت السلالة الإمامية وآخرها اليوم الميليشيا الحوثية على استيراد المذهبيات والطائفيات والأيديولوجيات الوافدة، فحالت الوطن العظيم إلى حقل لصراع الهويات الوافدة، وفتحت الباب للتدخلات الخارجية التي جعلت اليمن مسرحا للصراعات بأوجه طائفية ومذهبية وأيديولوجية، دمرت الوطن وصادرت سيادته واستقلاله. مستمعينا الكرام، إن استيراد الهويات المعارضة للهوية الوطنية يعد كفرا بالأوطان وهويتها الحضارية لصالح الهويات الاستعمارية الوافدة. ومن صور الكفر بالأوطان أيضا النقوص عن الهوية الوطنية الجامعة للأمة اليمنية إلى هويات جزئية عرقية أو قبلية أو طائفية أو مناطقية، ذلك أن العودة للاعتصام بمثل هذه الروابط البدائية الما قبلية وتقديمها على الهوية الوطنية الجامعة يخلق تشرقات وتشققات في الجسد الوطني الواحد.

مستمعينا الكرام، من شروط الإيمان بالوطن تقديس حضارته وأمجاده، فلا يؤمن بالوطن من لا يرى فيه جلالا وعظمة. ومن شروط الوطن أيضا الإيمان بكرامته واستقلاله وحريته وكرامة كل أفراده ومواطنيه، فكرامة الأوطان واستقلالها وحريتها شرطا رئيسا من شروط وجودها الفاعل في التاريخ. ومن لا يؤمن باستقلال وكرامة وطنه يهون عليه أن يعمل لجهات خارجية على حساب مصالح وطنه وأمته، فالحوثية التي نراها اليوم تدمر الوطن وتشعل الحروب وتنقلب على الدولة وتحيي نزاعات الاستعلاء والتميز ودعوات السلالة والطائفية لصالح إيران، إنما كان يقف وراءها دافع الخيانة للوطن والكفر به وتقديم مصالح إيران على اليمن تبعا لانتمائها الطائفي السلالي، وهو ما جعلها تدمر اليمن كله لصالح المشروع الإيراني في المنطقة.

مستمعينا الكرام، إن من لا يؤمن بكرامة وطنه لا يؤمن بكرامة المواطن فيه، ولا يؤمن بالمساواة بين كل المواطنين، ويقيم تمايزات ونزاعات تجعل من أبناء الوطن طبقات متفاوتة ومتناحرة. وهنا سوف تصادر جميع الحقوق الوطنية للأفراد، كما تصادر المواطنة مفهوما وقانونا وممارسة. وهذا ما تذهب إليه ميليشيا الإرهاب الحوثية، حيث تقيم الاعتبار للعرق السلالي على حساب الوطن والمواطن، فتصبح بذلك تمييزا واستعلاء وطبقية تسقط كرامة الإنسان اليمني وتجعله مجرد خادم للسلالة الغازية المتحالفة مع الفرس. ومن شرائط الإيمان بالوطن أيضا التزام مبدأ الشراكة بين كل أبنائه، واليقين الجازم بمستقبله الزاهر من خلال السعي لبناء نهضته وتحقيق

مستمعينا الكرام، مما سردنا آنفا يتضح بما لا يدع مجالا للشك كفر الميليشيا الحوثية بالوطن وخيانتها للوطن وتنازلها عن كل شروط الإيمان بالوطن ومخالفتها لكل دلائل الإيمان بالوطن وإيمانها بالدعوات السلالية الطائفية، وهذا ما يتمسك به كل أبناء السلالة ويتم تنشئتهم عليه منذ الصغر، حيث يجعلون مبادئ السلالة هي الواجبات التي يجب أن يحملها ويتشبع بها ويواليها أبنائهم، في حين يتجاهلون الواجب الوطني الذي يفرض عليهم تربية أبنائهم على القيم والمبادئ الوطنية التي تعمق علاقة الفرد بوطنه، ولذلك ينشأ جيل متشبع ومؤمن وموالي للقيم والمفاهيم العنصرية السلالية بدلا من اكتسابهم قيم الولاء والنضال الوطني.

لهذا اليوم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامج مفقود السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

الله لن تنالوا من الجمهورية ولن تنالوا من الثورة.

0: كيف استهدف الحوثيون الإماميون الجدد أهداف الثورة السبتمبرية هدفا بشكل ممنهج ومدروس في 6 سنوات فقط؟ كيف دمر الحوثيون مكتسبات عقود من الثورة وإنجازاتها وظهروا بشكل علني أعداء لثورة 26 من سبتمبر ولرموزها؟ كيف ينظر الإماميون الجدد للوحدة والديمقراطية والانتخابات والمساواة والمشاركة في السلطة؟ وما هي جرائمهم في حق التعليم والآثار والتاريخ والهوية اليمنية؟ بعد أكثر من 50 عاما من التعايش المجتمعي في ظل الحكم الجمهوري، كيف أعادت العصابة الحوثية الفوارق والامتيازات والعنصرية بين الطبقات وأحيت الخلافات بين فئات المجتمع؟ بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

من الشواهد التي تدلل على عظمة ثورة 26 من سبتمبر أن ألد أعداء هذه الثورة المجيدة لا يستطيعون المجاهرة بكرهها وعداوتهم لها، تجدهم يتخافتون في مجالسهم ولقاءاتهم الخاصة ويصفون ثورة 26 من سبتمبر المجيدة بالانقلاب على أصحاب الحق، لكنهم في الوقت نفسه وعلى السحياء يدعون أنهم يمثلون الجمهورية ويحتفلون بذكراها وأعيادها. يدعي هؤلاء أنهم جمهوريون خوفا من ازدراء المجتمع لهم واتقاء للعنات الصغار قبل الكبار، ويذهب بعضهم إلى تصوير يوم النكبة وهو اليوم الذي سيطرت فيه عصابة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء على أنه منجز جمهوري بكل وقاحة وبلا أدنى شعور بالخجل. تعد نكبة 21 من سبتمبر 2004 على النقيض تماما لمبادئ ثورة 26 من سبتمبر 1962، ويعد المشاركون في صناعة هذه النكبة أعداء حقيقيين لها. ولهذا عملت أياد العصابة الآثمة والملوثة بدماء اليمنيين على استهداف مكتسبات هذه الثورة المجيدة التي جاءت لتحرر الإنسان اليمني من الكهنوت السلالي وتحفظ له كرامته وكبرياءه وحقوقه. يكفي أن نتأمل أهداف ثورة 26 من سبتمبر ونسقطها على واقع اليمني بعد أكثر من 6 سنوات من سيطرة عصابة اللصوص الحوثية على العاصمة وعدد من المحافظات، لندرك أن نكبة الحوثيين هي استهداف مباشر للجمهورية وأهدافها وقيمها ومبادئها ومكتسباتها. الهدف الأول التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات. بمجرد سيطرة عصابة اللصوص الحوثيين على صنعاء ذهب وفد حوثي رفيع إلى إيران ليؤكد الوصاية الإيرانية على اليمن. قابل ذلك إعلان مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني علي رضا زكاني المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة بيد إيران وتابعة للثورة الإيرانية وهو الاستعمار الجديد. وعلى المستوى الداخلي عاد الاستبداد الإمامي البغيض وعادت العنصرية العرقية والفوارق المجتمعية على يد الأسر التي تدعي انتسابها إلى الهاشمية في اليمن، كما أحيت النعرات المناطقية والمذهبية وحاولت تقنين تلك الفوارق بإصدار وفرض قانون الخمس الذي يقوم على مبدأ تقسيم المجتمع في خطوة عنصرية ناسفة لمبدأ المساواة وعدم التمييز. الهدف الثاني بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة الثورة ومكاسبها. استهدف الحوثيون الجيش اليمني بشكل ممنهج بعد سيطرتهم على العاصمة، وقاموا بإقصاء وتصفية وتهجير وملاحقة الكوادر العسكرية والأمنية، وحرموا أفراد الجيش من المرتبات إلا من يقاتل معهم، وملشنوا القوات المسلحة، ووزعوا الرتب والنياشين على اللصوص وقطاع الطرق، ثم استخدموا أسلحة الدولة في قصف منازل لليمنيين وقتلهم والتنكيل بهم واستهداف الأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج. الهدف الثالث رفع مستوى الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا. بعد سيطرتها على صنعاء سخرت عصابة اللصوص الحوثية كافة موارد وإمكانيات الدولة ومخصصاتها المالية بما فيها موازنات التعليم والصحة ودعم الغذاء لشن الحرب ضد اليمنيين بعدما وصفتهم بالإرهابيين والدواعش والمرتزقة والعملاء والخونة والمنافقين، كما قامت بعمليات نهب ممنهجة لأموال اليمنيين وحرمتهم من مرتباتهم، وقابل ذلك ثراء فاحش لقياداتها والعاملين معها. هذا السلوك الإمامي المعروف لدى اليمنيين أنتج أسوأ أزمة إنسانية في العالم وجعل 85% من اليمنيين على حافة المجاعة بحسب تقارير دولية، وحرم ملايين اليمنيين من حقهم في التعليم فتنامت نسبة الأمية، إضافة إلى انهيار القطاع الصحي وما ترتب عليه من انتشار أوبئة وأمراض الأزمنة الغابرة مثل الكوليرا وشلل الأطفال بعد أن كان النظام الجمهوري قد نجح في القضاء على هذه الأوبئة خلال العقود التي سبقت نكبة الحوثيين. الهدف الرابع إنشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد أنظمته من روح الإسلام الحنيف. كانت الجمهورية قد قطعت شوطا كبيرا في مضمار الديمقراطية، أما اليوم وبعدما سيطرت السلالة الكهنوتية على صنعاء فقد أصبح الحديث عن الديمقراطية والانتخابات مجرد خيال
خيال ووهم إلى أن تزول هذه العصابة. وبدلا من ذلك تحاول السلالة فرض رؤيتها لطريقة الحكم من خلال النموذج الإيراني ونظام الولي الفقيه وتكريس القائد العلمي والمرشد الذي تتجاوز صلاحياته الدستور والقانون ولا يخضع لشروط الاختيار والانتخاب الشعبي باعتباره مفوضا من الله حسب زعمهم. الهدف الخامس: العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة. حالة عدم الاستقرار التي صنعتها عصابة الحوثي منذ العام 2004 كان بمثابة بيئة خصبة لتلك القوى التي تسعى إلى تقسيم اليمن، كما أن هذه العصابة طبقت إجراءات اقتصادية وسياسية انفصالية، ومنها استهداف القيادات الجنوبية في صنعاء واستحداث جمارك في حدود المحافظات ومنع التعامل بالعملة النقدية الورقية. زد على ذلك أن بقاء ميليشيات الحوثي مسيطرة على عاصمة البلاد أحد أسباب انهيار اليمن وتقسيمه، إذ لا يمكن القبول بأن تكون عاصمة اليمنيين تحت سيطرة سلالة طائفية لا تمثل حتى 5% من اليمنيين. أما عن الوحدة العربية فهم يتعاملون مع وقوف دول التحالف العربي إلى جانب اليمن خيانة وعار، كما وصفوا مساندة الجيش المصري لليمن في ثورة 26 من سبتمبر بالغزو، كما ينظرون إلى المحيط الإقليمي والعربي مجرد مساحات للنفوذ وأهداف لمغامراتهم العسكرية المستقبلية، لكنهم في المقابل يسلمون اليمن للهيمنة الإيرانية ويعتبرون ذلك بطولة وشرف. الهدف السادس: احترام مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ الحياد الإيجابي وعدم الانحياز والعمل على إقرار السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الأمم. لا يمكن لعاقل أن يقول إن عصابة اللصوص الحوثية تحترم مواثيق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو تلتزم الحياد والسلام والتعايش العالمي، فشعار هذه العصابة هو الموت للشعوب الأخرى، وقد أعلنت مرارا أنها لا تعترف بالأمم المتحدة ولا مواثيقها، كما تسببت بعزل اليمن بشكل كامل عن العالم بممارساتها وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان التي لم تتوقف منذ ظهورها حتى هذه اللحظة. تنتهك هذه العصابة القوانين الدولية على مدار الساعة، تزرع الألغام وتقتل وتجند النساء والأطفال وتهجر اليمنيين وتفجر منازلهم وتنهب أموالهم وتستهدف النازحين وتحاصر المدن وتقصفها بالصواريخ وتمارس التمييز العنصري وتحرم اليمنيين من حق الاعتقاد والتعبير والتعلم والصحة والتنقل والسكن وترفض السلام وإنهاء الحرب وغيرها من الانتهاكات. ومن خلال ما سبق يمكن إدراك الفرق بين ثورة الأحرار ونكبة اللصوص، إنه الفرق بين الحق والباطل والعدل والظلم والعلم والجهل والحرية والعبودية والعنصرية والمساواة والنور والظلام بين الثرى والثريا. ألقاكم في الحلقة القادمة. برنامج بالمسند.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
9: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
4: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء.
9: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
4: أمراض الباطنية العامة،
9: أمراض الجهاز الهضمي،
4: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
9: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
4: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.
9: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
4: للحجز والاستفسار
9: 718-758-6222، واتساب
4: 777-739-396. إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني،

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. نعلم جميعا أن بناء الأمم لا يتم وفق مؤسسات الكبرى أو مواقع قيادية فقط، إنه يبدأ من الأسرة والتعليم والعمل والمجتمع، ومن كل مكان يصنع فيه قرار يؤثر في المستقبل. وفي هذا المشهد تظل المرأة شريكا لا يمكن تجاوز دوره. في حلقتنا اليوم الموسومة بعنوان دور المرأة في صناعة القرار وبناء الأمة في هذا الزمان وهو انعكاس لما كان في الزمان الإسلامي والقديم، إذن هذا هو عنواننا في هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع في حلقتنا لهذا اليوم. لكن نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود إلى إكمال هذه الحلقة.

0: عدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين في برنامج هي حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كما ذكرنا قبل الفاصل أن الموضوع هو دور المرأة في صناعة القرار وبناء الأمة في هذا الزمان. هل فعلا مشاركة المرأة في صناعة القرار تعني فقط وصولها إلى منصب قيادي، أم أن مفهوم القرار أوسع بكثير؟ سنكون معكم في هذه الحلقة مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة عائشة الوصابي، معلمة للغة الإنجليزية، ولكن ذلك لم يمنعها من الاهتمام قضايا المرأة وتاريخ المرأة على مر العصور، وأيضا إعلامية صاعدة مهتمة في الجانب التقديم. مرحبا بك أستاذة عائشة الوصابي.
1: حياك الله أستاذة.
0: حياك. إذن حديثنا اليوم أستاذة عائشة عن المرأة باعتبارها شريكا في صناعة المستقبل، لا مجرد مستفيد من القرارات التي يصنعها الآخرون. فإذا وصلنا إلى المحور الأول، أين تصنع المرأة القرار؟ ماذا يعني أن تكون المرأة مشاركة في صناعة القرار؟
1: في الحقيقة عندما نقول أن المرأة مشاركة في صناعة القرار، قد يذهب تفكير البعض مباشرة إلى البرلمان أو الوزارة أو المناصب القيادية، لكن هنا صناعة القرار هو أوسع بكثير. فالقرار يبدأ من المكان الذي تعيش فيه المرأة يوميا. إيش هو؟ المنزل. فيبدأ من الأسرة عندما تشارك في القرارات المتعلقة بأبنائها ومستقبلهم، ويبدأ أيضا من المدرسة والجامعة عندما يكون لها رأي ومبادرة، وأيضا في العمل عندما تشارك في التخطيط والإدارة، وفي المجتمع عندما تكون حاضرة في المبادرات والبرامج التي تخدم الناس. فإذا صناعة القرار لا يعني بالضرورة أن تكون المرأة صاحبة أعلى منصب، وإنما أن يكون لها صوت مسموع ورأي معتبر وقدرة على التأثير في القرار الذي يمس حياتها وحياة مجتمعها أيضا. فالمرأة ليست فقط شخصا يتلقى القرارات، بل يمكن أن تكون أيضا جزء من صياغة هذه القرارات.
0: نعم، حتى في سبحان الله، الله وضع هذه الرسالة الواضحة التي خلدت في القرآن الكريم عن ممالك كانت بامرأة اللي هي بلقيس وعرش بلقيس، وكيف كانت الحكم والشورى، وكانت يعني مملكة قائمة على مرأة. ففعلا ممكن أن تشارك المرأة في صناعة القرار وأن تتغير هذه النظرة حتى وإن تغير الزمان. ففعلا هناك قدرات خفية يجب أن نكتشفها، وفعلا تبدأ كما ذكرتي من الأسرة، فنجد شخصيات قيادية في الأسرة. فإذا وصلنا، هل يقتصر القرار في مجال سياسي والإداري، أم يبدأ من الأسرة والتعليم والعمل والمبادرات المجتمعية؟ فهل ممكن أن القرارات تبدأ زي ما ذكرتي من الأسرة كدائرة صغيرة، ممكن أنها تتسع أكثر إلى التعليم والعمل والمبادرات والتأثير في المجتمع، أم فقط يمكن وقت ما نقتصر القرار أو مشاركة المرأة في القرار يجب أن يكون سياسي وإداري؟
1: هنا القرارات لا تقتصر على السياسة والإدارة. بالحقيقة لو نظرنا إلى حياتنا اليومية سنجد أن المرأة تصنع قرارات كثيرة، ربما ما نقدرش نسميها صناعة قرار. فمثلا الأم تشارك في تربية أبنائها وتحديد طريقة تعليمهم، والفتاة أيضا تستطيع اختيار تخصصها الجامعي، والمرأة في العمل تقترح حلول وتشارك في تنفيذ المشاريع، وأيضا في المجتمع قد تقود مبادرة تخدم الأسر أو الشباب أو التعليم. هذه كلها صور من صناعة القرار. فأحيانا القرار الصغير داخل الأسرة يصنع أثر أكبر من قرار كبير في مؤسسة. لأنك عندما تساعدين ابنتك على اختيار تخصصها أو تشجعين مثلا ابنك على التعليم، فأنت هنا في الحقيقة تشاركين في صناعة مستقبل أسرة كاملة.
0: صحيح. ففعلا القرار ممكن ألا يبدأ كبير، ممكن أنها فعلا تبدأ كشيء تدريجي، يبدأ من الأسرة وثقة الأسرة في قرارات المرأة، وتتسع الدائرة إلى أن تشمل المجتمع. فما الذي يمكن أن تضيفه مشاركة المرأة إلى القرارات المتعلقة بالأسرة والتنمية والتعليم والمجتمع؟ كما ذكرتي ممكن أن تتدخل المرأة في إرشاد أطفالها، أبنائها، زملائها بالعمل، البيئة العمل. فكيف ممكن أن هذه مشاركة المرأة في القرارات هذه ممكن أن تضيف شيء للأسرة وللتعليم والمجتمع؟ ما الذي يستفيد من قرار المرأة؟
1: المرأة تمتلك تجربة مختلفة في كثير من القضايا. طبعا هذا لا يعني أنها أفضل من الرجل، وإنما يعني أن وجود الطرفين يعطي القرار صورة أكثر اكتمالا.
0: صحيح.
1: فمثلا في قضايا الأسرة المرأة قريبة من تفاصيل كثيرة تتعلق بأبنائها وتعليمهم ورعايتهم، وفي التعليم تستطيع المرأة أن تنقل تجاربها واحتياجاتها، خصوصا عندما تكون القضية مرتبطة بالفتيات. وفي التنمية أيضا، عندما تشارك المرأة في تحديد احتياجات المجتمع قد تلتفت إلى أمور ربما لا تظهر بوضوح لمن هم بعيدون عن هذه التفاصيل.
0: تهتم بالتفاصيل.
1: نعم. فلذلك مشاركة المرأة لا تعني إقصاء الرجل، وإنما تعني أن نضع خبرات الرجال والنساء إلى جانب بعضها. ليش؟ حتى يكون القرار أكثر شمولاً وواقعية.
0: صحيح، لأنه زي ما ذكرتي فعلاً هي نظرة تكاملية، فحتى في الممالك القديمة كان دور المرأة حتى في جانب الإسلام كان كدور مشورة، فالقوة بيد الرجل والحكمة والتفكير ممكن أن يكون في جانب المرأة أو يناقش مع المرأة، ففعلاً يكون هناك تكامل ما بين القوة الجسدية والقوة العقلية، ولا غنى عن التكامل هذا، وأيضاً لا ينفع اكتفاء بطرف عن طرف آخر. فإذا وصلنا كيف تتغير أو كيف تغير دور المرأة اليوم مقارنة بالأجيال السابقة في ظل التعليم والتقنية والتحولات الاجتماعية، فقد نرى مثلا البعض يقول في السابق كانت المرأة مختلفة في جانب الدين وفي جانب العلم أو في جانب الحكمة، مختلفة عن الآن، الجيل تغير، القدرات تغيرت أو هبطت إلى جانب سلبي. فكيف يمكن أن يؤثر، هل فعلا التغير الحاصل الآن للمرأة أو في البيئة أثر في شكل سلبي بالمقارنة السابقة أم بشكل إيجابي في ظل وجود التقنيات والتعليم؟
1: هنا الفرق كبير. في أجيال السابقة كانت فرص كثير من النساء في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية محدودة جدا، ليس بالضرورة أنها أقل قدرة، لا، إنما كانت الفرص المتاحة أمامها كانت أقل. فمثلا وسائل التواصل الاجتماعي، التقنيات، التكنولوجيا لم تكن متوفرة بالقدر الذي كانت متوفرة الآن. أما اليوم فالفتاة اليمنية مثلا تدخل الجامعة، تتعلم اللغات، تستخدم التقنية وتتدرب عن بعد، حتى أنها تستطيع أن تصل إلى المعرفة والخبرة من أماكن لم تكن متاحة للأجيال السابقة. فالتقنية تحديدا وتكنولوجيا فتحت مساحة جديدة للمرأة، حتى أن أصبحت بإمكانها أن تتعلم وتعمل وتطلق مشروع أو تنشر فكرة أو تصل إلى جمهور واسع وهي في بيتها.
0: صحيح، ومهتمة أيضا في مسؤولياتها اليومية، فهذا هي الميزة للتحدث عنها.
1: فعلا هذا يعني أن السؤال لم يعد هل تستطيع المرأة أن تشارك، لا، أصبح السؤال كيف نستثمر هذه القدرات ونحولها إلى مشاركة حقيقية وتأثير حقيقي.
0: صحيح، إذن فعلا دور المرأة في ظل هذا التطور وفي هذه الثورة المعرفية الموجودة أصبحت متكافئة، وأيضا يمكن الاستفادة كما تحدثتي من دور المرأة في هذه الأشياء لأنها تهتم بالتفاصيل، سواء في شكل تفاصيل بشكل نقد أو بشكل بناء أو اهتمام في المشاكل. فوجود المرأة في واقع ما لا يعني بالضرورة أنها أصبحت شريكة حقيقية في القرار، فهناك فرق بين الحضور الشكلي وفي المشاركة المؤثرة. في بعض الأحيان نجد أن هناك نساء في بعض المؤسسات أو في بعض أماكن معينة أو حتى في الأسرة، لكن مشاركتها في القرار تكون شكلية أو حضور بدون أخذ مشاركة فعلية. فإذا وصلنا هذا يصلنا إلى المحور الثاني، ما الذي يحد من مشاركتها؟ ما أبرز العوائق التي تمنع المرأة المؤهلة من الوصول إلى موقع التأثير وفعلا الاستفادة من هذه الميزة التي وهبها الله إياها؟
1: أحيانا المشكلة مش في قدرة المرأة وإنما في الفرصة التي تصل إليها. فمثلا قد تكون هناك فتاة متعلمة لديها شهادة ومهارات شخصية قيادية، لكن عندما تأتي فرصة حقيقية قد تواجه عوائق مثل النظرة المسبقة، عدم الثقة، قلة الفرصة التدريبية، أو مثلا الاعتقاد بأن المناصب للرجال فقط.
0: صحيح، تحجيم دوره.
1: نعم، وأحيانا يكون هناك عائق آخر لا نتحدث عنه كثيرا، هو أن المرأة نفسها قد تتردد في التقدم لأنها تربت على فكرة أن القيادة ليست لها. فهنا نحتاج أن نغير فكرتين في الوقت نفسه، أن نعطي للمرأة فرصة وأن نساعدها أيضا على أن تكون مستعدة لهذه الفرصة.
0: صحيح، وأن تثق أيضا في ذاتها فعلا. فإذا وصلنا، هل ضعف الثقة بالمرأة القيادية مشكلة مجتمعية؟ في بعض الأحيان نجد المرأة مؤهلة، المنصب رشح لها، ولكن تردد كما ذكرتي، فهل فعلا ضعف الثقة بالمرأة مشكلة مجتمعية أم هناك أيضا فجوات في التأهيل وفي الفرص وفي غير ذلك؟
1: هنا أعتقد أن الاثنين موجودان. يعني أحيانا توجد نظرة اجتماعية تجعل البعض يشكك في قدرة المرأة على القيادة قبل أن يرى أدائها. ففي الوقت نفسه أيضا علينا أن نكون منصفين ونقول أن الوصول إلى القيادة يحتاج إلى علم وخبرة ومهارات.
0: صحيح.
1: وليس مجرد كون الإنسان رجلا أو امرأة. حين نحن لا نطالب بأن تحصل المرأة على موقع لأنها امرأة، ولكن نريد أن تكون الفرصة متاحة أمام الكفاءة. يعني إذا كانت المرأة مؤهلة وقادرة، فمن الطبيعي أن تحصل على فرصها مثلها مثل الرجل.
0: صحيح.
1: الأجمل أن المرأة نفسها لا تكتفي بالمطالبة بالفرصة، إنما تعمل على تطوير نفسها حتى عندما تأتي الفرصة تكون قادرة على تحمل هذه المسؤولية.
0: صحيح، ففعلا يجب أن تكون هناك موازنة ما بين المرأة واهتمامها بثقتها وتأهيلها حتى تكون إذا أتت إلى هذا المنصب تشغله وتؤثر فيه، ولا تثبت النظرية العكسية بأنها غير قادرة على اتخاذ القرار أو عاطفية أو لا تملك الحيادية أو التفريق بين المشاعر وبين اتخاذ القرار. فكيف تؤثر الصورة النمطية حول أدوار الرجال والنساء في اختيار القيادات؟ البعض يرى كما تحدثنا أن المرأة عاطفية والقرارات تحتاج إلى حزم وليس إلى عاطفة، فكيف يمكن أن تؤثر هذه الصورة النمطية حول أدوار الرجل والمرأة في اختيار القيادات، حصر المرأة في جوانب بعيدة عن القيادة؟
1: الصورة النمطية هي ببساطة فكرة نكررها حتى تصبح كأنها حقيقة.
0: صحيح.
1: فمثلا أن نقول الرجل أكثر قدرة على القيادة والمرأة عاطفية، أو أن بعض الأعمال تناسب الرجال

0: لا بالصورة المسبقة عنه. القيادة في النهاية ليست جنساً، القيادة مسؤولية وكفاءة وأخلاق وقدرة على اتخاذ القرار.
1: صحيح، هي فعلا ليست نظرة عامة أو تعميم فكرة معينة. ليس كل الرجال يمتلكون الحكمة، ولا كل النساء أيضا يمتلكن أو يمتلكن ضعف في الشخصية أو ضعف في القدرة على اتخاذ القرارات. ففعلا ممكن في بعض الأحيان الحكمة توهب لأي منهم. كما تحدثت، يجب أن ننتبه إلى الكفاءات ثم الكفاءات ثم الكفاءات. هم الذين نخسره عندما نتخذ قرار أو قرارات تمس النساء والأسر دون مشاركة كافية منهن في صياغة هذا القرار، مثلا في جانب الأسرة أو في جانب العمل أو في جانب التعليم. فكيف يمكن، ما هو الذي يخسر، يمكن أن يخسره المجتمع إذا صاغوا قرار بدون إشراك المرأة في هذا القرار وهو يخصها في الحد أكبر؟
0: في الحقيقة نخسر جزءا من الصورة، يعني كإنسانية قد يتخذ شخص قرار جيد من وجهة نظره، لكن لا يعرف كل التفاصيل التي يعيشها الطرف المتأثر بهذا القرار. فالمرأة جزء أساسي من الأسرة والمجتمع. لذلك عندما تغيب عن النقاشات المتعلقة بالتعليم، الأسرة، العمل، التنمية، قد تغيب معها تجارب واحتياجات مهمة. وهنا لا ينبغي أن ننظر إلى مشاركة المرأة باعتبارها مطلب للمرأة فقط، هي في الحقيقة مصلحة للمجتمع كله، لأن القرار يصبح أقرب إلى الواقع عندما يسمع من يعيشون هذا الواقع.
1: صحيح، ففعلا ممكن يأخذ الرجل جهد أكبر في اتخاذ القرار، لأن القرارات لديها أبعاد مختلفة، نفسية، واقعية كما تحدثتي. فيمكن أيضا أنه إشراك المرأة لتقليل الجهد في هذا، فممكن هي أنتظر إلى الأبعاد النفسية وهو ينظر إلى الأبعاد الجغرافية أو المتعلقة في اتخاذ القرار. ففعلا بناء الأمة لا يحتاج فقط إلى زيادة عدد النساء في المناصب أو تنصيبهن زي ما ذكرتي، بل إلى نساء يمتلكن المعرفة والكفاءة والنزاهة والقدرة على تحمل المسؤولية. هذا يوصلنا إلى المحور الثالث من المشاركة إلى التأثير. ما المهارات التي تحتاجها المرأة حتى تكون صاحبة قرار مؤثرة، لا مجرد يعني صاحبة منصب؟ ممكن في بعض الأحيان يقوم بتنصيب امرأة في مكان ولكنها لا تفي غرض، وتثبت النظرية أن المرأة لا تصلح إلى المناصب أو اتخاذ القرارات. فما هي أبرز المهارات التي يمكن أن تحتاجها المرأة لكي تؤهل إلى اتخاذ القرار؟
0: نعم، المنصب وحده لا يصنع قائدا. بالحقيقة المرأة التي تريد أن تكون صاحبة تأثير هي تحتاج إلى العلم، القدرة على التواصل، الاستماع للآخرين، تحليل المشكلات واتخاذ القرار وإدارة الوقت، وأيضا العمل ضمن فريق. إضافة إلى هذا تحتاج أيضا إلى شيء مهم جدا، اللي هو الثبات والثقة بالنفس، لأن القائد بالحقيقة سيواجه النقد والاختلاف والضغوط، وإذا كان الإنسان يتراجع أمام كل كلمة فلن يستطيع أن يقود. لذلك أنا أرى أن المرأة لا ينبغي أن تبحث فقط عن كرسي أو منصب، وإنما تبحث عن الكفاءة التي تجعل وجودها في أي موقع له قيمة وأثر.
1: صحيح، إذا عدنا للماضي قليلا، الآن تحدثنا عن المهارات التي أنا كامرأة واعية ناضجة أستطيع أن أحدد ما هي وأعمل عليها. إذا عدنا للبداية من الأسرة، هل هناك أثر كبير للوالدين في أنهم يصقلوا هذه الشخصية القيادية إذا وجدوها في البنات خاصة؟ هل ممكن أنه الخطوات الأولى أو تضع النقاط على الحروف على شخصية الفتاة القيادية منذ كونها في الأسرة، ولا نتعامل مع هذه الشخصية القيادية في المنزل إذا كانت فتاة بخوف، أو نعمل على تحجيمها؟ هل ممكن فعلا أن ممكن الشخصية القيادية هذه الموجودة في المنزل تبنى منذ الصغر، ولا ننتظر إلى أن تكبر وتقرر هي أن تبني الكفاءات وغيرها؟
0: في الحقيقة القيادة لا تبدأ عندما تحصل الفتاة على أول وظيفة، ولكنها تبدأ منذ طفولتها. يعني عندما تسأل الأسرة ابنتها عن رأيها وتسمح لها باتخاذ قرارات بسيطة وتعطيها مسؤوليات مناسبة لعمرها، فهي تعلمها معنى المسؤولية. في المدرسة مثلا، عندما نعطي الطالبة فرصة للتحدث والمشاركة والعمل الجماعي وتنظيم الأنشطة، نحن نزرع فيها مهارات القيادة. وفي الجامعة، نعم، في كل الأماكن يجب صقل المهارات القيادية، سواء في أماكن العمل، في المدارس، في الجامعات. فأيضا في الجامعات مثلا، عندما نشجعها على المبادرات، التطوع، المشاريع، البحث والتدريب،
1: التواصل، صحيح،
0: هنا ننقلها من مرحلة التعلم إلى مرحلة التأثير. فالقيادة هي تدرب قبل أن تمارس.
1: صحيح فعلا، فكما تحدثت فعلا هي أشياء تحتاج تدريب وتحتاج

0: إلى وقت وتحتاج صناعة وصقل منذ الصغر إلى أن تكبر وأن تركز أيضا على مهارة الاتصال والتواصل التحليل اتخاذ القرارات بحد ذاتها. فما دور النساء ذوات الخبرة في دعم جيل جديد من القيادات النسائية؟ في بعض الأحيان هناك مقولة دارجة البعض يقول النساء للنساء، ونجد في بعض الأحيان في المؤسسات العكس عكس ذلك، ممكن أن يحصل حرب. فكيف يمكن أن فعلا تتغير الصورة النمطية بين النساء ذواتهن يعني أنفسهم؟ كيف يمكن ليكون دور المرأة ذوات الخبرة فعلا في دعم الجيل الجديد للقيادة النسائية؟ وفعلا إذا كان رجل أو مرأة هو لا يدعم غيره إلا إذا كان شخص ناضج واعي ومكتفي ولا يجد في نفسه نقص، فدائما الحرب يأتي من الأشخاص ذوات أو الذين يملكون نقص في ذواتهم. ففعلا هل هناك الدور للمرأة اللي معها خبرة إنها تدعم الجيل الجديد من القيادة النسائية القادمة؟
1: فعلا دور النساء كبير جدا على بعضهن. فمثلا المرأة التي وصلت إلى مكان معين يجب ألا تقول أنا تعبت حتى وصلت وعليها أن تتعب حتى تصل كما وصلت أنا، لا، الأجمل أن تقول أنا وصلت وسأساعدها على الوصول بطريقة أفضل. نحتاج إلى المرأة التي تعلم غيرها وتوجهها وتنقل لها خبرتها وأيضا تفتح أمامها أبوابا لم تكن تعرفها. فأعتقد أن أجمل نجاح للمرأة القيادية ليست فقط أن تنجح، وإنما أن تنجح بعدها نساء أخريات، إما مثلا بسبب كلمة قالتها أو فرصة قدمتها أو خبرة نقلتها. القيادة الحقيقية لا تصنع أتباعا فقط، لكنها تصنع قيادات جديدة أيضا.
0: أستاذ عائشة، إذا أتينا للنساء الذوات خبرة ولكنها لا تساهم في دعم القيادات النسائية الأخرى، برأيك ما هي المشكلة؟ هل المشكلة أنها ترى أن هذه الفتيات أو الجيل الجديد غير كفء لإعطائهم الخبرة، أو كما ذكرتي أنه يجب أن تخوض غمار الرحلة بذاتها؟ فما هي أساس الأسس الحقيقية وراء عدم دعم بعض النساء الذين وصلنا إلى مناصب قيادية في دعم الأخريات؟
1: أنا أرى هذا الجانب، أن البعض قد ربما بعض النساء القيادية ترى من الأخريات أنها لا تصلح لهذا المجال على حسب خبرتها، فهي دائما مبادرة لصناعة جيل طبعا. أما البعض فهي تصل إلى مرحلة فتغتر بنفسها، هذا يسمى غرور بالنفس صراحة، لأنها تحب الاحتفاظ بالمكان التي وصلت إليها، تريد أن تخوض معارك ومناصب أكبر دون أن تهتم لغيرها أن توصلها إلى ما وصلت إليها. فهنا أنا أعتبره جانب غرور تكبر. فسبحان الله، يعني بالنهاية الإنسان لما يكون محتكر الأشياء لنفسه قد يصحى يوما ما ويرى أن كل الأشياء راحت هباء منثورا،
0: صحيح،
1: لم يستفد منها شيئا.
0: صحيح، إذا دامت لغيرك ما وصلت إليك كما يقولون.
1: نعم،
0: ففعلا البعض يرى أن هناك سواء نساء أو رجال يرى أن هناك تهديد عندما يزيد عدد الأشخاص ذو الخبرة حولي أو يملكون نفس خبرتي، ففعلا هناك يمكن أن يكون تهديد أو يكون نقص في المعرفة أو ما إلى ذلك. فإذا وصلنا إلى الرسالة التي توجهينها للشابة التي ترى أن صناعة القرار بعيدة عنها أو لا تخصها، لا تعنيني موضوع اتخاذ القرارات، فكيف يمكن أن نوجه لهم رسالة توعية للفتاة ذاتها أو للمرأة ذاتها وأيضا للمجتمع في أن القرارات ممكن أن تكون صناعتها بأنامل وأنامل ناعمة وعقل هادئ؟
1: نعم، أنا رسالتي لها لا تنتظري حتى يقول لك أحد أنت قادرة على القيادة، لا، ابدأي من المكان الذي أنت فيه. إذا كنت طالبة اجتهدي، شاركي، تعلمي. إذا كنت موظفة اتقني عملك، اقترحي الحلول. إذا كنت في أسرتك تحملي المسؤولية وكوني صاحبة رأي واع. أما إذا كانت أمامك مبادرة أو فرصة للتطوع أو التدريب لا تقولين هذا ليس لي، لأن صناعة القرار لا تبدأ من مكتب كبير ولا من كرسي مسؤول، هي تبدأ من فتاة تؤمن أن لصوتها قيمة ولعلمها قيمة ولقدرتها أيضا قيمة. وأقول لكل شابة يمنية لا تستصغري تأثيرك أبدا، ربما قرار صغير تتخذينه اليوم أو مبادرة تبدأينها أو كلمة تقولينها لشخص يحتاج إلى التشجيع تكون بداية لأثر أكبر مما تتخيلين. ولا تنتظري أن يصنع الآخر مكانك، تعلمي، تأهلي، اثبتي نفسك، خذي مكانك باستحقاق. فالمرأة اليمنية لم تكن يوما بعيدة عن صناعة الحياة، لأن اليوم المطلوب أن تنتقل من مجرد المشاركة في بعض التفاصيل إلى المشاركة الواعية والمؤثرة في صناعة مستقبل مجتمعها ووطنها وأسرتها أيضا.
0: صحيح، إذا فعلا يجب أن تعي المرأة ويعي المجتمع أن لها دور إذا كانت هناك لديها المعرفة الكافية والعلم الكافي. فالدين الإسلامي والتاريخ، إذا بحثنا في صفحات الدين الإسلامي أو في التاريخ، تاريخ الدين الإسلامي وما قبل الإسلام وما بعد الإسلام، حتى في كتابنا الكريم القرآن الكريم، سنجد أن المرأة كان لها دور، وكان لها دور في صناعة القرار، ولكن كما تحدثنا مع خبرة، مع معرفة، مع قواعد سليمة وأسس صحيحة، يمكن أن تعمل بالتكافل أو التكامل مع الرجل وتعمل على إصلاح هذا المجتمع. فالأمم فعلا لا تبنى بنصف طاقة، والمرأة الواعية والمؤهلة ليست إضافة جانبية بل جزء من صناعة حاضر المجتمع ومستقبله. شكرا لك ضيفتنا عائشة الوصابي، معلمة لغة إنجليزية، ولكنها لم تكتفي بقطاع التعليم فتوجهت إلى البحث في قضايا المرأة وتوعيتها، وأيضا مهتمة في الجانب الإعلامي وبإذن الله إعلامية صاعدة. شكرا لك أستاذة.
1: شكرا جزيلا أستاذة نورة، ربنا يسعدكم، شكرا على استضافتكم.
0: حياك، وأيضا الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نأمل أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم. من هي حث صوت المرأة ووعي المجتمع. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجنا. كنت معكم للإعداد والتقديم أنا نورة.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبار.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: أهلا بكم مستمعينا على كارم في حلقة جديدة من برنامجكم خزانة التراث في موسمه الخامس الذي نتتبع من خلاله مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهارات والممارسات والخبرات المرتبطة بالحرف التقليدية والمشغولات اليدوية والمهن التي كان يمارسها المواطنين في المجتمعات المحلية في محافظة مأرب. ونحاول من خلال هذا البرنامج في موسمه الخامس أن نسهم في توثيق هذه المفردات والحفاظ عليها على أساس مستقبلا لو أسسنا دائرة حصر لمفردات التراث الثقافي غير المادي تكون لدينا مرجعية أو تكون لدينا وثائق ننطلق منها. في حلقتنا لهذا اليوم نلتقي بالوالد محمد عبد ربا شبرين الجميل الملقب دميش، وسنتحدث معه حول بعض مفردات التراث الثقافي غير المادي المرتبطة بالمهنة التي كان يمارسها. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله.
0: نحب أن تعرفنا على المهنة التي كنت تمارسها أيام شبابك.
1: بالنسبة للمهنة هذه كنا نمارسها وإحنا شباب، وكنا نمارس السفر ونمارس الرعية في الغنم ونمارس يعني جميع وسائل الحياة.
0: إذن أيام شبابك قد سافرت في القوافل التجارية مع الجمالة.
1: نعم سافرت.
0: إذن سنحاول في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على المفردات الثقافية المتعلقة بالجمالة، بالإبل، بمسمياتها، بالشد، بالترحال، بالمهاجل أو الحداء الخاص بالجمالة وكل تلك المفردات المتعلقة بالجمالة. فحبذا أن تحدثنا عن ما لديك أو ما تتذكره من معلومات عن الجمالة وما يتعلق بهم.
1: بالنسبة للمناطق مثل محافظة مأرب ومحافظة الجوف ومحافظة البيضاء ومحافظة شبوة، هذولا كانوا معتمدين على يعني السفر والتجارة على الإبل، تمام، ويجمعوا من 200 جمل من 300 جمل، وسافرت جمعه من 100 جمل ومن 50 جمل، ويسافروا فيها مجموعة من الرجال. الجمالة أيضا يكونوا مسلحين، ما يفلتوا السلاح، يجلس الواحد مشتد بمحزمه وبندقه، تمام، لأن الإبل يعني تشتي من يأمنها، تمام، لأنها كانت تقع مشاكل في أول الزمان ومياخيذ
2: ويدخلوا
1: في بلاد خوف. بالنسبة للإبل هي حواسها ومشاعرها مثل الإنسان، حتى إذا جيت باتجي معك 100 جمل وباتمر في منطقة فيها خوف عليك، تمام، وعليها ما عاد تسمع، ما تسمع دعسها في الطريق ولا تسمع لها عقه، بحيث انها في الامان بعضها ماشي اكثر من يعني عقتها، لكن في البلاد الخويفه
2: ولا عاد يصدر منها صوت،
1: ما عاد يصدر منها صوت، تعطل شدتها، يشد ويقبل ويبطن فوقها ولا تدي زغمه واحده. سبحان الله العظيم. هذه موجوده، هذا السمه
2: في الابل
1: وموجودة فيها سمة التآلف، أنها يعني عندما مثلا الجمال يعني تسير مع بعض والنواق والحشوان يعني تتوالف ولا تفترق شيء. وحتى بعض الجمال علامات الجمل يعني جمال يعني واحد وهن اثنين يعني يتسايرين ولا ثلاثة ولا تشوفه يعني يجلس بارك، يجلس الدموع تنزل من
2: يبدو الحزن عليه
1: من وجهه، أيوة. وبعض الجمال حتى إذا مات يعني راعية تشوف الحزن في وجهه وتشوفه يظل يبارك في مراقه في تراب يعني قاحلة،
2: يعني علاقة متينة ما بين الجمال وما بين الجمال،
1: علاقة متينة ما بين الإبل وما بين بني وما بين بني آدم وما بين بني آدم. بالنسبة لمواضيع
0: الأدوات ما هي الأدوات التي كان يستخدمها الجمال للشداد؟
1: يعني الإبل هي نوعين، الهجن اللي هن قروز معينة يصلحها النجار، مثل ما تقول يعني مثل مرتبة السيارة تكون، لأنهم كانوا يحجوا عليها.
2: إيش القرز هذا؟
1: القرز هذا يتكون من الخشب،
2: مصنوع من الخشب،
1: من الخشب يصنعه النجار، من الخشب، من النظار أيضا، من النظار بالذات،
2: مش
1: من
2: الأثل،
1: لا النظار،
2: نظار.
1: أيوة. والقرز برضه مثل، لكن القرز ما هو شيء حق حمولة،
2: حق
1: ركوب، تمام، حق ركوب.
0: يعني القرز هذا يوضع على ظهر الجمل،
1: يوضع على ظهر الجمل، ولها
0: حر على عفوا على ظهر الجمل الخاص للركوب.
1: ايوه للركوب، الركوب
2: وليس للحمول.
1: ايوه وليس للحمول، ويكون عليه خرج، وتكون قداوي، يكون الخطام حقه خطام الذلول، يكون فيها عثاكل من هذا الشعر، شعر الغنم، والخطام يعني مصنوع من الشعر، من شعر الغنم، ها. وغداوي تجي تنزل مع الخرج، مع الخرج.
2: ايش الغداوي هذا؟
1: عثاكل، عثاكل شعر من ال
2: هذا للزينة،
1: للزينة، ايوه. ويبدي عليك الذلول، ها، ويبدي عليك الذلول. ايش اقول لك؟ هيبته سبحان الله العظيم، ها. هذا بالنسبة لموضوع الهجن، أيوه هذا الركوب الذي كانوا يحجوا عليها ويغزوا عليها، تمام،
2: لها القروز هذا.
1: أيوه هذا يعني لها القروز. أما بالنسبة للإبل لا، أيوه الإبل عاد معنا الجحفة حق الحريوة، تمام. الجحفة حق الحريوة تتكون من عيدان يعني سموح، ويجمعوها بشكل مربع،
2: تشرع على ظهر الله.
1: ايوه بشكل مربع، ويحطوها فوق الجمل، ها، ويشبحوا عليها، ويحطوا الفراش داخلها، ها، ويمكنوها، ويلووا عليها سحمه سوداء من هذا حق المعزة.
2: نعم.
1: مثل هذاك الفرده.
2: نعم.
1: ومكنوا يعني ومكنوها، وادخلوا الحريوه داخلها، ويختم بها الجار، ها، جار الحريوه، ويمشي بها، وفيلا ويتعسف الشواعه، يمشي شوي وقال ارموا ارموا ارموا ارموا ارموا، لا ما
2: قد شي سيارات، ولا
1: ما قد شي سيارات، لا ما اتصل، وفيلا وصلت بركوها باب بيت الحريو، ها، والتقى فيها النسوان يرشدين عليها، يرحبين الدين يعني ترحب بالحريوه باصوات، ايوه اغاني باصوات يعني عاليه، مرحبا بش يا حريوه، ومن هنا المهم قد هني
2: يسجل لنا شعار،
1: ايوه يسجل لنا شعار، قد هني ايوه قد هني يجهزينها، ويصيرين بها يعني بخطوه بطيئه، تمام، ايوه بخطوه بطيئه، شوي شوي شوي شوي شوي، تمام. لا ما تصلي المردم، عاد بعضهن تقول ترسم، وش ترسم؟ حد يجي يطرح لها جنبيه
2: على
1: باب الـ الغرفه، ولا الشرعه، ولا الشرعه، تمام، تتخطرها. هذا بالنسبه لموضوع
2: الحمول،
1: هذا موضوع الحريوه، موضوع الحريوه. اما بالنسبه لموضوع الحمول، موضوع الحمول يتكون يعني للبعيره ولا الناقه، المهم الابل هذه تسافر تدي تشيل الملح من المارب الى عتمه والى اب والى بلاد انس، تمام، والى هذا المناطق دي كانت موله المحافظات الشرقيه
2: بالحبوب،
1: ذهب من نظار ولا من أثل
2: خشب،
1: يسويه النجار، والذهب هذا يطرح عليه اثنين عصافير يسموها، يعني اثنين عيدان يمسكينه وبشكل مربع عليه،
2: نعم،
1: على أساس يثبتينه، ويعملوا لها مثل المسانق، مثل هذا البدان يسموه بديد، مثل ما تقول هذا المخدة هذي نسويه فوق المركة.
0: توضع تحت الذهب.
1: تمام. أيوة من شان
0: أساس الخشب.
1: من شان تحافظ على قارب ظهر الجمل.
0: تنويه للمستمعي الكريم، الذهاب يوضع على ظهر الجمل للحمول.
1: أيوة.
0: والذهاب يقابل السرج في للخيل.
1: أيوة صح.
0: على ظهره.
1: على أساس الحمول ما يأثر، لأنهم كانت الجمال فيه جمال كانت تشيل يعني حمولتها من 10 أقداح ومن 12 قدح. تديها من عتمة ولا تديها من إب.
2: من 10 أقداح
1: ومن 12 قدح. فعل العدلة الواحدة. العدلة الواحدة كم؟
0: وش العدلة؟
1: 6 أقداح. العدل هذا العدل بالنسبة لها يعني قرير من شعر
2: مصنوعة من الشعر
1: لكن طويلة، تمسك من صفة البعير المتأخر، صفتها المتأخر فخذة إلى على اللوح علشان تأخذ حب كثير. علشان تأخذ حب كثير لأنه
2: تتعبى كمية كبيرة.
1: أيوة تتعبى 5 أقداح 6 أقداح. تمام. والعدلة الثانية
2: مثلها
1: الحبال كانت حبال شعر
2: كلها مصنوعة من الشعر
1: وحبال صوف ومن الصوف. تمام. وداخل القرارة هذه داخلها رشادة يعني عود
2: خشبي
1: متوسط. تمام. علشان يلتقين العدلتين وتحالقين
2: بالعيدان.
1: أيوة بالعيدان اللي داخل القرير اللي داخل القرارة، والعود يعني محكم عليه مريس عليه ما تراه شيء من داخل من خارج القرارة. ولا أيوة الذهب عازلة يعني غرضة يعني تشبعه قبل ما تحمل الحمل. احنا نسميه الحمل العدلتين الحمل، لكن الذهب له غرضة يسموها غرضة. تمام. تثبته في ظهر ال
0: ايش الغرضة؟ الخيوط ذي يربط
1: الغرضة مثل المحبة
2: يعني الحبال ذي يربط بها الذهب.
1: ايوه الغرضة الغرضة مصنوعة بشكل المحبة شكل الحبية. تمام. تمسك على حلقة وعلى قطعة حبل من الشق وتكون من الشق الأيسر، تبدأ ترتبط من العصفور حق الذهب. تمام. لا ودخل تحت بطن زور البعير. تمام. ويكون شبحها من الشق الأيسر ايوه. اقول انا شديت يا عصره وشبح العين
2: من يسره.
1: كانوا يسبوا النبات تشد على تشبح على جمل، والنبات تشبح على بهيمه، والنبات تشبح على خيل، والنبات يعني هذا كل شيء يقول لك
0: انه يعني حتى طريقه الشد معروفه كيف.
1: ايوه حتى طريقه الشد معروفه. الا الجماله كانوا يسافروا ينزلوا يحملوا ملح من مارب، وسافروا به إلى إب وإلى عتمة وإلى بلاد أنس ولا تمام في هذا الثنتين المحافظ. هذا
0: كم كانوا يقضوا في السفر من هنا إلى ذمار إلى عتمة إلى؟
1: أنا أعتقد أنهم كانوا يستغرقوا يعني، وهي الإبل سبحان الله العظيم يعني تبارك مشيها. وأعتقد في المراحل عندما تطلع ولا عندما تنزل فيلاقي حمولتها جاهزة، ولا هم كانوا يجلسون من 2 ومن 3 يفاودوا ويشتروا ملح ويطلعوا القراء لا ولا الملح اللي يطلعوا من هنا. تمام. وقل أعتقد في حدود يعني 10 أيام 15 يوم هكذا، من 15 يوم هكذا يعني مسافة الترحال. والطحين يعني الطحين مع الجمال والقهوة وكل
0: شيء. يعني هذه المؤونة هذه هو يحتاج المؤونة.
1: أيوه التكاليفه معه تمام، الطحين والغرب عقد شيء دباب.
2: غروب.
1: غروب والقهوة وبندقة ومحزمة تمام، ما يفرقينا من شان يأمن. يأمن نفسه ويأمن لبل، لأنها كانت تحصل مشاكل وتحصل دعاوي وها، وما كانت شيء تخلى الأرض من
2: المخاطر
1: أيوة. ويحطوا في المطرح، فلا حطوا على البل تمام، قيدوا ولا شيء واحد يعني حرمية تمام، وعلقوا النار في أسرع وقت، ودوا النوافع النوافع حجار سيلية، وعاد لها حجار نشفة، عاد هم اختاروها أحسن أفضل أيوة، بعضهم تجلس معه
2: يسموها نوافع
1: وزقلوا بها في النار وقالوا بالحطب اللي كان فيه وقت بسرعة وعجنوا تمام، وخرج قطع الواحد العجينة قد هو عارف كم النافعة كم هي بتأخذ يعني من العجينة، وجرها وطرح فجوة في وسطها
2: العجينة
1: ايه وسط العجينة
3: طرح النافع
1: وزقف النافع وهي في النار حمراء
2: وهي نار
1: بيده زقل بها داخل
2: العجينة
1: ولملمها طرحها على الجمر. ايش اقول لك طعمها لا نمثل طعمها، لا خبز اليوم ولا الكدم ولا يعني رايح.
2: ايش كانوا يسموها؟
1: القرم.
2: قرم
1: ايوه القرم تمام. واحيانا يعني الارض دي ماشي فيها حطب وهم بايمروا فيها مثلا يومين ولا سووا لهم يعني قرم تمام، هذه تجزعهم
2: هذا
1: ايوه تجزعهم المرحله هذه، هذه ما يلقى فيها الحطب
3: او شيء
1: ايوه، ويحملوا حطب معهم للطريق. لكن ايوه لكن اذا اختلع عليهم الحطب ها، لانهم عندما يدخلون من بلاد الحذاء قادي ما عاد يلقوا شيء حطب الا في بطن اليمن وفي عثمة في بطون الوديان الغربية.
2: يعني قدهم يستعدوا لنفسهم. أيوة عارفين
1: أيوة قدهم يستعدوا لنفسهم. كانت المحافظات هذه محافظة البيضة ومحافظة مارب ومحافظة الجوف وشبوه وجزء من حضرموت كانوا متعايشين مع هذا الثنتين المحافظات، متعايشين مع أهلهن تمام.
2: وتبادلوا السلع.
1: وتبادلوا السلع، هذا ولا يدوا لهم ملح ويدوا لهم
2: يعني يطلعوا الملح من هنا
1: ايوه، ويدوا لهم ويدوا لهم مزاين ويدوا لهم جنابي ويدوا لهم سحم.
0: طيب هل تتذكر شيء من اغاني الجماله؟ كانوا الجماله هي يغنوا مغاني للحدال.
1: بالنسبه للمغاني فيها بالنسبه للمغاني ماشي مغاني، لكن لهم هواجل لهم مهاجل وقت الشد تمام، شبايد يقربوا بالشداد في وهي مثلا 100 ولا 150 يعني في المطرح إبل تمام الجمالة، وتشوفهم يعني مثل يعجوا في الشداد مثل حين تلتقي القوم في الميدان ها، الحين تلتقي القوم في الميدان يتصارعوا بسيوف ولا بالنبال ها، وفي خلال يعني 20 دقيقة
2: وقت قصير
1: تمام، وفي خلال يعني 20 دقيقة ولا 25 دقيقة ما يتعداها شيء،
2: وقد شدوا
1: وقد هي متقاطرة واحدة في واحدة، كل واحدة خطامها ترتبط في ذيل اللي قدامها، ويختاروا للقافلة أحسن بعير يعني يمد باعه
2: يكون في المقدمة
1: و
2: يخطموا الباقيات فيه
1: ايوه، هو يسلسلوا ايوه
2: يخطموا كل واحد في الثاني
1: ايوه يخطموا كل واحد في الثاني، لكن يسلسلوا الجمال الاوله تمام، وبعدها انه واحسن يختاروا احسن جمل
2: افضل جمل
1: يقودها ايوه. ما اللي ترانا كل شيء سمعت النوب والابل هم يعني هن مثل بني آدم ومثل القبائل. تمام. أيوة كلا ما قوم الله بقايدها.
0: إذن هذه الخبرات، هذه المهارات التي لا زلت تتذكرها من الزمن القديم، هل لكم مشاركات خلال مهرجانات ثقافية أو أي مواسم ثقافية؟
1: بالنسبة للمواسم الثقافية، كان الأخ الفندم عبد الرزاق الأحوان كان عنده مركز يعني تراث عربي، وكانوا متواجدين عنده المهنيين،
0: يعني يستهدفكم من خلاله في أنشطة وفعاليات.
1: سمعت. كانوا متواجدين عنده يعني مهنيين، وحتى البيت الشعر، حتى يعني كان ملم بكل شيء.
0: يعني شاركته من خلال بيت التراث العربي في مهرجانات.
1: شارك أيوة شارك في مهرجانات عده عبد الرزاق والمهنيين هذي كانوا متواجدين.
0: أنت مثلا شاركت في مجال الهجن.
1: شاركت أنا في مجال الهجن وفي مجال الرعوية. تمام.
0: تعرضوا مثلا حمول أو ما يحتاجه الجمل من أدوات من مثلا الذهاب والقرز، عرضتها في هذه المهرجانات.
1: أيوة عرضناها في هذا المهرجان. كانت قلت لك التراث العينات كانت متكاملة. كانت متكاملة أيوة عنده، وكان مهتم بذلك. أيوة محتفظ بها، وكانوا يجوا مسؤولين ويجوا حتى ناس أجانب يعني يطلعوا
0: الفعاليات.
1: أيوة لا ويزوروا نفس
0: وانتوا تعملوا الشداد هذا وتشدوا أمام الزوار والمشاهدين، تقوموا بعملية شد الجمال.
1: أيوة أيوة أيوة. ولكن احنا مع
0: المشي اختلف الوقت
1: ومع
0: السيارات ظهرت
1: المواقف. ايوه ومع المشاكل. نعم. تمام. لكن الناس اللي هي هوايات الناس اللي يهوى التراث. تمام. عادهم محافظين عليه بقدر ما يستطيعوا، محافظين على وجود الابل. ها محافظين على وجود الابل لأنها يعني ما يستهان بها شيء،
0: جزء من تراثنا بالتأكيد. ولا
1: ومحافظين عليها ويتوقعوا. بعض الناس يتوقع أنها قد يمكن يختل النظام الحديد، يختل كذا ولا يحصل شيء. تمام. وأنها يعني
0: وتعود
1: وتعود أيوة وتعود العجلة إلى الزمان السابق.
0: لا شك بأن التراث والموروث جانب مهم من حياتنا وجزء من حياتنا، ويجب المحافظة عليه وتوثيقه وتذكره، وهو جزء من حياتنا. في نهاية هذه الحلقة جزيل الشكر للوالد محمد عبد رباه شبرين الجميلي الملقب بدمش، ويسرنا في نهاية هذه الحلقة أن نهديه هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعين على كارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
4: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
5: كنتم مع برنامج خزانة التراث
6: من إخراج نصر الأغبس. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. الفريق الإرادة يبحث مع سفير التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية. وزير الدفاع يشيد بانتصارات القوات المسلحة في عملية فجر اليمن. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب الفريق أول سلطان العرادة مع سفير الجمهورية التركية لدى اليمن أمر الله إيشلر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي جملة من التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة في ظل استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها العدائية وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد وما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات على مختلف المستويات. وخلال اللقاء أشاد الفريق الإرادة على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه اليمن وتعزيز الدعم للحكومة ومؤسسات الدولة في ظل تصاعد التحديات والتهديدات التي تواجه أمن اليمن والمنطقة، ولا سيما في ظل استمرار التدخلات الإيرانية ودعمها المتواصل لميليشيات الحوثي الإرهابية وما يترتب على ذلك من تداعيات على أمن واستقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن استمرار الدعم الدولي يمثل عاملا أساسيا في تمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها وحماية أمنها القومية ومواجهة مصادر التهديد والتدخل الخارجي بما يعزز أمن المنطقة ويحمي الممرات المائية وخطوط الملاحة الدولية. وأشاد الفريق الإرادة بالمواقف التركية الداعمة والمساندة للشعب اليمني والذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، منوها إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات. من جانبه أكد السفير التركي موقف بلاده الدعم لليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وحرص الجمهورية التركية على تعزيز علاقاتها التاريخية مع اليمن، مشيرا إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين. أشاد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي بالانتصارات العظيمة التي يحققها أبطال القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة ضمن عملية فجر اليمن، مؤكدا تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية بما يضمن وحدة الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة. واستمع وزير الدفاع من ممثلي التشكيلات العسكرية في هيئة العمليات المشتركة إلى شرح مفصل حول طبيعة الموقف الميداني ومستوى تنفيذ المهام العملياتية على امتداد خطوط المواجهة إلى جانب تقييم الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتعزيز الجاهزية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف القوات. ووجه الفريق العقيلي على مواصلة تنفيذ المهام وفق الخطط المعتمدة والالتزام بالانضباط العسكري والجاهزية العالية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية والتعامل مع مختلف التطورات الميدانية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مطار عدن الدولي فجر اليوم بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة بالتزامن مع اقتراب رحلة مدنية من الهبوط ووجود طائرات ومسافرين وعاملين في المطار المباشر. وحملت الوزارة في بيان الإرهابية المسؤولية الكاملة مؤكدة أن استهداف هذا المنفذ المدني الذي يخدم اليمنيين من مختلف المحافظات يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية الطيران المدنية ولا تبرره أي ذرائع. وشددت الوزارة على أن الاعتداء يكرس النهج الإرهابي الذي تجلى في قصف مطار عدن لحظة وصول الحكومة في ديسمبر 2020 والاعتداءات على المطارات السعودية وما سبق من تعطيل الرحلات عبر مطار صنعاء واحتجاز 4 طائرات للخطوط الجوية اليمنية. وأكدت أن هذا النهج يتخذ من ترويع المدنيين ومعاناتهم وسيلة للابتزاز وتعطيل مؤسسات الدولة ويفضح زيف الدعاءات الميليشيات بشأن مصالح اليمنيين، مشيدة بإجراءات السلطات المختصة لتأمين المطار وحماية المسافرين والطواقم الجوية، مشيرة إلى أن الاستهداف المؤسسات المدنية لن يثني الدولة عن حماية مواطنيها ومنشآتها وضمان سلامة الملاحة الجوية وحق التنقل الآمن. وحذرت الوزارة من أن الاعتداء يهدد سلامة الطيران المدني الإقليمي والدولي، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى إدانته واتخاذ تدابير عملية لمنع تكراره ومسالة كل من خطط أو أمر أو شارك في تنفيذه
وفقا للقانون الدولي وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما دعت منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات المختصة إلى إدانته وتعزيز إجراءات حماية المطارات والطيران المدنية. وأكدت الوزارة أن إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وتجريد الميليشيات من السلاح شرط لحماية المدنيين وصون أمن اليمن وجواره، داعية المجتمع الدولي إلى إسناد الجمهورية اليمنية في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطنية ودعم حقها السيادي في حصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية بما يصون وحدة اليمن وأمنه واستقراره ويعزز أمن الجوار وسلامة الملاحة الجوية الإقليمية والدولية. شيع اليوم بمدينة مأرب جثمان الشهيد المقدم مجد الدين البيل وأربعة من رفاقه الذين ارتقوا شهداء أثناء أداء واجبهم الوطني دفاعا عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية. وجرت مراسم التشيع في موكب جنائزي مهيب بحضور رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والمدنية وأقارب ورفاق الشهداء وجموع من المشايخ والوجهاء والمقاتلين والمواطنين. وأشاد المشيعون خلال مراسم التشيع المواقف البطولية للشهداء والتضحيات التي قدموها أثناء أداء واجبهم الوطني والتصدي

لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكدين أن تضحياتهم ستظل حاضرة في مسيرة المعركة الوطنية دفاعا عن الجمهورية ومؤسسات الدولة. وأكد المشيعون أن دماء الشهداء وتضحياتهم ستظل مصدر إلهام لمواصلة أداء الواجب الوطني والمضي في جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مشددين على مواصلة النضال حتى تحقيق النصر واستعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. وجرى بعد مراسم التشييع مواراة جثامين شهداء الثرى وسط مشاعر من الحزن والاعتزاز بتضحياتهم وتأكيد الوفاء لدمائهم ومواقفهم في خدمة الوطن. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء اليمن كافة بكافة مكوناتهم لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. وأدان الملتقى الذي عقد اليوم بمحافظة مأرب وأنظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن بأشد العبارات الهجمات الحوثية الإرهابية على المقدسات الإسلامية في مكة والمدينة والأراضي والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات الإيرانية المسيرة. كما دعا الملتقى في بيان حصلت وكالة الأنباء على نسخة منها على كافة دعا كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى الاستجابة لدعوة التعبئة العامة والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة باعتبار المعركة دفاعا عن الدولة والجمهورية والنظام السياسي وسيادة اليمن. وحذر المواطنين وأبنائهم في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات من خطر حملات التجنيد والتحشيد التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية والزج بهم إلى جبهات القتال لاستخدامهم وقودا لحروبها العبثية على الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية. وأشاد الملتقى ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية الذين يؤدون واجبهم الوطني والديني في معركة استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وثمن الملتقى الدعوي في بيانه عاليا دور التحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعم للشرعية في اليمن، مشيدا بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن والشعب اليمني، انطلاقا من وشائج الأخوة والدم والجغرافيا والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي والأخطار التي تحيط بالمنطقة. النبأ الأخير، جددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المواطنين إلى الالتزام بعدم تصوير أو توثيق أو نشر أو تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتضمن معلومات حساسة عن المواقع والمنشآت العسكرية والأمنية والمدنية في المحافظات المحررة. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها في تنويه صادر عن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة أن ذلك يشمل المعلومات التي تكشف مواقع انتشار القوات وتحركاتها ومسارات الآليات والمعدات في جبهات القتال أو ما يرتبط بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة أو مواقع سقوطها لما قد يترتب على تداولها من كشف معلومات يمكن استغلالها بما يؤثر على سير العمليات أو يهدد أمن وسلامة المواطنين. وأكدت وزارة الداخلية أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في نقل المعلومات وتداولها وتجنب نشرها وإعادة تداول المعلومات غير موثوقة. وحذرت الوزارة من أن أي مخالفة لهذه التعليمات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مجددة التأكيد على أهمية المسؤولية المجتمعية في حماية المعلومات الحساسة وتعزيز أمن المجتمع. النشرة انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. الفريق العرادة يبحث مع السفير التركي مستجدات الأوضاع وتعزيز العلاقات الثنائية. وزير الدفاع يشيد بانتصارات القوات المسلحة في عملية فجر اليمن. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات. أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
0: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
5: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
0: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
5: أمراض الباطنية العامة،
0: أمراض الجهاز الهضمي،
5: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
0: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
5: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
0: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
5: للحجز والاستفسار
0: 718-758-6222، واتساب
5: 777-739-396.
6: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة.

0: المعرفة.
1: برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. كتاب في حلقة من إعداد ياسر البيحاني، إخراج مجاهد بن سليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي كتاب في حلقة. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو كتاب أبرز جرائم الإماميين في اليمن بين الماضي والحاضر. مستمعين الأعزاء، مع تعاظم وارتفاع نسبة جرائم وانتهاكات الميليشيا الحوثية في اليمن، اندفع الكثير من الباحثين والعلماء والمفكرين إلى البحث والغور في جذور هذه الجماعة وتتبع تاريخ هذه السلالة الإمامية التي ينتسبون إليها. فلجأ البعض من الباحثين للاطلاع على كتب هذه السلالة الإمامية ودراسة مراجعهم التي يتوارثونها على مدى ما يزيد عن قرن من الزمن. فوجد الباحثون الشيء العجيب، واكتشفوا حقيقة بشاعة هذه السلالة وحقدهم الدفين وظلمهم العظيم وجرائمهم النكراء والتي لم يتورعوا عن توثيقها في كتبهم ومراجعهم وتوريثها لأبنائهم وأحفادهم، ليسيروا على هذا النهج الإجرامي المزدري والمنتقص في حق الآخرين. ومن الكتب التي صدرت مؤخرا في هذا الشأن كتاب أبرز جرائم الإماميين في اليمن بين الماضي والحاضر، الذي صدر سنة 1442 هجرية من تأليف العميد حمود مصعد الخرام. والكتاب في مضمونه عبارة عن رصد وتوثيق وتتبع لسلسلة متصلة من جرائم الأئمة السلاليين وتوضيح ما ارتكبوه ومارسوه في حق أبناء اليمن منذ وفود الجزار ثم الرسي وحتى اليوم، وما يقوم به الحوثيون، مستندا في كتابه هذا إلى ما ورد في كتبهم ومراجعهم وما تفاخروا به ووثقوه وتوارثته أجيالهم المتعاقبة. وسنتحدث في هذه الحلقة مستمعين الأفاضل عن النصف الأول من هذا الكتاب، وسنستكمل الحديث عن النصف الآخر منه في الحلقة القادمة بمشيئته تعالى. مستمعين الكرام، قبل أن يخوض المؤلف في مادة هذا الكتاب، يستهل كتابه بالحديث عن مناقب أهل السنة من أهل اليمن، حيث يرى أنه ينبغي على كل يمني أن يعرف تاريخ أجداده وما قاموا به من نصرة لنبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحبونه، مستندا في طرح ذلك إلى العديد من الأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية العظيمة، وصولا إلى بيان خطر المكوث بين ظهراني الحوثيين، مشيرا إلى الإثم الكبير الذي يلحق من يقف في صف الحوثي ويقاتل معه. الحوثي الذي أفسد البلاد وأهلك الحرث والنسل واستباح الدماء والأعراض واستحل المحرمات حتى بلغت جرائمه مبلغا يعجز الواصف عن وصفه والكاتب عن كتابته. ويرى المؤلف أن من أعظم الخيانات انضمام بعض السذج إلى الحوثي بعد أن يسر الله لهم سبل مواجهتهم ومقاتلتهم مع جيش الشرعية، ثم يرتد على عقبه ويقاتل في صف الحوثي، فهذا نفاق ومكر وخيانة لدماء الشهداء وخيانة لشرف اليمنيات اللواتي يقبعن في سجون الحوثي. أعزائي المستمعين، يطوف المؤلف في سرد بعض حقائق وأحداث التاريخ الإسلامي إبان حكم الدولة الأموية، حيث تطرق للحديث عن تحالف العلويين والعباسيين للإطاحة بالدولة الأموية حتى تمكنوا من ذلك. وعند قيام الدولة العباسية بدأت الصراعات بين العباسيين والعلويين الذين كانوا حلفاء الأمس، ودام الصراع لفترة طويلة. من ثم يصل بالحديث إلى بدء ظهور الإمامة في اليمن، موضحا أن أول ظهور للإمامة في اليمن كان في العام 195 هجرية، وذلك بعد وفاة الخليفة الراشد هارون الرشيد، عند دخول الجزار العلوي إبراهيم بن موسى بن جعفر الكاظم. وقد لقب بالجزار لكثرة ما جزر وقتل من اليمنيين. وصل الجزار إلى صعدة وأخذ يجمع القبائل ويدعو لنفسه بالإمامة، وخرج على والي اليمن للدولة العباسية وقتها، فارتكب الكثير من المجازر والجرائم. يريد المؤلف أبرز ما ارتكبه الجزار من جرائم، مثل تخريب وهدم مخلاف صعدة، وهدم سد الخانق فيها أيضا، وقتل كل معارض لدعوة التشيع الزيدي. كما أظهر الجزار حقدا عنصريا على حضارة اليمن، فدمر الآثار السبائية والحميرية لكي يطمس تاريخ اليمنيين وهويتهم. كما قتل إبراهيم الجزار الرجال اليمنيين بالألاف، وسبى النساء وبقر بطون الحوامل. ولما زادت جرائمه ضد اليمنيين قاموا لقتاله فهزموه وفر هاربا، وكانت نهايته في بغداد سنة 213 للهجرة. وبهزيمته انتهت المرحلة الأولى من الإمامة في اليمن. مستمعينا الكرام، بالتخلص من الجزار انتهت المرحلة الأولى من وفود الإمامة إلى اليمن، لكن فترة الخلاص لم تدم، فقد عادت الإمامة إلى اليمن مرة أخرى لترسي قواعد حكمها، هذه المرة وتسيطر على اليمن لأطول فترة زمنية تصل إلى 1200 عام. تبدأ المرحلة الثانية لوفود الإمامة إلى اليمن سنة 285 هجرية، وذلك عند ظهور يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن إبراهيم طباطبة، الملقب بالهادي، مؤسس الدولة الرسية السلالية الشيعية في اليمن، ولذلك يطلق عليها البعض الدولة الرسية نسبة لأصله الرسي، بينما يسميها البعض بالدولة الهادوية نسبة للقبه الهادي. وفد الهادي إلى صعدة لحل خلاف قبلي نشب بين قبائل خولان صعدة، فرأى في ذلك فرصة ليدعو لنفسه بالإمامة، وأغرى القبائل ورغبهم ودجل عليهم حتى وضع لنفسه موطئ قدم في أرض اليمن. عارضت وجوده بعض القبائل فوقعت حروب بينه وبينها، وكانت هذه الحروب سجال، وكان إذا ظفر بهم قتل رجالهم ودمر مزارعهم وهدم بيوتهم، وكان يصفهم بالكفر ويبرر أفعاله بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيهود بني النضير في قطع نخيلهم، وفي ذلك تكفير واضح لأبناء اليمن، وقد صار ذلك قانون إمامي معمول به حتى اليوم. لذلك يعمم الحوثيون بين مقاتليهم وصف كل أبناء اليمن الذين ليسوا في صف الحوثي بالكفار، ووصف الذين في صفهم بالمؤمنين. وقد استعان الهادي الرسي وجلب له جيشا من طبرستان والحجاز، ثم استطاع اقتحام صنعاء، فكانت تلك أول لبنة وضعت لتكوين الدولة الإمامية الكهنوتية الرجعية في اليمن، وأرست قواعد أسوأ حكم استبدادي ما زلنا نعاني منه حتى اليوم. المستمعون الكرام، يعتبر الهادي يحيى الرسي مؤسس الإمامة في اليمن، الجد الأكبر للسلالة الإمامية. سار أبناء السلالة على خطاه ونهجوا نهجه واقتفوا أثره واقتدوا به. رغم ما ارتكب من جرائم وانتهك من محرمات، مكث في اليمن 18 عاما، وخلالها خرب الديار وأهلك الحرث والنسل وقتل الرجال، وغير الفطر السليمة بعقائد جارودية شيعية بقوة السلاح والبطش. ارتكب خلال هذه السنوات أكثر من 50 مجزرة بشرية في أبناء اليمن، وقد كان الجيش القادم من طبرستان سواعده وأخلص قوته، وقد أسماهم المهاجرين، وثبتت هذه التسمية في كتب السلالة ومراجعهم. يلخص المؤلف جرائم الجد الأكبر للسلالة المؤسس يحيى الرسي الملقب بالهادي في عدد من العناصر التي تختزل المشهد لتلك الفترة، وتصف بوضوح محل باليمن بعد دخول الهادي من شرور ومصائب. فأول ما اتخذه في جانب السلطة والحكم هو حصر الإمامة في البطنين، ومن خالفه في ذلك كفره واستباح دمه. وأيضا أسس للعنصرية بين الناس، فقال بتفضيل العلويين على العالمين، ثم استعان بالفرس على أهل اليمن وأدخلهم إلى صميم الدولة، حيث أصبحوا بعد ذلك من أبناء السلالة ونسبوا إلى آل البيت زورا وبهتانا، إضافة إلى سجله الإجرامي الكبير في قطع الأعناق وسفك الدماء وسبي النساء وهدم البيوت والمساجد وتدمير المزارع وإحراقها ونهب الممتلكات وتكفير ولاة الأمر والخروج عليهم. وكانوا حينها بنو العباس وهم من بني هاشم، إلا أنه لم يكن يؤمن بولايتهم لأنهم ليسوا من أبناء الحسن أو الحسين. وطول المدة التي قضاها في حكم اليمن لم يبني خلالها ولا مسجد واحد، بل كان يهدم المساجد الموجودة في المناطق التي يجتاحها بجيوشه. لذلك ليس غريبا على الحوثيين ما يقومون به من هدم للمساجد، فهذا أمر وراثي توارثوه منذ جدهم الهادي الرسي، وصار أحد القوانين التي أرساها الرسي وتوارثوها أبناء السلالة جيلا بعد جيل، أعداء الدين والإنسانية والحياة. مستمعين الأعزاء، بعد وفاة الهادي يحيى الرسي مؤسس الدولة الإمامية في اليمن، ظل أبناؤه وأحفاده وأدعياء الانتساب لآل البيت يتوارثون الحكم في اليمن لأكثر من قرن من الزمن، يتصارعون فيما بينهم على الحكم، كل طامع للحكم منهم يجند أتباعا له من أبناء اليمن. فكان أبناء اليمن هم وقود هذه الحروب طوال هذه الفترة. لم تعرف اليمن برهة من الهدوء ولا لحظة سكينة وتأمل وأمان واستقرار، يعانون من صرف العيش تفتك بهم المجاعة ويخيم عليهم الفقر والجهل والمرض والأوبئة والظلم والظلام. بعد وفاة الهادي تولى ابنه الأكبر محمد الإمامة في اليمن، وقام بطرد الفرس الذين جلبهم والده إلى اليمن لنصرته، وكان رجلا صالحا لكنه تنازل عن الإمامة خوفا من الله. وبعد عزله تولى الإمامة أحمد بن يحيى الرسي، فأرسل في طلب جنود من طبرستان ليكونوا مددا له، فأعاد الفرس إلى اليمن مرة أخرى، فشن حربا شرسة ضد القبائل وارتكب مختلف أنواع الجرائم والمنكرات، واستمر على ذلك حتى هلاكه عام 325 هجرية. وبهلاكه دخل عصر الأئمة الهدوية في المرحلة الثالثة، حيث بدأ مسلسل الصراع الداخلي والنزاعات العائلية، واشتعلت الحروب بين أبناء الأخوة واستمرت لأكثر من 40 عاما. وقد كان ضحايا حربهم العبثية من عامة الناس الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولكنهم أجبروا على خوضها لأجل نزوات أبناء السلالة. مستمعين الكرام، في العام 389 هجرية بدأت مرحلة جديدة من الصراع بين أقطاب الإمامة، حيث ظهر القاسم العياني قادما من عسير معلنا نفسه إماما جديدا من منطقة قاعة في عمران، ولقب بالمهدي وادعى أنه المهدي المنتظر، وادعى أيضا أنه يوحى إليه، بل وادعى أنه أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كلامه أنفع من كلام الله عز وجل. وبظهور القاسم العياني انتقلت الإمامة من بيت الهادي إلى بيت العياني، واستمرت له الحسين، وكان كوالده شديد البطش، ارتكب الكثير من المجازر. يلخص المؤلف جرائم الهالك حسين بن القاسم العياني، والتي لا تختلف عن جرائم والده، يلخصها في ادعائه النبوة والعصمة والأفضلية على الأنبياء، واعتقاده وإعلانه أن الوحي لا زال ينزل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

فرض الجزية على من خالفه، بالإضافة إلى إرهاب الناس بصلب من يخالفه شنقا في جذوع الأشجار وهدم الديار وسفك الدماء وسبي النساء، وذلك لأنه يعتقدهن كافرات وبنات كفار، وهو نفس اعتقاد الإماميين دائما بتكفير من يخالفهم ومن كان ضدهم. وحتى الحوثيون إمامية اليوم فإنهم يكفرون جميع المخالفين، ولذلك يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهذا ما يقومون به في الواقع. كما يذكر المؤلف أن هناك العديد من النماذج لنهب المحلات والبيوت والقتل والاغتصابات التي يعتقد الحوثيون أنها حلال لهم، ويصرحون بتكفير أصحابها أمام عامة الناس، وعادة ما يخبرون عناصرهم بأنهم يقاتلون الكفار. أعزائي المستمعين، يستمر المؤلف في سرد أحداث وتفاصيل المرحلة بعد وفاة حسين بن القاسم العياني من صراع الأئمة وتناوبهم على الحكم، حيث عادت الإمامة إلى بيت الرسي مرة أخرى، فتولى الإمامة أبي الهاشم الرسي كإمام معترف به، فضلا عن فترة زمنية حدثت فيها صراعات دموية جانبية بين عدد من الطامحين للإمامة من أبناء السلالة. لكن رغم الصراعات وإعلان كل منهم نفسه إماما، يرى المؤلف أنه لم يصل أي واحد منهم إلى أن يكون إماما معترف به وفقا لشروط المذهب الهدوي، حتى حصل عليها أبو الهاشم الرسي وهو الإمام العاشر حسب وصف المؤلف، ثم تولى الإمامة بعده الديلمي، ثم حمزة بن أبي هاشم، ثم أحمد بن سليمان، وجميع من تولى الإمامة ساروا على نهج من سبقهم في ارتكاب الجرائم وفعل المنكرات. عقب ذلك ظهرت الدولة الصليحية، وهم سلالة إسماعيلية المذهب، فرقة من الباطنية الشيعية، إلا أنهم لم يسيروا على نهج الأئمة الهدوية الذين سبقوهم، حيث قاموا بتطوير الدولة وتوسيعها وإحلال استقرارها، واستمرت في التطور والازدهار حتى هلكت الملكة سيدة بنت الصليحي، فضعفت دولتهم واضمحلت، ثم سقطت عام 532 هجرية، وبسقوطها صارت اليمن إلى أربع سلطات سياسيا، هي سلطة الأئمة الزيدية في سعدة وما جاورها، وسلطة آل حاتم في صنعاء، وسلطة آل زريع في عدن، وسلطة آل مهدي في تهامة.

مستمعينا الكرام، ينتقل المؤلف إلى الحديث باستفاضة حول ظهور دولة آل حمزة الرسية، وهو ما سنتحدث عنه في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، كما سنستكمل الحديث عما تبقى من صفحات هذا الكتاب أبرز جرائم الإماميين في اليمن بين الماضي والحاضر، من تأليف العميد حمود مسعد الخرام، بعد أن قدمنا لكم في هذه الحلقة قراءة موجزة لما ورد في صفحات النصف الأول منه. وبذلك نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه. نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحايا طاقم البرنامج، من الإعداد ياسر البيحاني، وفي التقديم رشيد المليكي، من الإخراج مجاهد سليم، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، والإشراف العام علي الحواني. إلى اللقاء. أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وراء كل كتاب فكرة، ووراء كل فكرة خطوة نحو المعرفة. برنامج كتاب في حلقة، نستكشف معكم معالم وحقيقة التاريخ اليمني، ونوجز أهم ما كتبه المؤلفون. كتاب في حلقة، إخراج مجاهد بن سليم، الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاغة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: وعد على النصر.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بخطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة. قهوة مأربية، ينفذها وينقلها لكم على الهواء مباشرة
0: محمد فرج
1: ونصر الأقبس.
3: نعم، إن فجر اليمن الذي نتطلع إليه لا ينبغي أن يختزل في حدث أو شعار، بل يجب أن تكون أو يكون عنوانا لمرحلة تستعد فيها الدولة حضورها ويستعيد المواطن ثقته بالغد. فالدولة التي نريدها ليست مباني ومؤسسات فحسب، إنما مدرسة آمنة لأطفالنا ومستشفى يستطيع المريض الوصول إليه وطريق لا يخاف فيه المسافر، مؤسسة تحترم المواطن وقانون يسري على الجميع، وأسرة تستطيع أن تعيش بعيدا عن الخوف والقلق. وفي طريق إلى ذلك لا يمكن أن يكون البناء مسؤولية مؤسسية واحدة أو مؤسسة واحدة أو فئة واحدة. الجندي يؤدي واجبه ويحمي مجتمعه، والمعلم يصنع وعي الجيل القادم، وطبيب يحفظ للإنسان حقه في الحياة، والإعلام ينقل الحقيقة ويتجنب تضخيم الشائعات.
4: نعم، والأسرة تغرس في أبنائها قيم التسامح والانتماء، والمواطن يحافظ على النسيج الاجتماعي ويقف في وجه الفتنة. وهكذا يصبح الصمود فعلا يوميا لا مجرد كلمة تقال. لقد انهكت السنوات الماضية اليمنيين وأثقلت كاهل الأسر ودفعت أعدادا كبيرة من الناس إلى النزوح، وحرمت أطفالا من التعليم وأبعدت كثيرا من العائلات عن حياتها الطبيعية. ومن هنا فإن هي مرحلة جديدة يجب أن تحمل معها وعدا واضحا للناس، أن تكون التضحيات طريقا إلى الاستقرار، وأن يكون استعادة الدولة مدخلا لاستعادة الحياة، وأن يكون المستقبل أكثر أمنا من الماضي. إذن مستمعي الكرام، سنكون معكم من الإعداد والتقديم في حلقة اليوم، أنا محمد عقيل وزميلتي رحمة عبد الله، وشارك في الإعداد الأستاذ أحمد الجبلي، وسيكون معنا على الهواء مباشرة من الإخراج الأستاذ محمد فرج. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: عودة لكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرتنا الصحية، وسنتحدث فيها عندما لا يهدأ الجسم ماذا يفعل بنا التوتر.
1: صباح الكرام، قد تمر علينا أيام ونحن نشعر بأن لدينا الكثير من الأشياء التي تشغل بالنا، ونقول لأنفسنا سنرتاح عندما تنتهي هذه المشكلة، لكن المشكلة تنتهي وتأتي أخرى، يمر يوم آخر وأسبوع آخر، بينما يبقى الجسم كأنه في حالة استعداد دائم. فماذا يحدث لنا عندما يستمر التوتر لفترة طويلة؟ وهل يمكن أن يؤثر الضغط النفسي في أجسامنا وليس فقط في حالتنا المزاجية؟
0: نعم، التوتر في الأصل أعزائي المستمعين ليس شيئا سيئا دائما، فهو استجابة طبيعية تساعد الإنسان على التعامل مع المواقف الصعبة أو الخطيرة. عندما يشعر الجسم بوجود تهديد يرتفع مستوى اليقظة ويتسارع نبض القلب والتنفس، تفرز هرمونات مثل الإدرينالين والكورتيزول ليصبح الجسم أكثر استعدادا للتعامل مع الموقف. لكن المشكلة تبدأ عندما يستمر هذا الاستعداد لفترة طويلة ولا يحصل الجسم على فرصة كافية للعودة إلى الهدوء.
1: بالطبع رحمة، وهنا يظهر ما يعرف بالتوتر المزمن، فاستمرار الضغط لفترات طويلة يمكن أن يؤثر في أكثر من جانب من جانب الصحة. قد تبدأ القصة بالنوم، تنام لساعات لكنك تستيقظ وكأنك لم ترتاح، ثم يظهر التعب ويصبح التركيز أصعب، وقد تلاحظ سرعة في الانفعال أو توترا في العضلات أو صداعا أو اضطرابات في الجهاز الهضمي. ومع استمرار الضغط قد تتأثر أنظمة أخرى في الجسم أيضا، واللافت أن الإنسان قد يعتاد على هذا الشعور فيصبح التوتر بالنسبة له شيئا طبيعيا، يستيقظ وهو يفكر ويعمل وهو يفكر ويجلس مع الآخرين وعقله مشغول، وحتى عندما يحين وقت النوم لا يتوقف عن التفكير. وهنا لا يعود السؤال هل أنا متوتر، بل يصبح السؤال متى كانت آخر مرة شعرت فيها أنني هادئ فعلا. لكن هذا لا يعني أن علينا أن نعيش بلا توتر، فالتوتر القصير جزء طبيعي من الحياة، وقد يكون مفيدا عندما يدفعنا إلى التركيز والاستعداد لمهمة أو موقف مهم. المشكلة عندما يتحول الضغط المؤقت إلى حالة مستمرة ويبدأ بتأثير في النوم أو التركيز والعلاقات والقدرة على أداء المهام اليومية.
0: نعم مستمعين الكرام، جسم الإنسان لديه نظام إنذار يساعده على مواجهة الخطر، لكن حتى نظام الإنذار يحتاج إلى أن يهدأ بعد انتهاء الخطر. لذلك لا تجعل حياتك كلها حالة طوارئ، لا تعتبر التعب المستمر أمرا يجب تجاهله دائما، منح نفسك وقتا للراحة وحاول معالجة مصادر الضغط، وانتبه إلى إشارات جسمك قبل أن تتراكم عليه. التوتر قد يبدأ بفكرة في الرأس، لكن عندما يطول قد يشعر به الجسم بأكمله. إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم دوام الصحة وراحة البال دائما وأبدا. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود من جديد.

0: الكرام وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية.
1: نعم، حين يستعيد الإنسان زمام يومه. مستمعين الكرام، أحيانا لا تكون المشكلة في أن الحياة أصبحت أصعب، بل في أننا أصبحنا نعيش يومنا مشتتين بين أشياء كثيرة. هاتف يطلب منا انتباه، وأخبار تتوالى، ومهام مؤجلة، ورسائل تنتظر الرد، وأفكار لا تتوقف عن الدوران في الرأس. في نهاية اليوم قد نشعر أننا كنا مشغولين طوال الوقت، لكننا لم ننجز الشيء الذي كان مهم بالنسبة لنا.
0: بالطبع أصدقائنا المستمعين، وهنا يأتي السؤال: هل نحتاج فعلا إلى يوم أطول، أم نحتاج إلى أن نستعيد السيطرة على يومنا؟ منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن التعامل مع الضغط لا يعني التخلص من جميع المشكلات، فهذا غير ممكن، وإنما تعلم مهارات تساعدنا على التعامل معها بصورة أفضل، كما توصي بعادات بسيطة مثل تنظيم اليوم والنوم الكافي والنشاط البدني والتواصل مع الآخرين. والفكرة المهمة هنا أن تحسين الحياة لا يبدأ دائما بقرار كبير، أحيانا يبدأ بإيقاف شيء واحد يستنزفك، قد يكون

0: تصفح الهاتف بلا هدف أو تأجيل مهمة أو محاولة القيام بعشر أشياء أو بعشر أشياء في الوقت نفسه، ثم تبدأ الخطوة الثانية.
1: نعم، اختر مهمة واحدة فقط وامنح انتباهك الكامل. لا تفكر في كل ما عليك فعله اليوم، بل اسأل نفسك ما الشيء الواحد الذي إذا أنجزته اليوم سأشعر أن يومي لم يذهب سدى. هذه الطريقة مستمعين لتجعل الحياة خالية من الضغوط، لكنها تجعل الإنسان أكثر قدرة على توجيه الانتباه بدلا من أن تجره إلى الأشياء من مكان إلى آخر. الأبحاث النفسية حول المرونة تؤكد أن القدرة على التكيف مع الظروف الصعبة ليست صفة ثابتة يولد بها الإنسان فقط، بل يمكن تنميتها من خلال طرق التفكير والدعم الاجتماعي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط. لهذا لا تنتظر أن تصبح ظروفك مثالية حتى تبدأ، ابدأ بما تستطيع. 10 دقائق للمشي، وقت محدد لإنجاز مهمة، دقائق قليلة بعيدا عن الهاتف، نوم أكثر انتظاما أو حديث صادق مع شخص تثق به.
0: بالطبع عزيزي المستمع، تغيرات صغيرة لكنها قابلة للاستمرار. وتشير هارفارد دهليث لأن الخطوات الصغيرة اليومية يمكن أن تكون أكثر واقعية وقابلية للاستمرار مع أو من محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة. والأجمل من ذلك أنك لست مطالبا بأن تنتصر على الحياة كلها في يوم واحد، يكفي أن تنتصر على فوضى يومك. رتب أولوياتك، انجز ما تستطيع، اترك ما لا تستطيع تغييره الآن، واعطي نفسك مساحة للراحة دون أن تشعر بالذنب. فالعناية بالنفس ليست هروبا من المسؤولية، بل جزءا من القدرة على الاستمرار. وكما تقول منظمة الصحة العالمية، فإن العناية بالنفس تشمل ممارسات يومية مثل النوم الكافي والنشاط البدني والغذاء المتوازن والتواصل مع الآخرين. مستمعينا الكرام، ربما لا نستطيع أن نتحكم في كل ما يحدث حولنا، لكن نستطيع أن نختار أين نضع انتباهنا وما الذي يستحقه وقتنا وكيف نتعامل مع يومنا. فلا نبحث دائما عن حياة بلا ضغوط، بل نبحث عن أنفسنا التي نستطيع أن نبقى ثابتين عندما تزدحم الحياة.
1: نعم، أحيانا لا نحتاج إلى بداية جديدة، نحتاج فقط إلى أن نستعيد زمام البداية التي تركناها في منتصف الطريق. إذن أعزائي المستمعين، هذا ما لدينا في فقرتنا للتنمية الذاتية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل فقرة حلقة اليوم.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكدوا أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا

0: الذخائر غير المنفجرة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق. أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. نلتقي الان مع فقرتنا الاجتماعيه، وفيها نقترب اليوم من امر نعيشه في تفاصيل حياتنا كثيرا، وربما نختلف حوله اكثر مما نتوقع. كيف نختلف دون ان نخسر بعضنا؟
1: فعلا الاختلاف جزء طبيعي من حياتنا اعزائي المستمعين، في البيت وبين الاصدقاء، في العمل، وحتى في ابسط الاحاديث اليوميه. لكن ما يبدا احيانا باختلاف وجهه نظر قد يتحول سريعا الى خلاف شخصي، فنترك الفكره جانبا ونبدا في الحكم على صاحبها، او نستحضر مواقف قديمه لا علاقه لها بالنقاش. المشكله إذن ليست في ان نختلف، وانما في الطريقه التي نختلف بها. فان تقول لشخص انا لا اتفق معك امر طبيعي، لكن ان تجعله يشعر بان اختلافه معك يعني انه مخطئ او اقل فهما، هنا يبدا الخلاف في اخذ مساحه اكبر من حجمه.
0: بالطبع صديقنا المستمع، في داخل الأسرة تحديدا نحتاج إلى أن نتعلم هذه المساحة من الحوار. فالابن والابنة قد يختلفان مع الوالدين، والزوجان قد تختلف وجهة نظرهما، وحتى الأصدقاء وزملاء العمل قد لا يرون الموقف بطريقة نفسها. وهذا لا يعني أن العلاقة أصبحت ضعيفة، بل يعني ببساطة أننا بشر ولكل واحد منا تجربته وطريقته في النظر إلى الأمور. وربما أجمل ما يمكن أن نتعلمه هو أن الاستماع لا يعني الموافقة، وأن احترام رأي الآخر لا يعني التخلي عن رأينا. يمكن أن نستمع ونناقش ونختلف، ثم ننهي الحديث دون كلمة جارحة، ودون أن نفتح ملفات قديمة، ودون أن نضع علاقاتنا كلها في ميزان نقاش واحد.
1: نعم، حتى أطفالنا بحاجة إلى أن يتعلموا ذلك مبكرا، أن من حقهم أن يسألوا وأن يعبروا عن رأيهم بأدب، وأن يسمعوا رأي مختلف دون خوف أو سخرية. لأن الطفل الذي يتعلم الحوار في بيته سيكون أكثر قدرة على التعامل مع الاختلاف عندما يكبر، في مدرسته وعمله وعلاقته ومجتمعه. في حياتنا اليومية مستمعينا، لسنا بحاجة لأن نخرج من كل نقاش منتصرين. أحيانا يكون الانتصار الحقيقي أن نحافظ على العلاقة، أن نغادر النقاش ونحن مختلفون في الرأي، لكن دون أن نكون قد خسرنا احترامنا لبعضنا.
0: بالطبع مستمعينا الكرام، فليس كل اختلاف خصومة، وليس كل رأي مختلف تحدي لنا. وأحيانا يكون أرقى ما نفعله أن نقول أختلف معك لكنني ما زلت أحترمك. كانت هذه وقفتنا الاجتماعية لهذا اليوم، لأن الاختلاف سيبقى جزءا من حياتنا، إما أن نجعله سببا للقطيعة أو مساحة للتفاهم، فذلك اختيارنا نحن. سمعنا، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا الى فقره المنوعات. من المدرجات الى منصه التتويج السعوديه بطله خليج 27. مستمعينا الكرام، ناخذكم في هذه الفقره الى جده، حيث اسدل الستار امس على منافسات كاس الخليج العربي خليج 27 في نهائي جمع المنتخب السعودي بنظيره الإماراتي وسط مدرجات امتلأت بالأهازيج والحماس، ومواجهة انتهت بتتويج الأخضر بطلا للخليج منذ الدقائق الأولى. كانت المباراة تقول أننا أمام نهائي مختلف.
0: نعم، المدرجات كانت في الموعد، والجماهير السعودية والإماراتية حضرت بكثافة، فيما وصل عدد الحضور في ملعب الإلماء إلى 62,827 مشجع بحسب صحيفة الرياض. ولم يكن الحضور الإماراتي عاديا، فقد امتلأت المنطقة المخصصة للجماهير الأبيض بالمشجعين، ووصلت رحلات جوية خاصة إلى جدة لمساعدة المنتخب الإماراتي في النهائي. وقبل أن تبدأ القصة الكروية، فعليا شهدت المباراة موقفا لافتا عندما غطى دخان كثيف أجواء الملعب في الدقيقة الرابعة، ما دفع الحكم المغربي جلال جيد إلى إيقاف اللعب لنحو 4 دقائق قبل أن تستأرف المواجهة بعد تحسن الرؤية.
1: بالطبع رحمة، ثم جاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور السعودي في الدقيقة 11. افتتح حمام الهمام التسجيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بعدما وصلت إليه الكرة عقب ارتدادها من الدفاع الإماراتي، ولم ينتظر الأخضر طويلا حتى يضاعف تقدمه بعد دقيقتين فقط، وتحديدا في الدقيقة 13 أرسل ناصر الدوسري كرة وضعت فراس البريكان في مواجهة المرمى، فسددها إلى يسار الحارس خالد عيسى معلنا الهدف الثاني للسعودية. وفي دقائق الشوط الأول كان في الإمكان أن تتغير النتيجة أكثر من مرة. صالح أبو الشامات انفرد بالمرمى الإماراتي وسدد كرة ارتدت من القائم، بينما رد المنتخب الإماراتي بمحاولة من نيكولاس اصطدمت أيضا بالقائم، وانتهى الشوط الأول بتقدم السعودية بهدفين دون مقابل. في الشوط الثاني حاول المنتخب الإماراتي العودة إلى المباراة، بينما واصل المنتخب السعودي بحثه عن هدف ثالث وتأمين اللقب. خالد عيسى تألق في أكثر من مناسبة وتصدى لتسديدة خطيرة من صالح أبو الشامات، كما أبعد محاولة قوية من محمد كنو. وفي الدقائق الأخيرة اقترب المنتخب الإماراتي من تقليص الفارق، لكن تسديدة فوبيو ليما في الدقيقة 88

اقتدت من العارضة ليبقى مرمى السعودية نظيفا حتى صافرة النهاية. وهكذا انتهت الحكاية السعودية 2 الإمارات 0، وبهذا التتويج رفع المنتخب السعودي كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد ألقاب 1994 و2002 و2003 ليعادل العراق في عدد مرات التتويج ويضع حدا الانتظار استمر 23 عاما منذ آخر لقب خليجي. أما المنتخب الإماراتي فخرج من النهائي دون اللقب لكنه وصل إلى المباراة الختامية بعد مشوار قوي وقدم في النهائي محاولات عدة للعودة، إلا أن البداية السعودية القوية صنعت الفارق وفي المدرجات لم تكن الحكاية أقل إثارة من المستطيل الأخضر، أحازيج أعلام قمصان المنتخبين وحضور جماهيري كبير جعل من ملعب الإنمام مسرحا لواحدة من أبرز ليالي خليجي 27. ليلة انتهت بالذهب للسعودية وبوصافة للإمارات وبمشهد خليجي جديد يؤكد أن كأس الخليج ليست مجرد بطولة أو كرة قدم، فالمناسبة تجمع الجماهير والمنتخبات في أجواء خاصة تتجاوز حدود الملعب. ومن جدة انتهت منافسة خليجي 27، السعودية بطلة الخليج للمرة الرابعة والإمارات وصيفة، والملعب يحتفظ بالذكريات، ليلة كروية ستبقى حاضرة في ذاكرة البطولة والخليج. إذن مستمعنا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة المنوعات.

0: بطبع مستمعنا الكرام، بل بما يفعلونه حين تضيق الخيارات وتصبح الدقائق الفاصلة بين الألم والنجاة أغلى من كل شيء. والأطباء والعاملون في القطاع الصحي في اليمن واحدة من أبرز هذه الوجوه. أطباء ظلوا في مواقعهم حين كانت المستشفيات تستقبل جرحى لا تتسع لهم الأسرع، وممرضون وممرضات واصلوا أداء واجبهم في أقصى الظروف، ومسعفون خرجوا إلى أماكن الخطر ليعيدوا المرضى والمصابين إلى حيث يمكن إنقاذهم. في غرف الطوارئ لم يكن السؤال دائما عن حجم التعب ولا عن طول الساعات المناوبة، كان السؤال الأهم من يحتاج إلى المساعدة الآن، ومن يحتاج إلى يد تمتد إليه قبل أن يضيق الوقت. ورأى كل باب من أبواب المستشفيات حكاية إنسانية.
1: نعم، لقد أصبح المستشفى مساحة لحماية الحياة وسط ظروف قاسية، أصبح العاملون فيها جزءا من خط الدفاع الإنساني على الإنسان. في المحافظات التي أثقلتها الظروف ظلت المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات تؤدي دورها بما تملكه من إمكانات، بينما يحاول العاملون فيها تعويض النقص بالخبرة وبالإصرار وبالإيمان بأن إنقاذ حياة واحدة يستحق كل هذا العناء. ولم تتوقف المعاناة عند جدران المستشفيات، ففي المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الكهنوتية واجه القطاع الصحي حربا واستغلالا، وواجهت حملة التحصين والرعاية الصحية تحديات كبيرة، ووصلت في تلك المناطق إلى حد عرقلة حملات اللقاحات والتشكيلات فيها أو منعها، لتدفع المجتمعات خصوصا الأطفال ثمن تراجع الوقاية الصحية. وهنا برزت بصمة الطبيب اليمني.
0: بالطبع، حين تقل الأدوية يبحث عن البديل، وحين تتراجع الإمكانات يبذل ما يستطيع، وحين تضيق أبواب العلاج يحاول أن يفتح للمرضى نافذة جديدة نحو الأمل. وفي أماكن النزوح ظهرت بصمات أخرى، فرق طبية وصلت إلى الأسر التي اضطرتها الظروف إلى مغادرة منازلها وديارها، وقدمت الرعاية للأطفال والنساء وكبار السن، وتعاملت مع المرضى بما توفر من إمكانات. لكن المرض لا ينتظر انتهاء الأزمات، والإنسان لا يستطيع تأجيل حاجته إلى العلاج. كم من طفل هدى ألمه بعد أن وجد طبيبا يفحصه، وكم من أم شعرت بالأمان حين وجدت من يطمئنها على طفلها، وكم من مريض استعاد شيئا من قوته لأن يد طبيبا لم تتخلى عنه في لحظة احتياج. هذه التفاصيل قد تبدو صغيرة في زحام الأخبار، لكنها في حياة أصحابها تعني الكثير والكثير. فالعاملون الصحيون ليسوا مجرد أسماء في سجل المستشفيات، خلف كل طبيب قصة تعب، وخلف كل ممرض وممرضة ساعات طويلة من الوقوف والعناية، وخلف كل مسعف طريق محفوف بالتحديات، وخلف كل غرفة علاج إنسانا اختار أن يقف إلى جانب أخيه الإنسان.
1: نعم، إن بصمات الأطباء والصحيين في زمن الحرب لا تكتب بالحبر، بل تكتب في حياة الذين ساعدوهم في رعاية جريح قدم تضحية لأجل الوطن، وفي ابتسامة مريض غادر المستشفى، وفي طفل عاد إلى أسرته، وفي أم اطمأن قلبها بعد أن سمعت كلمة الأمور بخير. هذه هي قيمة العمل الصحي حين تشتد الظروف، أن يبقى الإنسان أولا، وأن تبقى كرامته مصونة، وأن يجد من يداوي ألمه ويخفف خوفه ويمنحه فرصة جديدة للحياة. من المدن إلى الأرياف، ومن المستشفيات الكبيرة إلى المراكز الصحية الصغيرة، تتعدد الأماكن وتتغير الظروف، لكن الرسالة واحدة: حين يحتاج الإنسان إلى من ينقذ حياته، يجب أن يجد من يقف إلى جواره. وتلك هي البصمات التي لا تمحوها السنوات، بصمات أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وعاملين صحيين اختاروا أن يكونوا حيث يحتاجهم الناس، بصمات تركوها في غرف الطوارئ وفي سيارات الإسعاف وفي غرف العمليات وفي العيادات وفي كل مكان كانت فيه حياة تبحث عن فرصة للنجاة.
0: إذن هذه هي بصمات صامدة، بصمات من جعلوا من مهنتهم رسالة، ومن حضورهم أملا، ومن رعايتهم للمرضى موقفا إنسانيا يبقى في ذاكرة الوطن والأجيال. مستمعينا، هذا كل ما لدينا.

عينيك داسة ونارت فن هنا بدت الولاها تشيد المجد عن وطني تدامى هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح عاد إلى المزارع هنا اليمن الجديد هنا المصانع هنا الفلاح

مدينة التكنولوجية. فيها نقترب من تفصيلة صغيرة نعيشها مع الهاتف بشكل شبه يومي، وربما اعتدنا عليها لدرجة أننا لم نعد نفكر فيها كثيرا. تلك اللحظة التي نفتح فيها تطبيق جديد فيطلب الوصول إلى الصورة أو الموقع أو الكاميرا أو الميكروفون، فنضغط بسرعة على كلمة السماح. لكن هل فكرنا مستمعينا يوما في معنى هذه الضغطة؟ ماذا نسمح للتطبيق أن يعرف عنا أو يصل إليه؟ في عالم أصبحت فيه الهواتف جزء من تفاصيل حياتنا، لم تعد الخصوصية موضوع بعيد عن المستخدم العادي، فنحن نلتقط الصور ونتواصل ونحدد مواقعنا ونستخدم التطبيقات في العمل والتسوق والخدمات، وكل ذلك يترك قدرا من البيانات الرقمية خلفه. بحسب إرشادات أندرويد، فإن التطبيقات قد تحتاج إلى بعض الصلاحيات حتى تعمل بالشكل المطلوب. مثلا تطبيق الخرائط يحتاج إلى موقع، وتطبيق يحتاج إلى كاميرا، وبعض التطبيقات تحتاج إلى الوصول إلى الصور أو الميكروفون. لكن المهم أن المستخدم يستطيع مراجعة هذه الصلاحيات والتعديل عليها، وفي بعض الحالات اختيار السماح بالوصول فقط أثناء استخدام التطبيق بدلا من السماح به طوال الوقت. هنا نقطة بسيطة لكنها مهمة، ليست كل صلاحية أو طلب صلاحية يجب أن نقبله تلقائيا. عندما يطلب تطبيق آلة حاسبة مثلا الوصول إلى الموقع أو الميكروفون، من الطبيعي أن نتساءل ما علاقة هذه الصلاحية وهل يحتاجها فعلا حتى يؤدي الوظيفة المطلوبة. قبل تحميل تطبيق جديد من جوجل أو جوجل بلاي، يمكن للمستخدم أيضا الاطلاع على قسم أمان البيانات الذي يوضح معلومات عن أنواع البيانات التي قد يجمعها التطبيق وكيف يمكن أن يتعامل معها. وقد لا نقرأ هذه التفاصيل في كل مرة، لكن مجرد معرفتنا بوجودها يجعلنا أكثر قدرة على اتخاذ قرار واعي قبل تثبيت أي تطبيق. ومن العادات البسيطة التي يمكن أن نحافظ عليها أن نراجع بين فترة وأخرى تطبيقات الموجودة في الهاتف، خصوصا التطبيقات التي لم نعد نستخدمها، وأن نراجع الصلاحيات التي حصلت عليها. فإذا كان تطبيق لا نحتاجه فلماذا نتركه يحتفظ بوصول لا نستخدمه؟ كذلك من المهم أن ننتبه إلى الروابط والرسائل التي تصل إلينا، وألا ندخل أو ندخل بياناتنا الشخصية أو كلمات المرور في صفحات مجهولة لمجرد أنها طلبت منا ذلك. فالخطأ الرقمي أحيانا لا يحتاج إلى خبرة تقنية كبيرة، قد يبدأ بضغطة واحدة على رابط لم نتأكد منه. الهدف هنا ليس أن نخاف من التكنولوجيا أو نشك في كل تطبيق نستخدمه، فالتكنولوجيا أصبحت جزء مهم من حياتنا وساعدتنا في الوصول إلى المعلومات والخدمات والتواصل بطريقة لم تكن متاحة من قبل. لكن كلما زادت علاقتنا بالتقنية زادت حاجتنا إلى الوعي بها. لذلك في المرة القادمة عزيزي المستمع التي يظهر فيها أمامك زر السماح، لا تضغط مباشرة، خذ لحظة واحدة واسأل هل يحتاج هذا التطبيق فعلا إلى هذه الصلاحية. فقد تبدو لحظة بسيطة لكنها تعني شيئا أكبر، أن نستخدم التكنولوجيا ونحن نعرف ماذا نفعل، لا لأن نترك التكنولوجيا تقرر بدلا عنا. إذن كانت هذه وقفتنا التكنولوجيا لهذا اليوم، نلتقي بكم في فقرة جديدة بعد الفاصل.

نعود إليكم أعزائي المستمعين من جديد إلى فقرة حدث في مثل هذا اليوم، ونبدأ من عام 1571 حيث وقعت معركة ليبيانتو البحرية، إحدى أشهر المعارك البحرية في التاريخ، وشهدت مواجهة كبرى بين الأسطول العثماني وتحالف أوروبي، وانتهت بهزيمة الأسطول العثماني لتصبح نقطة بارزة في تاريخ الصراع على البحر المتوسط. وفي عام 1918 دخلت قوات الحلفاء مدينة بيروت خلال الحرب العالمية الأولى في مرحلة كانت تشهد تحولات سياسية وعسكرية كبيرة في المنطقة مع اقتراب نهاية الحرب. وفي عام 1919 تأسست شركة الطيران الملكية الهولندية KLM التي أصبحت واحدة من أقدم شركات الطيران في العالم التي ما زالت تعمل باسمها الأصلي. وفي عام 1959 تمكن المسبار السوفيتي لونا 3 من إرسال أول صور للجانب البعيد من القمر في إنجاز علمي فتح للبشرية نافذة جديدة على الجزء الذي لا يمكن رؤيته من سطح القمر من الأرض. وفي عام 2011 منحت جائزة نوبل للسلام لناشطة واليمنية توكل كرمان بالمشاركة مع إيلين جونسون سيرليف وليما كوبوي تقديرا لجهودهن في نضال السلم وحقوق المرأة وبناء السلام. وفي عام 2016 أعلن فوز الرئيس الكولومبي كوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده في التوصل إلى اتفاق سلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية. إذن كانت هذه فقرة حدث، نصل إلى ختام فقرتنا وحلقتنا. شكرا لطيب استماعكم ورفقتكم، ننتقل معكم إلى فقرة عهود الظلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام متابعين الأعزاء عبر إذاعة مأرب. مستمعين الكرام، لقد مارس الآئمة عبر قرون من الزمن أنواع شتى من القهر والقمع والاستبداد، ولم يعرف عنهم سوى العنف والتنكيل والنهب السافر.

ومع بداية الإمامة في اليمن بدأت محنة اليمن الكبرى الطويلة والشاقة. الإمامة التي من أساسها فكرة مذهبية طائفية، ظل الشعب اليمني يرى فيها سلطة مفروضة عليه سياسيا ودينيا، والتي لم تقف عند سلطانها السياسي بل تعدت ذلك إلى فرضها على شطر الشعب معتقداتها وطقوسها وأحكاما مذهبية لا تتفق مع مذهبه. مستمعينا الكرام، في هذا البرنامج سنسلط الضوء على هذه المأساة التي حلت باليمن واليمنيين عبر إذاعة مأرب. سأكون معكم من الإعداد والتقديم عبد الوهاب الأصبحي، فأهلا ومرحبا بكم. أحييكم من جديد أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة التي سنتعرف من خلالها على جذور هذه السلالة، وكيف اتخذت من نسبها التي تدعيه ذريعة لاضطهاد الشعب اليمني. وسنفصل ذلك في محورين: الأول حقيقة انتساب الإماميين إلى أهل البيت، والمحور الثاني تقديس الأشخاص وخطورته لدى هذه الفئة. أعزائنا المستمعين، تمثل العلاقة الجدلية بين الثالوث، الأسطورة، الدين، التاريخ أهم الجدليات التي ينتجها الوعي الإنساني لتحديد هويته الخاصة والمتباينة على مدار الوعي الإنساني بشكل عام. فكل ما تنتجه تلك العلاقة يعد هو المحدد الرئيسي لكل محاور الوعي الإنساني، خاصة على مستوى البنية التأسيسية التي تكسبه ذاتيته. وهذا ينطبق على كل فكرة أو مذهب أو دين، فالمذهبية في النهاية هي ذاتية خاصة ناتجة عن آلية فهم الدين بناء على البنية الأسطورية وتأويل التاريخ أو استبعاده لصالح تلك الآلية، لتتحول بعد ذلك الفكرة بالتدريج إلى معتقد يترسخ في عمق الوعي الاجتماعي. ولدى تطبيق تلك الفكرة على تاريخ الدين الإسلامي، نجد أن المذهب الشيعي قد مارس كل آلية التعسف لدى تناول الأحداث التاريخية أو النصوص الدينية، وكفى بالدولة الدينية في إيران نموذجا لكل أشكال التراكم التاريخي الفاسد الناتج عن ذهنية التأويل المتعسف للتاريخ وللدين. ولكن سنسلط الضوء على الإمامة في اليمن بالتحديد. أين نشأت هذه السلالة؟ وما هي الوسائل التي استخدمتها في فرض نظامها على الشعب اليمني؟ كشفت دراسات بحثية أن الإماميين في اليمن يعود أصلهم إلى طبرستان في بلاد فارس، وليس لهم علاقة بأهل البيت، مشيرة إلى أن توظيف الإماميين انتماءهم لأهل البيت هو توظيفا سياسيا يهدف إلى التفرد بالحكم. وأوضحت الدراسات البحثية التي حصلنا عليها أن أصول الهاشميين تعود بداية ظهورهم كقوة سياسية مع قدوم من عرفوا حينها بالطبريين من طبرستان في بلاد فارس إلى اليمن. إذن كيف انتحل بقايا الفرس في اليمن النسب الهاشمي، وكيف حاولوا اغتصاب الحكم في اليمن على مدى 1200 عام بدعوى أنهم من أهل البيت؟ مع وصول الهادي يحيى بن الحسين من بلاد فارس إلى اليمن في سنة 280 للهجرة، عرض خلالها نفسه على القبائل اليمنية طالبا منهم المساندة في دعوته والنصرة لإقامة دولته، لكنه لم يلقى الاستجابة التي كان ينتظرها، فخرج من اليمن بعد أن خابت مساعيه. وخلال الفترة من سنة 280 للهجرة إلى سنة 284 للهجرية، ظل الإمام الرسي يتنقل من طبرستان إلى أماكن أخرى يعد العدة لإعلان دعوته وإقامة دولته والقضاء على الدولة العباسية. ثم رجع بعدها إلى طبرستان وجمع معه أنصاره وعاد بهم إلى اليمن، وسموا المهاجرين الطبريين. ودعا الهادي بقايا الفرس الذين جاءوا مع سيف بن ذيزن وأتوا إليه وانضموا مع المهاجرين الطبريين، وشكل بهم الهادي جيشا لإخضاع خصومه، وارتكبوا أبشع الأفاعيل والمنكرات ضد مخالفيهم، حيث كانوا يقومون بقطع الأشجار وتهديم البيوت ودفن الآبار، حتى تم إخضاع مناطق كثيرة في اليمن وصارت تحت حكمهم. وكفأهم الهادي بأن ألبسهم الثوب الهاشمي وأشركهم في حكم المناطق الخاضعة لدولته جزاء لما قاموا به في توسيع حكمه. وكان ذلك في سنة 284 عندما قام بعض رجال القبائل بدعوة الإمام الرسي، الذي وجد في ذلك لحظة تاريخية لنشر دعوته الضالة، وكان يرى أنه على رغم فشله في طبرستان وهزيمته ومضايقته من قبل العباسيين، إلا أنه قد كسب هناك أعداد كبيرة من الأنصار والأتباع الذين سيكون لهم دور لمساندته في اليمن. وهكذا توجه في شهر صفر سنة 284 للهجرة إلى صعدة، ومعه عدد من الموالين له من العلويين، ومنها بدأ معركة إقامة الدولة.
ولم يكد يستقر حتى رفض وجوده وأنكر إقامته معظم زعماء القبائل. وقال الإمام أحمد بن إسماعيل في كتابه حقائق المعرفة: إن الهادي أجابه قوم من أهل اليمن وخالفه أكثرهم فحارب الظالمين وحاربوه، حسب وصفه. بدأ ينشر مذهبه، ومديدا دعا إلى نفسه بأنه من أهل البيت ومن أبناء الإمام علي. حاول بعدها الهادي مد نفوذه إلى خارج صعدة لنشر مذهبه الهدوي، وهو مذهب ما بين الشيعة والزيدية. وعندما وجد بعض الزيدية أن مذهبه يخالف في كثير من الأصول والمعتقدات للمذهب الزيدي، رفضوا القبول به، فأراد الهادي أن ينشر مذهبه بقوة السلاح، ودخل معهم في قتال، ولكنهم استعصوا عليه. مستمعنا الكرام، مرحبا بكم مجددا. من مشاكلنا الأخلاقية المساهمة فيما نحن فيه من ركون عن باقي الأمم المتقدمة هي صناعة الفرد المقدس للأشخاص، صناعة الناظر للأشخاص كمقدسين. تكون عقول الراضخة راضية بجبروت الطغاة، تكون عقول لا تكتات ولا تتنفس إلا في بيئات الطاعة والولاء المذموم. يا ترى من أين تأتي عقلية تقديس الأشخاص؟ ومن وراء جو قدسة الأشخاص؟ لدى الإماميين الإمام هو التجلي الواضح للدمج بين الهوية الاجتماعية المتمثلة في الزعامة السياسية والهوية الدينية وفكرة امتداد النبوة، أي السلطة الدينية. أي أن الزعيم السياسي مكون في الفكر الشيعي من تقديس للشخصيات التاريخية بشكل يصعب بل يستحيل معه الفصل بين التاريخ والأسطورة، بل أن التاريخ ذاته يستمد حيويته من الجانب الأسطوري لشخص الإمام. ويظل هذا التقديس مستمرا حتى بعد موت الإمام، فتظهر فكرة زيارة الأضرحة كطقس ديني مذهبي يؤكد على التبعية الذاتية لشخص الإمام. وفكرة تقديس الأشخاص تتعارض مع مبادئ الإسلام الذي ساوى بين الناس، وليست من الثقافة اليمنية أو العربية، ولكنها مستوردة من الثقافة الفارسية، تداخلت مع الثقافة العربية مع بداية نشأة التشيع. ومن النماذج المساقة لدى الأئمة على تقديس شخص الإمام تدعيم المركز الروحي للإمام بين القبائل تحت ستار التشيع لآل البيت، حتى ترسم صورة نمطية لدى الشعب بأن هذا الإمام هو ظل الله ونائبه في الأرض حقا، وأن منزلته كمنزلة رسول الله، وعلاقة ذلك الإمام بالناس ينظمها تشريع إلهي. فكل مآسي الأئمة تحولت إلى طقوس متكررة تتم في كل مناسبة مؤسس لها تاريخيا في الوجدان الشيعي، كزيارة قبور الأئمة وطقوس عاشوراء الحسين، وتحويل مجرد حادثة تاريخية إلى طقس ديني. كل هذا يؤكد على المحاولات الدائمة للشيعة لترسيخ الذات الجمعية بشكل عام، والتأكيد على الهوية المختلفة لتلك الجماعة. إن الأضرار الماحقة التي تصيب عقل المجتمع وتفسد أوضاعه بسبب المبالغة في تعظيم بعض الأفراد وتقديس أقوالهم وتعطيل القدرات المتجددة بعدهم تتطلب من كافة أطياف المجتمع تكريس الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تجعل من الإنسان والمجتمع بشكل عام عرضة لتدمير ممنهج فكريا وثقافيا، بحيث يصبح من السهل طمس هويته ومصادرة حقوقه.

كما يقول لأهلنا في المناطق التي ما تزال خاضعة بقوة سلاح الميليشيات، أنتم لستم هدفا لهذه العمليات، بل إن أمنكم وحقوقكم وكرامتكم هي أهم أسبابها. ابقوا بعيدا عن مواقع تجمعات الميليشيات وطرق إمدادها، واحفظوا أبناءكم من الزج بهم في المعارك، وتعاونوا مع القوات المسلحة والأمن وهي في طريق التحرير وحين تصلوا إليكم. كما أؤكد أن التزامنا بالعودة الآمنة والعفو المعلن سيظل مفتوحا لكل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الميليشيات ويعود إلى أهله ووطنه وفقا للإجراءات المعلنة.

0: المصداقية رسالتنا والإبداع فضلنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 9.5.
1: في معركة الكلمة الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
5: يا ساتر في يهودي،
4: كم شردوا وهجروا،
5: علينا يموتوا برد، مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما قلحنا الحوث نعيش مثل الناس.
4: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
6: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
7: تحية طيبة متابعين الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروبا من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائما إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة، وخاصة الأمنية التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقا لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
8: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيما، يأوي 31,000

0: و411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
1: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وقصف المخيمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
2: كان حالاً في الزور والحوثي جاء وهدم بيوتنا وحد خلانا ندرس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلونا ناشي.
3: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية. أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت أهل الميليشيات. رسالتي لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين، لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن من هذا الشرذمي الخبيثي. فيجب على المنظمات المجتمع الدولي ردعها، وأما المنظمات فإن ناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
1: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة. يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
4: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة. من بين 14 شخصا كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
2: أقرح البيت كله، كل ما حصلنا حاجة تعورنا وكلاتهم تعوروا في يداتهم، واحدة مكتوبة يدها.
4: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنهم مقايضة أحد على كرة أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسجد الشاق من الحرب مع الانقلابيين.
1: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحروب. فالميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية بحق النازحين في مخيمات النزوح دون مراعاة أي وازع ديني أو إنساني، فهي جماعة

0: تجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية.
1: إذا مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها. أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36 ألف نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية، أضافت أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية، فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
0: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
2: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
3: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة بشظية. نوع الإصابات هي معظمها الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
2: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
4: كنا في طابور نستلم كراميه وأصاب الناس.
5: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
6: كنتوا ناس كثير يعني؟
5: أي كنا كثير.
2: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
7: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر له ما شاء فعل فيها شص.
0: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
8: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: وأضمن الشعب اليمني، وأضمن قيادتنا السياسية، وأضمن كل الناس المهتمين باليمن أن مأرب ستظل منطلقا للثورة والجمهورية والتحرير بإذن الله، والله على ما

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

عشنا للوطن قلبه وصمامه المواقع وساحة الشرف ينهم يبهم روسنا مرفوعة الهامة جيش ما ينقسم كلا ولا يهزم الوطن غايته النصر قدامه وانجازاته بطولية تزيل الهم هاشرم جالشموخ وعاشت ايامه.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.